0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: أيلول والاستحقاقات. هذا الأسبوع هو آخر أسبوع من آب، تنتهي معه العطلات في كل المجالات، ومع انتهائها يبدأ العد العكسي للاستحقاقات وما أكثرها. الاستحقاق الأبرز محطة روما. الجولة الثامنة للمفاوضات يفترض أن تبدأ مطلع أيلول، حتى اليوم لا تأكيد من أي طرف على موعد الجولة الجديدة، وهذا ما يضع البلد في حال بلبلة وفي حال عدم استقرار. الاستحقاق الثاني هو مصير تلة علي الطاهر. لن يمر شهر أيلول من دون أن يكون مصير تلة علي الطاهر قد تبلور، إما أن تبقى تحت سيطرة حزب الله، وهذا يرتب مضاعفات جمة ويضع أثقالا على كاهل الدولة اللبنانية، وإما أن تسيطر عليها إسرائيل، وعندها تنقلب كل المعادلات. لكن ما هو مستغرب رفض حزب الله تسليم علي الطاهر إلى الجيش اللبناني، هذا يعني أنه سلميا لن يسلمها لأحد، وبالتالي يريد أن يواصل الحرب انطلاقا منها. هنا الكرة ستكون في ملعب الإسرائيلي، فهل يتركها مادة ابتزاز له أم يتصرف عسكريا؟ وإذا ما تصرف عسكريا سيكون ذلك بضوء أخضر أمريكي، والنتيجة ستسقط علي الطاهر، سيسيطر عليها الإسرائيلي، سيحرم الجيش اللبناني من التمركز فيها. وهكذا بعد أيلول وعلي الطاهر لن يكون كما قبله، فلننتظر.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الجمعة 28 آب 2026 أوفى التحيات من برنامج نجوم الظهر لبنان الحر لجميع المستمعين لجميع المشاهدين. لقائنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5:45. وفاشدي عبر الميكرو مروان بشعلاني على هندسة الصوت. البشر نوعين، فئة بتبتكر وفئة بتقلد. اللي بتقلد بتبقى محلها ومع الأيام بتصير ترجع لورا، واللي بتبتكر بكل عمل بتعمله بتكون المفاجآت. عنوان العريض. من عام 2000 قرروا يمشوا الطريق، ظروف البلد بتتحكم فيها، عن جهية الفرد بيتحكم وبتتحكم فيها، خصوصا بس يكون هذا الفرد فنان، وبس يصيروا يعرفوا، طبعا عائلته بتعرفوا وشوي من العالم يعرفوا أو يتعرفوا عليه، ببطل يضحك. وحول هيدا الموضوع حدث ولا حرش. مع كل سنة ولغاية السنة الذهب، ولأنه ذهب حقيقي بيبقى ذهب، وجائزة الميوريكس دار قطعوا على نفسهم الدكاترة الأخوين زاهي وفادي حلو، قطعوا وعد أنهم يحافظوا على هيدي الجائزة، جائزة الميوريكس دار بعيونهم وبعدهم لهلأ، وبيبقوا محافظين على هذه الجائزة بقلبهم وبروحهم. الأخوين دكاترة زاهي وفادي حلو، ألف تحية لكم، أهلا وسهلا فيكم بلبنان الحر وببرنامج نجوم الظهر.
1: أهلا فيك وفاء وللبنان الحر يلي مواكبنا من البدايات.
0: يا أهلا وسهلا،
2: لقائنا سنوي ودايما
0: أكيد. وطبعا نحن مواكبين من عام 2000.
1: صحيح.
0: يا ريت اللي عم بيسمعونا المعنيين بالشأن الفني بيعرفوا أنه الميوريكس دار بلشوا من عام 2000، ولكن بهيدا البلد القاعدة صارت شواز والشواز صار قاعدة. بيطلعوا ناس على السوشيال ميديا معنيين بالموضوع الفني بيحكوا أمور لا منطقية، العالم بعض العالم بتصدق هالأمور اللا منطقية وبيمشوا فيها. يعني معقول إيفنت مبلش من 2000 بالتكريمات يكون إيفنت صار له 5 أو 6 سنين مبلش، يكون إيفنت 2000 عم بيقلد إيفنت 2016 أو 2017؟ مش عم بقدر أفهم هلا منطق دكتور زاهي. شو هلا منطق اللي بينحكى فيه عطول؟
1: والله ما بعرف يعني شو بدي جاوب، انه فعلا شي بيضحك. الحقيقة يعني الحقيقة بتفرض نفسها، يعني فيهم يراجعوا كل الملفات ويشوفوا الحلقات كلها ودي صارنا تاريخ بالفن، عظماء من كل لبنان والعالم العربي
0: ومن العالم
1: كرموا على مسرح الميوريكس دار. نحن كلنا سباقين مش بس بلبنان، بهذا كبير من الدول العربية كنا نحن أول ناس عم نعمل هالنوع من المهرجانات.
2: في ناس بحبوا يمكن يطلقوا مزحة وبصدقوها يعني، بس أكيد العالم الواعي كلهم ما صدقوا هالخبرية اللي بتضحك يعني.
0: صحيح ليكو كمان دكاترة، كما في الفن كذلك في السياسة، يعني منحس كله بقلب بعضه في لمنطق. يعني كيف هلأ وزارة الطاقة وزارة العتمة عم بيصوبوا عليها هلأ، هيك انتو عم بيصوبوا عليكم، وانو انتو عم بتقلدون مش هني عم بيقلدوكم، والشمس شارقة والناس قاشعة، مش هيك بيقولوا؟
1: حق الحال خلون ينتروا 5 أيلول ويشوفوا مين عم بيقلد مين.
0: صحيح.
1: ويشوفوا الابتكار والأفكار الجديدة والتجدد اللي رح يكون بشكل لافت هالسنة.
0: قديه التكنولوجيا ساهمت بهيدا التطور الكبير؟ هل انه كان وقع إيجابي ولا عنده وقع سلبي بشكل أو بآخر دكتور فادي؟
2: نحن دايما نحب نواكب التجدد والعصر، يعني 26 سنة مرقوا، ما فيك تقارني أول سنة بالعشرة بالعشرين بالستة وعشرين، يعني دايما عنا منحاول نشوف شو المستجد على الساحة التقنية والأفكار والمضمون الجديد، وبنبتكر دايما أفكار، حتى هالشعارات اللي عم نطلقها من سنة لسنة دايما في شيء جديد، دايما في ابتكار، وهيدا الشيء اللي عم بخلي الناس تحب الجائزة أكتر وأكتر، وتلاقيها ما بتزهق منها، يعني زي ما فيها تجدد.
0: على كل حال، السنة بعنوان الميراكس، أنتو كل سنة بتطلقوا عنوان للإيفنتس، أريو لا إله، ما أريو إلا الله، شافوا روتس الجذور، قالوا لك لا لا لا لا، رجعوا عم بياخدوا هالمواهب القديمة ويكرموها، مع العلم أنه بحقلكم تكرموا المواهب القديمة لأنه هاي فكرتكم من الأساس.
1: بس من أول سنة نحن عن طول
0: 100%
1: كرمنا عظماء لبنان كلهم،
0: والعالم
1: صباح
0: العربي،
1: والعالم العربي صباح، وودي أساطي،
0: إلي شويري من حن بركات، زكي نصيف، روميو لحود،
1: يوسف شاهين،
0: صحيح،
1: يعني كل العمالقة كلهم مرقوا معنا، يعني كلهم تكرموا أكيد. واكيد كان على طول عنا كمان لفت للجيل الجديد، وقدات النجوم كانوا اول ظهور معهم معنا كمان، ورجعوا صاروا هلا من كبار نجوم من الصف الاول،
0: يعني باك
2: فمن خوفهم دغري سمعوا
0: صح.
2: سمعوا انه العوده الى الجذور، افتكروا هذا هو العنوان، كانه الايفنت كله رح يكون تكريم للكبار، ما في حضور للمواهب الحاليه ولا تفكير بالمستقبل ولا شيء، بالعكس نحن العوده الى الجذور،
1: على نظرة إلى المستقبل،
0: صحيح.
1: مع تقنيات جديدة رح يشوفوها لأول مرة كمان،
2: فرح يكون في خلال الحفل تكريم لكبار رح يشوفوا شيء كتير مهضوم، بس بطريقة عصرية، بطريقة جديدة بيكتشفوها بالحفل،
1: ورح يكون في إذا بدك ترويج سياحي للبنان، رح نشوف أحلى أماكن سياحية بلبنان، رح يمرقوا كمان بالحفل.
0: على كل حال، من دون ما تروجوا بقلب الحفل، أنتو كاميراكس دار، أنتو عنوان للسياحة اللبنانية وفخر للسياحة اللبنانية. شكرا. بالنتيجة ما عم بحكي تأحكي، يعني ومش لأنه أنه أنا من عائلة الميراكس دار أو بلجنة الميراكس دار، ولكن هيدا الحقيقة، ونحن ما تعودنا إلا ما نحكي ضميرنا
2: الحمد لله. يعني في كتير أشخاص جايين خصوصا يحضروا الحفل بلبنان،
1: يعني مسافرين
2: من مصر، من العراق، من الأردن، من
1: الخليج،
2: يعني في عدة بلدان فيها ناس جايين خصوصا يحضروا البلد.
0: أنا اللي سمعته، ما بعرف تقولوا لي صح ولا غلط، أنه عم يعملوا وصايت حتى أنتوا تكونوا حكر على المواهب الجديدة، وتترك لألهم المواهب المخضرمة والمواهب القديمة، صح ولا غلط؟
2: هيك سمعنا، هيك سمعنا مش
1: لهالدرجة، بس انه نحن بالنتيجة عنا كل الأجيال، نحن من أول ما بلشنا نحن من كل الأجيال.
0: دكتور فادي اللي سمع، أنت ما سمعت،
1: ممكن ما بعرف، بس أنا اللي في يقولوا نحن من بدايتنا منكرم كل الأجيال، ورح نضلنا نكرم كل الأجيال، الكبار المعاصرين والجداد، وعطول رح نطلق مواهب جديدة وأسماء جديدة، ورح ما ننسى القديمين. Back to the roots.
0: صح. بالمقدمة كنت عم بقول انه الطريق محفوفة بالمخاطر، لانه الايفنت عم بيصير بلبنان،
1: صحيح.
0: كل سنة بتحددوا تاريخ، وبيكون قلبكم او ايدكم على قلبكم، ما انه تدبك الحرب،
1: صحيح.
0: وترجعوا تأجلوا حتى مثل كل سنة، يعني
1: كم مرة ترينا نأجل؟
0: 100% 100%. وهلا قلبنا على ايدنا انه ترجع، لانه عم بيقولوا لا سمح الله، يعني بس بايلول هيئتها الامور رح تكون
2: محتدمة
0: حامية أكثر. ومحتدمة اكتر، ولكن 5 أيلول تاريخ فيكس، وعم بتحضروا انتو، واللي بيصير يعني
1: التأجيل، نتكل عربنا ونمشي.
2: تقلك شو استراتيجية اللي ماشيين فيها حاليا؟ ما عم نسمع اخبار،
0: أحلى شيء
2: بس أخبار الميراكس، يعني ملهيين كأنه البلد بألف خير وكل شيء تمام، وعلينا التحضير والباقي على الله.
0: صحيح. الله يوفقكم ويوفقنا لأننا معكم
2: أكيد.
0: السنة، كل سنة في مفاجآت،
1: مفاجآت كتيرة
0: السنة، كتيرة، ولكن سنة الماضي كان في تجربة الروبو. برأيكم البعض انتقد والبعض حب، بطبيعة الحال، يعني ما في كان إجماع على هيدا التابلو. وعربوا بينكم وبين حالكم انتو، كنتوا حابين هيدي التجربة ولا حسيتوا انه لا؟
1: لكن احنا ما فتحين على كل شيء جديد. بس اوقات بتكون افكار بتصيب اوقات لا. هلا كانت تجربة لا بأس بها، في كتير حبوها يعني. بس السنة في تجربة بعد أحلى من تجربة مثل ما دلعي، شوفوا شيء أحلى
0: السنة. السنة طبعا بلو الواحد واكب الاي اي بالنتيجة
2: بركة
0: هيدي مفاجآت يعني غير شكل. جوائز كتيرة. أول شيء خبروني عن اللجان والديمقراطية دكتور فادي باللجان، وقدي بيصير في ديبا باللجان، والسنة كان أكتر بكتير، وحتى في ناس مش راضين كتير عن النتائج وعم بيحكوها علنا. شو الموضوع؟
2: الموضوع أنه في سنين بتبقى النتائج بتحسيها محسومة. يمكن أول اجتماع بتحس أنه هيدا الشخص رح يربح. بس سنة في بعض الفئات كانت يعني فيها حيرة، فيها حيرة كبيرة. فطبيعي أنه آخر شيء كلنا كنا متشوقين نعرف أنه مين رح يربح بهالفئات. ويلي ما كانت النتيجة مثل ما هو متصورها، أكيد يمكن بيكون مش راضي. بس آخر شيء يعني كلهم راضين، لأنه هيدا الأسلوب الديمقراطي اللي معتمدينه مفروض يحترم. وواحد زايد واحد بيعملوا اثنين.
0: كترت هلا في ثلاث لجان دكتور زاهي، في لجنة درامية، لجنة الموسيقية، واللجنة الإعلامية اللي بتصوت على الدراما وعلى الموسيقى. هل كترت اللجان وكترت الأشخاص باللجان هل هي بتسبب وجعة رأس أوقات؟
1: هلا هي فيها تسبب وجعة رأس.
0: ليه عم بتكترون؟
1: بس تقلك شغلي، أو أحيانا كترة الأراء بالعكس بتصير تطلع نتيجة مزبوطة أكثر، لأنه في أشخاص من أجيال مختلفة، من باكراوند مختلف، من ثقافات مختلفة، فيها تعطي هالشمولية أكثر بالنتائج. هلا هي المشكلة إنه عم بيفوتوا على اللجان عم بينبسطوا فيه ما عم بيقبلوا يفلوا بقى يعني عم
0: يكونوا بتصيروا أنتم محرجين إنه تقولوا بليز السنة زحولنا على جنب لأسماء تانية، يعني عم بتزيدوا.
1: هلا بالدراما والموسيقى عم يتغيروا هنا أكثر شيء اللجنة الإعلامية.
0: اللجنة الإعلامية عم بتزيد يعني مش عم تنقص، لأنه صرنا عائلة وحدة بالنتيجة.
1: وكلنا بنحس هالشيء، مش نحن بس، أنتم
0: أكيد. على أي أساس بتختاروا الدراما، لجنة الدراما واللجنة لجنة الموسيقى، على أي أساس؟
2: هلا دايما بدنا نبحث مين بهالمجال ما كان عنده أعمال خلال السنة الماضية.
0: هيدا أول شرط.
2: تيكونوا شوي بعاد عن المنافسة. ودايما بدنا أسماء جديدة، بدنا أسماء إلى تاريخها، وأسماء منوعة باختصاصاتهم، يعني الممثلين، المخرجين، الكتاب، المنتجين،
0: الموزعين، الملحنين،
2: المطربين، الشعراء. يعني بده يكون في هيك تنوع تيكون في غنى أكتر
0: بالنسبة للمطربين والمطربات اللي بيكونوا باللجنة. قديش بيقدروا يكونوا موضوعيين؟ يعني في الإيجو هون بيتحكم.
1: ولا أنا عم بالعكس عم شوف المطربين عم بيكونوا أكتر شيء موضوعيين. المطربين عم بيكونوا معنا، عم بيكونوا كتير علميين، عم مثلا بيشرحوا كل غنية كتابتها وتلحينها وتوزيعها، وعم بيكونوا كتير على الحياة. يعني بالعكس بفئات الأغنية عم بلاقي أكتر في حياة.
0: قديش عم بيتعاطفوا مع الجيل الجديد؟
1: عم يتعاطف. هلا في أشخاص كتير أكاديميين، في أشخاص بيتواكبوا أكتر مع العصر، بس حتى الأكاديميين مع الوقت عم بيصيروا أكتر
2: عم يتأقلموا
0: عم بتطبعون شوي إذا بدكم.
2: يعني مش بإرادتنا، الجو هيك بيحكم. يعني تشوفي الأذواق عم تختلف، الإعلام عم يختلف. يعني في أشياء كنا نشوفها بالقبل كتير غريبة، هلا صرنا عم معودين عليها. هالأغاني اللي عم تطلع جديد كمان يعني ما عاد مثل أغاني قبل، هالكلام الحلو واللحن الموزع
0: أكيد.
2: في أشياء أوقات بس ريتمات يعني، بس مش رح تكون هاي الأمور لوحدها هي ربحانة أكيد.
0: بس كيف عم بيتم التوفيق بين الترند وبين
1: في فئات ترند وفي فئات مثلا أفضل أغنية لبنانية وأفضل أغنية؟
0: طب إذا أغنية ترند بس فيها نوع من الإسفاف، في وعم نشوف وعم نسمع كتير. في حد أدنى
1: أكيد أكيد يعني. إذا أغنية ضربة كلمها وسط بس ضربت موسيقيا وحبوها العالم وكذا ممكن تربح، إذا كلمها هابط أكيد لا.
0: الدكاترة هون بدنا نقول مثل كل سنة بنقول إنه الدكاترة ما بيصوتوا
1: صحيح،
0: حتى ما بيبدوا رأيهم، بيتركوا لكل حدا يبدي رأيه ويصوت على ذوقه، وأوقات بعيدوا علينا أنه ما تنقلوا عن بعضكم.
2: لا بل يعني بالعكس مثل ما قلتي أنه منفضل أنه ما يكون في خاصة بالتصويت الأخير منحب أنه ما يكون في يعني تأثير من أي عضو من اللجنة على الآخر، يعني منفضل كل واحد يكون يقول ذوقه الحقيقي.
1: مش هيك تصويتكم بيكون منفرد كمان يعني بتصوتوا ما حدا بيعرف شو صوت التاني، بس بعدين تمضوا
0: بطبيعة الحال وفي كودات معين يعني صحيح. ما في أسامي وبنرجع منشوف وبنمضي يعني
1: مشروع طويل عريض
0: طويل عريض، بس على طول بس نجتمع بيكون في سهرات بيكون في حفلات بيكون في عشوات
1: في جو عائلي
0: وفي يعني. في جو عائلي أكيد
2: يعني أونجوان لوتيل على غريار يعني في الترفيه وفي الشغل الأكاديمي الشغل المنهج الحقيقي تطلع نتيجة ديمقراطية
0: صح. بالنسبة للجنة الموسيقى مؤلفة من كم شخص ومين هني؟
1: أوه هلا بخاف انسى حدا
0: كتار
1: مش كتير كتار بس رح قلك الأسامي بس إن شاء الله ما انسى حدا بس ساعدني فادي في المطرب باسكال صقر، المطرب فادي طون بالحاج، المطرب نادر خوري، استاذ الموسيقى وال شو اسمه
0: شارل شليلة نعم
1: في شارل نزار فرانسيس
2: وديع أبي رعد
1: أكيد أستاذ الموسيقى في كمان
2: نقيب الموسيقيين
1: في لارا حافظ من الكازينو في كمان من أغاني جيسيكا المر
2: وفي الشاعر نزار فرانسيس
0: وبالنسبة للجوري الدراما
2: النائب نعمي بدوي الممثلة الكبيرة جوليا قصار بدون ألقاب كميل سلامة ريم حنا ليلى
0: ليلى كنعان نادين جابر هم معلش بين هلالين بين هلالين بدي وجه رسالة لسيدة نادين جابر. ما بعرف نادين جابر ليه من دقلة ما بترد، نبعت لها فويسات ما بتسمع. بقى إذا نادين إذا مزعوجة مني من وفاء شيدياء أو ما بدك تطلع على لبنان الحر أقلوا اعتذري معلش ما توخذوني دكاترة أنتم مش معنيين، بس أنا يعني استغليت هلأ فرصة طالما نذكر اسمها أنه معلش ترد على الصحافة مش بس علي، ترد على الصحافة نادين جابر. هي كاتبة محترمة ونحن منتبع لها أعمالها، ولكن يعني ما بعرف لاعتبارات ما بعرف يعني بتضل مسافرة ما بعرف. على كل حال نادين جابر
2: منطايا
0: الكاتبة الصديقة منطايا
2: جوليان معلوف
0: يعني في كم وفي تنوع
1: في سيزان نجم الدين
0: صح كمان
1: وفي بوستي شلبي كمان من
0: صحيح بالنسبة للجنة الإعلامية أكيد أنجليك مونس إليسار نداف جازافان شادي معلوف معنا مارسيل نديم تحية لإله روبير تحية إله هلا المر رنا أصديح جوزيفين حبشي حضرة جنابي
2: من الأقدم
0: يعني من الأقدم صحيح. السنة قلتوا أنه في تابلويات فيها مفاجآت غير شكل
1: صحيح.
0: عودة للجذور و Eye on the Future هلأ بالنسبة للجوائز الجوائز كتيرة
1: أكيد
0: صحيح، لأنه كل حدا من اللي جاني اقترح اسم وبحسب كفاءة هيدا الاسم ونجاح هيدا الاسم تم اختياره حتى يتسلم جائزة الميركس.
1: بعدين في لبنانيين وفي مساروي وفي سوريين وفي أردنيين وفي عراقيين يعني في مجموعة كبيرة.
0: كنا موعودين أنه يكون في نجوم أتراك كل سنة، في نجوم أتراك بيكونوا موجودين بالميركس دور. في نجمين قالوا أوكي رجعوا قالوا لا صح
1: لا قالوا بيخافوا من وراء
0: من الوضع بلبنان.
1: يعني هن ما بيعرفوا انه نحن مثلا هون يعني المنطقه بيفتكروا بيسمعوا انه بجنوب
0: يعني ضيعه عم تنضرب ونح وانه في ايفنت بضيعه معينه خافوا
1: خافوا. هلا ناطرين غيرهم إلى يأكدوا بس انه
0: أوكي.
1: بس هول كنا كثير حابين يكونوا معنا هن من النجوم كثير بحبوهم الجمهور بس للاسف هالشيء صار بعد ما صار
2: ان شاء الله السنه اللي جايه
0: يعني ما بدنا نفصح عن اسمائهم ممكن السنه اللي جايه يكون وضع احسن
2: وما
0: نكون ما نكون عم نساند شي بلد تاني او ثالث شو بعرفني ويكون وضع احسن ويكونوا معنا كمان
2: للاسف يعني هي الشغله عم تتكرر كل سنه كل سنة بنقول إن شاء الله
0: ست جي يكون
2: الوضع أفضل
0: نحن ظهرنا بيحمل نحن ظهرنا بيحمل بنسنط كل سنة بنسنط حدا ويمكن ما كانت سنة كانت كل ست أشهر نسنط حدا
2: صارت الفريكانس
0: إذا بدك صح بالنسبة دكتور زاهي للكمان المصريين كمان عندهم اعتبارات بالنسبة للوضع الأمني بلبنان صح؟
1: إيه صحيح في كمان بعض المصريين خافوا بس ليه المعظم المصريين
0: أنا بعرف في ممثلة لمعت السنة ولكن زوجة خاف عليها بشيك على كل حال إن شاء الله سنة
1: إن شاء الله ما بقى يخافوا بلبنان يضل الوضع منيح يعني
0: بس يمكن لأنه هيدا يمكن تكون نجمة لأنه عادة هي منا نجمة بس السنة كانت نجمة على أمل أنه سنة الجاي تكون نجمة تجيبوها بالميراكسور لأنه إذا ما كانت نجمة ما راح تجيب
1: أكيد
0: صحيح؟
2: إحنا أكيد حسب الأدوار
1: حسب العمل كل عام كل سنة يمكن السنة زبطت مع سنة الجاي ما تزبط
0: ما هيدا اللي عم نقوله أنه يا ريت استغلتها يعني هي منا نجمة على طول
1: الخوف سيطر على جوزة شو بدنا
0: نعمل على جوزة بالنسبة للإمارات من السعودية في حدا؟
1: السعودية في كتير حابين يجوا بس بعد لهلا ما عندهم الإذن يجوا على لبنان
0: صحيح بالنسبة للإمارات
2: ممكن. يمكن صاروا يجوا إن شاء الله
0: إن شاء الله خير إن شاء الله خير أكتر شيء من سوريا ومن مصر
1: في مصر سوريا عراق أردن
0: حلو من المغرب العربي
1: لا السنة ما بعتقد في حدا
2: في حضور بس في حضور. مش من المكرمين
0: يعني اللي منه مكرم
2: موجود
0: حاضر. موجود يعني في وجوه من كافة الدول العربية
2: مزبوط
0: راضيين قدي راضيين عن النتائج حطوا لي علامة لأنه أنتم ما بتصوتوا
1: ليك تقلك ولا مرة بنكون راضيين 100% بس راضيين نسبة كتير عالية يعني فينا نقول يمكن 80-90%
0: العشرة بالمية شو
2: 10% انه في امور اوقات يعني خارجه عن
1: المفضل اكثر
2: انه مش كل شيء بيكون على ذوقنا يعني
0: ما بدي الاسم اللي فاز بدي الاسم المراد دف اللي انتو كان بدكم اياه وما ربح الاسم الثاني اللي هو رح يكون مفاجأة بالسهرة مع العلم عم بيصير فيه تسريبات كثيرة
1: مش كلها صحيحة
0: مش كلها صحيحة بس في منها صحيحة
1: في البعض منها صحيحة
2: في البعض
0: ايه ما بعرف مين عم بيسرب يعني البعض بيقول اللي جين عم بتسرب البعض الآخر بيقول ناس تانية عم بتسرب قصد
2: بس هيدا دليل قدام مهتمين
0: طبعا
1: لا مش مهتمين بيسرب
0: قبل الميلاد وفيه وبعده
1: يعني فترة كلهم حاسين يعرفوا النتائج حاسين يعرفوا مين بيقدم الحفل حاسين يعرفوا يعني شو بدي كل التفاصيل
0: صحيح قبل ما بلش الميراكس بشهر وهو والميراكس صاير وبعد الميراكس
1: شو بعتوا لنا على الخاص انا وياه بيجينا كثير مستجات وكله بيسالوا حتى من برات لبنان من الجاليات كلها بيتلفنوا بدهم يعرفوا حاسين بدهم يعرفوا
0: يعني لو منه ناجح الميركسور بعضهم
2: ما كان
0: محافظ
2: بصير فيه هالاهتمام
0: بس الحلو السؤال كيف بعدكم محافظين بهيدا البلد وبالوضع المأساوي اللي عم نعيشه تحديدا الوضع الاقتصادي على ليفل معين
1: هيدا ما بنقبل ننزل عنه أبدا يعني من شروطنا أنه نحافظ على طول على المستوى المطلوب
0: ايه بس مع اوقات الامكانات بتبقى بتحطوا من جايبتكن اوقات
2: هلا الوقت يعني هو السنه الوقت اختياره الانسان صار بيكون اختياره بمحله فيك من ماشي تعمل شيء يعني مش ضروري تنطري وضع اقتصادي كتير يعني المضمون بيغلب مع انه عم بتكون تقنيات كتير مستوى حلو ان كان ناحيه الديكور او الاضاءه او اللتسين او كل شيء بس مع هيدا وكله نحن دائما النجم بالحفل هو المضمون الأفكار الأسماء الموجودة يعني دايما هي فيك تعمليها بدون ما يكون في عندك
0: أنا بالنسبة لألي الأولوية للأفكار لأنه عطول في أفكار خلاقة يعني الفكرة اللي راح يشوفوها اليوم يعني نهار السبت بخمسة أيلول فكرة عن جد رائعة وحلوة. فكرتك دخلك ولا كيف؟
2: أنا وياه
0: إيه مش مختلفين بس أوقات بتطلع من البوكس أنت بتروح على غير محل، أفكارك كتير بتكون خلاقة وزاهي، يمكن بيوقفك شوي بيقول لك طول بالك يعني ما
1: يمكن العكس
2: أوقات العكس
0: العكس
1: وأنا اللي بحلم كتير
0: والله أنت بتكون واقعي أكثر
1: فادي واقعي أكثر أنا كتير بحلم.
0: شو كان بدك السنة؟ ينزلوا بالهليكوبتر مثلا؟
2: كان في فكرة من النوع
1: مزبوط
0: بس بدو ينعمل
2: شو عم تبصر الهيئة؟
1: لا هيتك عم تقريرنا بأفكارنا
0: يعني ما أنا بس ألبس هول اليونات بصير شوف باللاوعي شو فيه بس أنه كان في فكرة هليكوبتر وما هليكوبتر بس بدها تكون أوتدور الإيفنت بده يكون أوتدور
2: وصول نجم كان يصير بالهليكوبتر
0: ما حدا هي بكرة
1: بس هلا فضحتوا الفكرة ليه نزعتوا
0: لا يمكن لأنه عندكم فكرة مرادفة
1: لا لأنه كل صليد يعملوا مثلنا
0: عم بخبرك بكرة بيعملوا هيك وبيقولوا الميراكس عم تقلدنا يمكن عم بتقلدنا مش هيك ما أنتوا ما كتير تقلدوا عن جد عم بحكي ما كتير تقلدوا أنه بلشين من الألفين أنتوا وال يعني هيئتوا الزمن معهم عم برجع لورا
1: مركي
0: مدري عم بيقدم ما بعرف شو عم بيعمل طيب
2: حسب نواياكم ترزقون
0: السنة جوائز كتيرة شو بدكم تعملوا رح يمتد الحفل للأربع خمس يعني الصبح
1: نتمنى كل اللي بيقدموا جوائز ما يسترسلوا ويطولوا لأن هيدا أكتر شي بيطول بالحفل فإذا ضبطوها شوي بيقدروا
0: في عيال السنة بدها تاخد جوائز
2: عيال؟
0: ايه لأنه عم نشوف عيال فنية عم بتكون لامعة يعني بالأم عم تكون لامعة والبنت عم تكون لامعة والزوج عم بيكون لامع
2: هلأ إذا صدفت يكون من فرد عائلة نحن ما في شيء بيمنع يعني
0: إذا صدفت
2: مش حاطين إنه لأن طالما ما عم ننقي تنقيات يعني إذا في من فرد عائلة ممكن حدا نجح والتاني نجح ما بنمنع هالشي
1: مش وجود حدا يمنع التاني لا أكيد لا
0: أكيد في كم شخص صار في خلاف قوي عليهم باللجنة بشيك
2: ما بعرف عن مين تقصده يعني ممكن
0: كذا شخص ناس بدون هيدا الشخص ناس بدون ما بدون إيه
1: طبيعي
0: على شو آخر شيء الأصوات بتحدد
2: مجموع النقاط هو بحدد مين الرابح
0: نعم عالمية الأسماء اللي الجذور العودة إلى الجذور عالمية قدي في أسماء مخضرمة قدي في أسماء أسماء هيك من الزمن الحلو
2: بفتكر
0: حرامونا نقول الزمن الجميل يا زلمة
1: لا لا
0: أكيد أكيد
2: جيل الرواد
0: صح صح
2: وقتها بلشنا بسنة 2000 نعطي جوائز من النوع
0: نقول جيل الرواد عالمية قديه عالمية في أسامي مخضرمة
1: يمكن 25%
0: اخدي جوائز
1: 20-25% يمكن
0: والبقية مواهب
1: مش مواهب في ناس هلا حاليا نجوم في جداد اكيد
0: جداد اكيد
1: ما حسبناهم تقول لك اكزاكتلي قد البرسنتاج يعني بس نو في من كل شيء في من كل الاجيال
0: اوكي من السنه الماضيه استحدثتوا كانت قديما تعطوا جوائز للمسرح بعدين وقفتوا
1: السنه كمان في مسرح
0: اكيد السنه الماضيه بلش المسرح ينعطى جوائز
1: انا اعطوه كان عم نعطي بس كان بشكل تعطوا يعني اخذين قبل باتي تاو أكيد جورج خباز
0: صحيح.
1: كتير مسرحيات أخدين قبل
2: بس جواد الأسدي
1: مسرحيات مسرحيين مسرح كتير أخدين قبل بس أنت الماضي رجعنا استحضرناها تكون
0: ما هي هيك يعني. لأنه في سنين في أعمال مسرحية كتير
1: السنة في كتير أعمال مسرح سنة وسنة الماضي أكيد
0: راضيين عن النتيجة بالمسرح
2: إذا اللجنة راضية
0: أو كان بدكم غير حدا
1: لا بحبهم الربحين وأكيد في غير مسرحيات كمان تستاهل سنة كان في كتير مسرحيات تستاهل أنها تربح
0: صحيح
1: بس نحن هلا بنتوق نرجع للمسرح ايام زمان اللي كان انتاج كبير مع عدد كبير من الممثلين على المسرح هذا مسرح عم بيغيب شوي عم بيكون اكثر مسرحيه شخص او شخصين او ثلاثه
0: صحيح
1: على المسرح
0: صحيح
1: فبس بس عم بيكون عمل جيد بدون شك بس صرنا بنحب انه يرجع شوي هالمسرح اللي تعودنا عليه
0: بالنسبه للافلام كمان الأفلام ما كانوا كتار.
2: دكتور فادي أربع أفلام يمكن السنة كانت.
0: أربع أفلام وفي فيلم
2: تعرفي لأن ظروف السينما صعبة
1: بدها إنتاج أكبر
0: صحيح،
2: فعدد الأفلام صار بالتباري عم بخف. إن شاء الله هلأ ترجع قريبا، سمعنا عن كم فيلم عم يتصور وإن شاء الله
0: إن شاء الله
2: يرجع العدد يزيد.
0: هلأ بالنسبة لألي أنا ما يعني مش عم بفضح سر لأنه أنا مني عارفة، بس اللي بعرفه أنه فيلم جورج خباز الفيلم الألماني اللي لمع فيه يعني هذا كمان يحسب لألو.
1: هذا ما بيعتبر فيلم لبناني،
0: مش لبناني لا
1: مش لبناني، بس جورج كان هو كان كممثل برز عالميا
0: صحيح صحيح،
1: بس الفيلم فيلم أجنبي
0: بس كان رائع،
1: ما بيعتبر فيلم لبناني
0: بس كان رائع
1: أكيد أكيد. جورج على طول ما في مرة كان غير معدل
0: بينقلك،
1: بس قصدي أقول هذا الفيلم لا يعتبر فيلم لبناني،
2: ما كان بالتباري
0: صحيح صحيح،
2: ما كان بالتباري
0: 100%، بس بينقلك من مطرح لمطرح. يعني أنا أول نهار حضرت الفيلم، تاني نهار دقيت له لجورج قلت له شو عملت فينا، لأنه حسيت حالي بطلت قاعدة أنا عمقعدة ما بعرف وين حسيت حالي لا عن جد صرت ما بعرف وين صرت، قد ما في مشاهد حلوة قد ما فيها إيقاعه بطيء حتى يعمل هيدا الإفيه بالمشاهد. خبروني شي مفاجآت، كله عم نحكي هيك إذا بدك إذا بدكم بالمجمل مثل كل سنة شو في مفاجآت السنة جاي من أوروبا؟
2: مفاجآت
1: في يعني من شخص غير كتير وكان كتير حبوب بالميركس رجع السنة بعد غيبة طويلة،
0: كانوا يحبوه بالميركس ولا
2: حبوه ينطروا اطلالته بالميركس كان
0: اخي اوكي محضر تابلويات حلوة هيئته
2: ان شاء الله
1: مفروض. نحن ما عدنا شفنا شيء ما اطلعنا على شيء، بس بس هو عم بيحضر.
0: انتوا على طول شغلكم اخر تكة بتكونوا عم بتحضروا ولكن اخر تكة بتصيروا تركتوا. طيب وفي
2: في مدلي خاص لفنان كبير راحل
1: كبير
2: كتير حلو المدلي رح يرجعنا هيك.
0: مين بده يغني؟ مجموعة
2: أربع فنانين يعني
0: أربع فنانين. وأنا اللي بعرفه كمان أنه في ستار كتير مهم كمان بده يكون حاضر. هذا
2: معلوماتك هيئة تدقية
1: قصدك بده يقدم الحفل يعني؟
0: لا. لا لا غير بده يقدم الحفل بده يكون بده يكون حاضر.
1: هذا مفاجأة كبيرة
0: واللي بعمره ما نزل عن عرشه
1: صحيح
0: على 3 عقود أو أكثر.
1: أربع عقود
0: يعني كمان
2: ينتظروا
0: اطلالته. هلا تسوق اسماء انه اللي بده يقدم الحفل هو ممثل سوري وحدا يعني من مسابقات الجمال او هي مذيعه عم نشوفها صح، نعلن الاسم عم بيسربوا اسماء
2: ممكن يكون في شيء منه الهيئه
0: يعني مثلا معتصم النهار معقول يقدم؟
2: معقول ما بعرف
0: لانه هيك عم نسمع تسريبات انه عرفت كيف نحن
2: تسريبات. هلا الخبر اليقين بيكون يوم الحفل
0: بس رح يكون ديو
1: ايه هيدا اكيد
2: رح يكونوا شخصين.
0: السنة الماضية كان الممثل وسام حنا
1: صحيح
0: كان لوحده
1: شركته هيلدا خليفة
0: بس فقرة صغيرة بس ليه حسيته انه ممكن شخصين بيعطوا جو اكتر ولا
1: هلا انا عطول كنا نعمل شخصين قبل يعني كم سنة رجعنا على شخص هلا السنة
0: شخصين. بالنسبة لوجعة الرأس
1: ما في لا بد منها ما في مهرب
0: في وجعة رأس بسبونسرز ولا مش الحال مسهلة؟
1: لا كتير
2: صراحة السنة كتير الوضع صعب شوي
0: الوضع أي شوي كتير صعب
2: طبعا نقول كتير إلا شوي
0: نعم
2: الإعلام ما نحب دايما نسوق عن لبنان أنه
0: أكيد
2: القصص النيجاتيف يعني بتعرف الوضع العام سيء إن كان من الداخل أو من المنطقة كلها يعني
1: مش بس لبنان.
0: وجعية الرأس من الفنانين اللي بدهم يستلموا الجوائز اللي بحط أوكي رح يستلم جائزة ولكن عينه على الموهبة الثانية أو عينه على النجم الثاني اللي بده يستلم الجائزة.
1: يعني تعودنا عليهم، تعودنا
0: في كتير السنة منهم،
1: في البعض لا مش كتير
0: البعض. كيف تتدور الزوايا، كيف تنحل الأمور؟
2: يعني مفروض الشيء الحق يمشي، يعني هلأ تتدور بشكل بسيط ايه، بس مش حسب حدا يعني، يعني كل شخص ياخد حقه،
1: الكل ياخد حقه أكيد.
0: بعد بقى معنا حوالي دقيقتين، شو بقى بدكم تعطوني سكوب؟
1: تنينك كتير انت
0: المقابل
1: الوحيد اللي اخدت اكتر سكوب.
0: شو معقولي بعد ناخد سكوب؟
1: ناخد سكوب شو بعد فينا؟
0: ديكور، شو وضع الديكور؟ كل سنة بيكون ديكور حلو، السنة يمكن رح يكون أحلى.
1: ديكور أحلى من كل السنوات، عاملين شيء كتير قوي على الراد يعني. حسب الصور اللي رح تلاقيها.
2: وريد كاربت رح تكون كتير مميزة كمان.
0: وغنية.
2: غنية هيك فيها شيء حلو. تجدد.
0: هلا في كترة جوائز، هل رح
1: ينقل؟ بس كله أسماء كبيرة يعني. كترة جوائز يا ما رح يحسوا أبدا بالملل، لأنه في عطول كمان انترتينمنت وكمان. هلا في معنا نجم عالمي كمان، عازف مهم، عامل كمان لوحة رائعة كمان رح يشوفوه.
0: حلو. حلو. بالنسبة للجوائز معقول يصير في تعديل لبعض الجوائز أو خلص اللي ما كتب قد كتب؟
1: ما كتب قد كتب.
0: حتى لو الأشخاص اللي حائزين على جوائز اعتذروا آخر تكة، هل بتنعطى لأنهم الجائزة ولا تلغى الجائزة؟
1: تلغى الجائزة،
2: ما بنحب نعطي غيابيا يعني. احنا
0: كنتوا من كم سنة تعطوا غيابيا ولكن أخذتوا قرار.
1: أنا زمان كتير ما عم نعطي بقى.
2: هلا إذا في عذر وجيه
1: جوهري
2: ممكن حدا مرض فجأة صار فيه أي هيدا بتبقى الجائزة لإله.
0: بس غير هيك
2: إذا هو حب يروح يعمل سياحة بغير بلد إنه بهالوقت فمش ضروري تضل
1: فضل يحضر عرس مثلا.
0: أكيد هي سنة الماضي كانت فضل يروح يحضر عرس
1: سنة الماضي
0: أو فضلت كمان السنة
1: فضلت تحضر عرس. أوكي.
0: أوكي
1: أحسن يمكن
0: هي عرس. لبنانية ولا مصرية؟
1: لا لبنانية.
0: لبنانية حابة تحضر عرس. ما علي الله معا يعني عقبالة إذا كانت بعد عزبة. والجايزة بتروح لغيرة لأنه عطول في بلاقة
1: لا هي ما لغيرة خلاص. حجبت خلاص.
0: حجبت الجايزة
2: ما في حدا أكيد.
0: أوكي دكاترة بدنا نشد على إيدكم ونحن حدكم، ولأنه قلوبكم حلوة ونواياكم طيبة وعطول ربنا والكون بيعطي حسب النوايا، لهالسبب كل سنة بعد سنة النجاح عم بيكون حليف الميركستور، وإن شاء الله السنة وأكيد السنة رح نشهد حفل متقدم جدا من حيث التكنولوجيا، من حيث الأسامي الحلوة، من حيث المفاجآت، وإن شاء الله الله هيك بضل مرفقكم وأهلا وسهلا فيكم بلبنان الحر اللي هي راعية لحفل الميركستور.
1: بدنا نشكر بس نوجه تحية لفريق العمل بالLBC، نوجه
0: أكيد
1: تحية
0: أكيد
1: للمنتج المنفذ رالف معتوق، وللمخرج شرب اليوسف، ولشيخ بيير الظاهر أكيد، وجوي وكل فريق الLBC. نوجه شكر كبير لألسي بدور ومايا
0: أمينة السر ومايا شليطة اللي من كم يوم كان عيدة من إلا هابي بيرثدي لمايا.
1: بدنا نوجه شكر لكل لجان التحكيم فردا فردا، لثلاث لجان أكيد، ولكل الرعاة اللي يعني عم بيساعدونا، إن كان الأوتيلات الفنادق اللي عم تستقبل الفنانين اللي نفوكو والبورتميليو متشكرون، كل اللي عم بيحاولوا يساعدونا أي شيء بالديكور بالتقنيات،
0: لكل حدا عم بيقدم مساعدة معينة بهالظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها، وإن شاء الله هيك أيلول بيكون يعني بيكون في سلام بأيلول حتى نقدر نحتفل مظبوط على ذوقنا، ما نضل مقلقين وما نضل خايفين. أهلا وسهلا فيكم دكاترة زاهي وفادي حلو، إلى حفل الميركس دار السبت بخمسة أيلول ابتدي عن الساعة 5:30.
1: الحلقات اللي عم تكون على LBC Road to Murex اللي هي كمان بتهيئهم للوصول للميركس، فبكرة على LBC الساعة 8:30 كمان يشاهدوا حلقة Road to Murex دار.
0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام مشاهدي لبنان الحر. برنامج نجوم الظهر بينتهي، نلتقى الله بارين نهار ثلاثة ضمن برنامج نجوم الظهر ابتداء الساعة 4 مع الفنانة فادية طنب الحاج اللي هي معنا كمان بالجنة، فكونوا على الموعد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الله الله
1: لبنان الحر أكثر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور جورجيو شدياء الاختصاصي في الأمراض الجلدية.
1: زيح الأسود على الضفر ممكن يكون نوع من أنواع سرطان الجلد، خاصة إذا كان عم بيكبر، عم بيتغير لونه، عم يعرض أو عم بيوصل على البشرة يلي حوالي الضفر، لأنه سرطان الجلد ما بيصيب بس البشرة، في يصيب كمان الضفير، التم، العينين والأعضاء التناسلية. فإذا كان عندكم زيح أسود على ضفركم، الأفضل أنه يتم فحصه من قبل طبيب الأمراض الجلدية تبعكم كرمال يعطيكم التشخيص الصح.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: السجادة الحمراء أو الريد كاربت، شو رأينا فيها؟ حقك تعرف إنه هالسجادة يلي بترافق كتير من الاحتفالات الرسمية وخصوصاً السينمائية ومهرجانات الموضة بالعالم وعنا، منا شي جديد، إنما هي موجودة بالتاريخ من زمان كتير، يعني فينا نقول من العصور القديمة، وتحديداً مع الملك أغاممنون يلي قاد طروادة بال458 قبل الميلاد، وفرشت له السجادة الحمراء لحتى تحمل العظمة وأهمية السلطة وغيرها. وأكيد السجادة الحمراء كانت مرتبطة كتير بالهيبة والمكانة الملكية بس كمان الإلهية. المهم إنه بالعصر الحديث هالسجادة رجعت تقريباً بال1902 وصارت هوليوودية بالأول، ومن بعدها صارت بترمز للنجومية والشهرة والاحتفالات يلي كتير كبيرة. بس حقنا نعرف كمان إنه هالسجادة مش كل الدول تعتمدها كرمال استقبال الشخصيات المهمة. اليابان مثلاً عندها حساباتها الخاصة، والصين كمان، والفاتيكان كمان، وغيرها من البلدان يلي ممكن أوقات ما تستعمل السجادة الحمراء.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

صباح الخير من لبنان الحر. صديق المستمع، فتح عيونك واتطمن، انت منك وحدك. لبنان الحر دايما معك.

لبنان الحر بتشاركك وجودك وهويها عم يعمرك وعم يخفف عنك ضغط هالأيام. فتح عيونك واستمتع بدفء حضورك وتمتع بحرارة الكلمة والنغمة على مدار اليوم.

دايما لبنان الحر بتبدا مشوارها الطويل بالقديس الالهي لتوكل ساعاتها اليوم للرب وتطلب منه يهتم فيها لحتى تؤدي رسالتها على اكمل وجه ويساعدها على نقل الكلمه الصادقه لقلوب المستمعين. شاركونا القديس واعملوا مثلنا، حطوا نواياكم بين ايدين الرب.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: ماريا أنطونيوس جعجع، عزيز حنا العاصي طوق، ريمو أبو زيد، جان فيليب أندراوس.
0: ارتفعوا كالأرز.
2: أخوتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. نشترك سوا بالقداس الإلهي اللي بنقدمه على نيتنا جميعاً، على نية موتانا شهدائنا الأبرار. بيحتفل بالقداس الأب يوسف الأشعر. بتقوم بالخدمة جوقة رهبات دار مارليس الراس للرهبانية اللبنانية المارونية، إداء المنفرد ليوسف رحمي على الأورج أندريس بعلي. المجد ليسوع المسيح.

أبدا. قدس عطرنا الذي قدمناه، وامنحنا أن نسير بحسب مواهبك ونحمل اسمك ونحمل

رسالة القديس يوحنا الثالثة. وبارك يا سيد. يا أخوتي، من الشيخ الكاهن إلى جايوس الحبيب الذي أحبه في الحق. أيها الحبيب، أود أن تكون موفقا في كل شيء ومعافى كما أن نفسك موفقة. لقد فرحت جدا لما قدم بعض الأخوة وشهدوا للحق الذي فيك بحسب ما أنت سالك في الحق، وليس لي فرح أعظم من أن أسمع أن أولادي سالكون في الحق. أيها الحبيب، إنك تعمل عمل المؤمن فيما تصنعه للأخوة، ولا سيما للغرباء منهم، وهم شهدوا أمام الكنيسة لمحبتك. وحسنا تفعل إن زودتهم في سفرهم كما يليق بالله، فإنهم من أجل اسم المسيح انطلقوا ولم يأخذوا شيئا من غير المؤمنين. إذن فعلينا نحن أن نرحب بأمثال هؤلاء لنصير معاونين للحق. كتبت رسالة إلى الكنيسة، ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا. لذلك متى أتيت سأذكره بأعماله التي يعملها، وهو يثرثر علينا بأقوال خبيثة. ولا يكتفي بذلك، بل يرفض أن يقبل الإخوة ويمنع الذين يريدون أن يقبلوهم ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب، لا تتمثل بالشر بل بالخير، فمن يعمل الخير هو من الله، ومن يعمل الشر لم ير الله. أما ديمتريوس فيشهد له الجميع، ويشهد له الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد له، وأنت تعلم أن شهادتنا حق. كان عندي أشياء كثيرة أكتب بها إليك، لكني لا أريد أن أكتبها بحبر وقلم، بل أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم مشافهة. السلام لك. يسلم عليك الأحباء. سلم على الأحباء بأسمائهم.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال الرب يسوع لتلاميذه: لابد أن تأتي الشكوك، ولكن الويل لمن تأتي على يده. خير له أن يطوق عنقه براح الحمار ويطرح في البحر من أن يشكك واحدا من هؤلاء الصغار. احذروا لأنفسكم، إن خطئ إليك أخوك فأنبه، وإن تاب فاغفر له، وإن خطئ إليك 7 مرات في اليوم ورجع إليك 7 مرات قائلا أنا تائب فاغفر له، حقا والأمان لجميعكم.

الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، وخاصة الطباوية واردة الله مريم،

سائر الأساقف المستقيمين الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. وطبعا نحن معكم بصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. صديقي، التغافل هو فن العبقرية ولغة الملوك، ينجيك من مضيعة الوقت ويضخم عقلك الجميل ويزيد جرعة السعادة في قلبك ويحميك من الحسد ويشعر غيرك بأنه أذكى منك، يساعدك على التعلم أكثر ويعمي عينيك عن توافه الأمور. التغافل فرصة لاستثمار الطاقة فيما ينفعك واستصغار ما يستهلك العقل ويستنزف القلب.

اختيار البذور أسهل من اقتلاع الأشجار. صديقي، اختيار واحد خاطئ في حياتك يكلفك عمراً من الحزن والندم، فما من شيء أقصى من أن يمضي عمرك أمام عينيك دون أن تعيش كما أردت. كل شيء زائل، فاحذر الغد وعش الحياة الآن.

لبنان الحر وإحلى بونجور. قال إنني أكتب بطريقة مختلفة عما أتكلم، وأتكلم بطريقة مختلفة عما أفكر، وأفكر بطريقة مختلفة عما يجب أن أفكر، وهذا كله يقود إلى قلب الظلمات. ثلاثة أمور يجب معرفتها في هذه الحياة: لا تثق بأحد، لا تتوسل لأي أحد، ولا تتوقع أي شيء من أي شخص.

لبنان الحر وقلنا بونجور. مسامحتك للآخرين لا تعني أنك راض عنهم، بل تعني غالبا البحث عن راحة بالك بعيدا عن نقاشات لا قيمة لها. ليست الحياة بسطوحها بل بخفاياها، ولا الناس بوجوههم بل بقلوبهم. صديقي، كن طيبا رقيقا مهما كان وضعك ومكانتك، فنحن نخرج من الدنيا إما بدعاء لنا أو علينا.

سلام. لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. حزني لم يكن حزناً بالطريقة المعتادة. لم أبحث عن كتف لأبكي عليه ولا عن أذن لتسمعني. كنت أتوسل العالم أن يتركني وشأني فحسب.

فاقد الشيء يعطيه بكرم وحب لأنه يتمنى أن لا يرى أحداً يعيد تجربته. أنت من تختار أن تكون قوياً أو ضعيفاً في الحياة، فأنت صاحب القرار.

وفي الختام، من لا يشرب من بحر التجارب يموت عطشا في صحراء الحياة. لهون بنكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. شكر كبير لكل المستمعين وأيضا للمخرج بيتر حشاش. بيتر، أنا بنتمنى للجميع يوم مبارك.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: في المسيرة هذا الشهر شهداؤنا فجر السيادة. يا ساكني العالي اطمئنوا حيث أنتم، القوات وفية لشهدائها. من الدولة المشلولة إلى الدولة الفعلية، المعركة الأخيرة هي معركة التنفيذ. بيروت منزوعة السلاح، ماذا تحقق منها؟ قانون إصلاح المصارف، المطلوب واحد، أعيد أموال المودعين. أسرى حزب الله مقابل 11 رفات، اللبنانيون اليهود في لبنان قبل الميلاد. بعد 24 عاما على صمت العدالة، رمزي عيراني ما خلصت الحكاية.
2: المسيرة المسيرة المسيرة.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلا، شامبو بالموليف 380 ملي $1.80، دان جنرال 3 لتر $2.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، الصباحية الأولى. التمديد لليونيفيل في مواجهة الفيتو الأمريكي الإسرائيلي. إسرائيل تصعد جنوبا وقاسم يلاقيها بتصعيد ضد الدولة. فنزويلا تبرم صفقة نفطية تاريخية مع الولايات المتحدة.

متابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر. بات من شبه المؤكد أن لا تجديد لقوات اليونيفيل مع انتهاء ولايتها نهاية السنة الحالية، في وقت رفض أعضاء مجلس الأمن في خلال جلسة مغلقة محاولات إسرائيلية لتقويض القرار 1701 وسط نقاش جدي لمطالب لبنانية بتمديد إضافي ولو قصير، ورغبة واضحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدور أممي داعم للإطار الثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل.
1: وبموجب القرار 2790 الذي اتخذه مجلس الأمن في صيف العام الماضي، ينتهي التفويض الحالي لليونيفيل في 31 كانون الأول المقبل، والذي ينص أيضا على طلب تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لتقديم بدائل من البعثة الأممية بغية مواصلة العمل على تنفيذ كل مندرجات القرار 1701.
0: ووفق مصادر دبلوماسية، ناقش أعضاء المجلس الذي عقد اجتماعه بطلب من فرنسا السبل الأيلة لتنفيذ القرار 1701 بوصفه الإطار المرجعي الناظم للعلاقة بين لبنان وإسرائيل، بالإضافة إلى التقرير الذي أرسله غوتيريش إلى مجلس الأمن في حزيران الماضي.
1: ميدانيا، أغار طيران المسير الإسرائيلي الليلة الماضية على دوحة كفر رمان ولمرات عدة، وأفيد عن وقوع إصابة، واستهدف الطيران الإسرائيلي حي الدير في النبطي الفوقة وبلدات المنصوري حداثة صربين حرج علي الطاهر الأطراف الشرقية لدوحة كفر رمان ومنزلا بين بلدتي حداثة وحريص في قضاء بنت جبيل.
0: الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير في حولة وكفر تبنيت حداثة وطلوسة، كما استهدفت المدفعية الدمشقية وأطراف بلدة حريص في قضاء بنت جبيل والمنصوري حولة ودوحة كفر رمان ومحيط تلة الدبشي.
1: وكانت قوة إسرائيلية توغلت نحو بلدة عيت الجبل من بلدة حداثة وعملت على إدرام النيران في أطراف البلدة تزامنا مع تحرك لأليات عسكرية عند أطراف حداثة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل.
0: الجيش الإسرائيلي أعلن أنه هجم مستودعات أسلحة لحزب الله ودمر أكثر من 400 بنية تحتية في جنوب لبنان في خلال الأسابيع الأخيرة.
1: ووفق وزارة الصحة، بلغت محصلة الضحايا 4352 قتيلا و12318 جريحا.
0: في الأثناء، أعلنت اليونيفيل أنه رغم انخفاض مستوى العنف مقارنة بما كان عليه في وقت سابق من هذا العام، فإن الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشا، وشددت على أن التزام الفرقاء بالقرار 1701 هو أمر أساسي لخفض التوترات واستعادة الاستقرار وإتاحة الفرصة للمجتمعات المحلية للتعافي.
1: على خط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أكد مسؤول أمريكي لموقع سكاي نيوز عربية أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل سيستأنف في روما في أيلول المقبل، على الرغم من عودة التوتر بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة، مؤكدا في الوقت ذاته أن عملية المناطق التجريبية تظل المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل بين لبنان وإسرائيل. وتأتي التصريحات الأمريكية بعد تقارير إسرائيلية تحدثت عن فشل المناطق التجريبية في الجنوب.
0: مصدر أمريكي أشار إلى أن الترتيبات الأمنية وملف علي الطاهر والمناطق التجريبية ستكون من أبرز محاور جولة روما، موضحا أن واشنطن لا تنظر إلى عين الطاهر باعتبارها مجرد قضية داخلية مرتبطة بحزب الله.
1: وبحسب المصدر، فقد أوضحت واشنطن لتل أبيب أن ملف علي الطاهر يمثل مشكلة إقليمية تتجاوز لبنان، في موقف يعكس حساسية المنطقة بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية والجهود الرامية إلى ضبط التصعيد.
0: من جهته، وصل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم هجومه على السلطة معتبرا أنها اختارت مسارا لا يشرف لبنان. أضاف أن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية.

0: الانسحاب الإسرائيلي، فإذا في أخذ وعطاء. شو المطلوب أكثر من هيك؟ موقفنا واضح، نحن نقبل بتطبيق 27/11/2024 الاتفاق اللي انعمل تحت سقف 1701 وما في شيء آخر. نحن ضد اتفاق الإطار وندعو إلى إسقاطه. نحن لا نوافق على المناطق التجريبية ولا على ما ينتج عنها، يعني لا نوافق لا على لجنة التحقق ولا على من يشارك في لجنة التحقق، لا نوافق.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي قال إن حزب الله بدأ بتقديم الإغراءات للأمريكيين، مشيرا إلى أن مناصريه لا يتأملون من سلاحه شيئا بعدما فقد القدرة على التحرير والردع الاستراتيجي. وقال: لا استقرار من دون دولة وسيادة، فالاستقرار يتطلب جيشا واحدا وسلطة واحدة، وحزب الله حزب ذو انتماء خارجي. أضاف أن إسرائيل وحزب الله أو حزب الله يستهدفان الدولة اللبنانية والحل بالدبلوماسية، ويجب البدء عمليا بتطبيق اتفاق الإطار على الأرض. عين على العالم.
2: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إنه يجب عدم التأخر في إقامة علاقات طيبة مع دول الجوار والوصول إلى لغة مشتركة لضمان أمن المنطقة.
1: اقتصاديا، كشف بازشكيان أن الحكومة ستتخذ قرار رفع أسعار البنزين بالتنسيق مع كل المؤسسات المعنية، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية والحصار تسببا في تراجع صادرات إيران ووارداتها بنحو 35%.
2: ووسط غياب متواصل عن الأنظار صورة وصوتا، خرج المرشد الإيراني مجتبى خامنئي برسالة جديدة إلى الإيرانيين، دعا فيها إلى منع أي ممارسات أو تصريحات من شأنها الإضرار بالتلاحم الاجتماعي في البلاد. كما دعا السلطات في الرسالة المكتوبة إلى تجنب الإدلاء بأي تصريحات محبطة من شأنها إضعاف الدافعية الوطنية والعامة، وحذر من الحديث عن نقاط الضعف معتبرا أن إظهارها يخدم العدو.
1: في هذا الوقت أعلن مسؤول أمريكي أن وزارة الخزانة تعتزم قطع عمليات مصرف مصري كبير في الإمارات العربية المتحدة عن النظام المالي الأمريكي في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران.
2: إلى الضفة الغربية التي قال الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة جوية عليها أسفرت عن مقتل عنصر مسلح من حركة حماس، إضافة إلى 2 من شركائه. وفي قطاع غزة قتل 5 فلسطينيين في غارة جوية استهدفت مدينة خان يونس جنوب القطاع.
1: كشفت فنزويلا عن أنها أبرمت اتفاقا نفطيا مع الولايات المتحدة يمنح واشنطن سيطرة الأغلبية على 65 مليار برميل من احتياطيات النفط الفنزويلية المؤكدة.
2: ووصفت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة عبر مواقع التواصل الاتفاق التاريخي، مشيرة إلى أنه سيكون له أثر كبير في نهضة بلادها.
3: بعيدا من السياسة،
1: طلبت نيبال دعما فنيا من الهند والصين لمواجهة تداعيات الفيضانات التي ضربتها، وارتفعت حصيلة المفقودين في نيبال والصين إلى أكثر من 2400 في مؤشر إلى هول الفيضانات التي جرفت بلدة بكاملها وأودت بحياة المئات.
2: ويعمل المسعفون في مياه موحلة في ظل خطر حدوث فيضانات جديدة، وهم قد انتشلوا حتى اللحظة 626 جثة، البعض منها جرفها التيار إلى الهند.
1: وشهدت حصيلة المفقودين في نيبال ارتفاعا شديدا بعدما أضافت السلطات 933 عاملا في محطات طاقة مائية إلى قائمة طويلة من هواة المشي ومتسلقي الجبال والحجاج إلى التيبت.
2: أعلنت إدارة الصحة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية ارتفاع عدد الحالات المؤكدة المرتبطة بتفشي الحصبة إلى 460 حالة في العام الحالي، بزيادة 36 حالة في وقت وصلت فيه أعداد الحالات إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 3 عقود.
1: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن وكالة ناسا تعمل على تطوير محركات للسفن الفضائية المسافرة بين الكواكب، وأن بلاده ستطلق مركبة من هذا النوع إلى المريخ في العام 2028.
3: أخبار الرياضة.
2: غادرت بعثة منتخب لبنان لكرة السلة للرجال إلى الصين لمواجهة المنتخب الصيني في إطار المباراة الثانية ضمن منافسات النافذة الرابعة من المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2027، وستقام المباراة في 1:30 من بعد ظهر الاثنين المقبل.
3: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: اليوم غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي بالحرارة على الجبال وبالداخل بتصير دون معدلاتها وبيتحول تدريجيا لغائم، فبتتساقط أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا اعتبارا من بعض الظهر خصوصا بالمناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة بيرتفع مع موج البحر، ويتوقع تساقط حبات البرد وتشكل بعض السيول على الطرقات بالنص الشمالي من البلاد بفترة الليل.
2: في الختام قراءة ثانية للعناوين. التمديد لليونيفيل في مواجهة الفيتو الأمريكي الإسرائيلي. إسرائيل تصعد جنوبا وقاسم يلاقيها بتصعيد ضد الدولة. فنزويلا تبرم صفقة نفطية تاريخية مع الولايات المتحدة. الصباحية الأولى انتهت، أخرجها تونس فير. نلتقي بعد قليل في لبنان اليوم. إلى اللقاء.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: تحية صباحية جديدة من لبنان الحر، برنامج لبنان اليوم مع كارلا عيد الصيفي.
0: عناوين الصحف.
1: البداية مع صحيفة النهار، الاستحقاقات الكبرى تتزاحم بمؤشرات تصعيدية، استباق كلمة بر بموجة تهاجمات للحزب وقبلان. صحيفة نداء الوطن عنونت رفض الحزب تسليم علي الطاهر يستدرج فيتوات على لبنان. أما الديار فعنونت مكانك راوح.

0: الرأي الكويتية: لبنان يعلن ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 4352 قتيلا. الجريدة الكويتية عنونت: الجيش الإسرائيلي ينفذ 3 تفجيرات في جنوب لبنان. وإلى الشرق الأوسط: لبنان يطالب بالتمديد لليونيفيل ورفض أممي لتقويض 1701.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: البداية مع أسرار نداء الوطن: تتزايد الشكاوى من الغياب التام للأجهزة المعنية الرسمية في المناطق التي يسيطر عليها حزب الله، خصوصا في الجنوب حيث يتجول عناصر الحزب بالسلاح الظاهر. علم أنه سيتم رفع الحظر عن الآلاف من الرعايا السوريين الذين كانوا ممنوعين سابقا من الدخول إلى لبنان على أن تتبع الإجراءات القانونية أو تتبع لكل من يريد الدخول. بيروت بصدد التحضير لمؤتمر استثماري اقتصادي في واشنطن في خلال وجود رئيس الحكومة في العاصمة الأمريكية في أيلول، فيما تتساءل مصادر أمريكية عن جدواه في ظل عجز لبنان حتى عن تقديم مقترح استثماري وافتقار المعنيين إلى أي رؤية. إلى أسرار الجمهورية: التحركات النيابية حول قانون سيء السمعة أقر أخيرا لا تبدو قانونية فقط، بل باتت مرتبطة بحسابات سياسية وانتخابية وبالصراع على الجمهور المسيحي قبل الاستحقاق النيابي، إذ لوحظ تراجع حزب مسيحي كان يلقى انتشارا في السنوات الأخيرة. تدخل وزارة عانت من الفساد والهدر لعقود في سجال حول مستقبل قطاع حيوي في وقت باتت شبه متوافقة مع الهيئات الاقتصادية على الاستعانة بحل بيئي متجدد لحل جزء من الأزمة. يتوقع دبلوماسيون أن يكون مستوى التمثيل الأمريكي في مؤتمر من أجل لبنان سيعقد في عاصمة أوروبية منخفضا لأسباب مرتبطة بالجهة المضيفة وليس بالملف اللبناني نفسه. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم. نشكر الزميل توني صفير على إخراجه ونشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة. نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.
2: بملخص الأسبوع: أكثر من كلام هالأسبوع شد الأنظار، طرح تساؤلات. من المبعوث توم براك للسفير الأمريكي ميشيل عيسى، فضلاً عن موقف الوزير رجي من تسوية وضع السفير الإيراني وصفحة اقتصادية ومتفرقات.
3: ملخص الأسبوع
2: الأحد ساعة

0: الخبر السابعة والربع.
1: يسجل قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة حريس بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة لأطراف حداثة وحريس. إلى ذلك أعلن الجيش الأمريكي إرسال 82 سفينة جديدة إلى المنطقة في إطار الحصار البحري على إيران.

برجك اليوم على لبنان الحر. صباح الخير من لبنان الحر لكل المستمعين من فريدي ومني أنا رين. برج الحمل اليوم منشجعك لحتى شوي تعمل حركة زيادة عن اللزوم. إذا في شغلة بدك تعملها من زمان ما تأجل عملها اليوم، لأنه هالنهار مناسب لحتى تبلش ولو بخطوة صغيرة. برج الثور، بيتك وراحتك هن اليوم أولوية، فرتب محيطك لأنه المكان المرتب بيعطيك راحة وبيخليك تشعر أنك أنت بأمان. برج الجوزاء، احتمال لقاء أو زيارة أو حتى طلعة ممكن تغير لك مودك. ما تعتذر عن كل دعوة بحجة التعب، أنت بكامل نشاطك، فقوم يلا حضر حالك وطلع لبرا. برج السرطان، عندك حنين للماضي، خلي ذكرى حلوة تنعشك وتكون سبب لحتى ترجع لنفسك وما تعيد الأخطاء زيتها. برج الأسد، اليوم لك بدك تكون بين الناس، الجو مناسب للمرح للضحك للتسلية، بس خلي غيرك كمان ياخد الميكروفون. برج العذراء، حتى هنهار انت بحاجة لأنك ترتب وتخطط. أنا بنصحك أنك تريح حالك شوي، مش كل دقيقة لازم تكون منتجة. برج الميزان، يوم لطيف للعلاقات، إذا في زعل بسيط المصالحة أسهل مما أنت متوقع. برج العقرب، ما تكشف كل ورائك، في أمور من الأفضل أنه تضل خاصة لإلك لحد ما تتأكد من نوايا الآخرين. برج القوس، مغامرة صغيرة بانتظارك، مكان جديد، ناس جديد أو حتى تجربة جديدة بقلب بيتك، المهم أنك عم تكسر الروتين. برج الجدي، عم بتفكر بمشروع أو بخطوة للمستقبل، فكر كتير منيح لأنه الفكرة يلي براسك هي كتير حلوة بس ما بتعطيك نتائج سريعة. برج الدلو، هنهار بيحمل لك شيء منك أنت متوقعه، خليك إنسان مرن لأنه المفاجأة ممكن تكون أحلى من الخطة. ومنوصل أخيرا مع برج الحوت، يوم حلو للراحة وللإبداع كمان. أنا بنصحك تسمع موسيقى، تحضر فيلم، تحضر طبخة، تروح مشوار، عمول أي شيء بتحبه من دون ما تشعر بالذنب. برجك اليوم على لبنان الحر.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: في كتير أشخاص بيروحوا على اليونان وأنا منهم، حتى نشوف هالجمال بالبناء، أبيض وأزرق، وكمان البلاط منوير وكله أبيض ومهندس بطريقة كتير تريح النظر. شو رأيكن إنه هالبلاط وهالهندسة كلها باليونان إلى أهداف من زمان وجه؟ فينا نقول إنه اللون الأبيض بيعكس أشعة الشمس وبالتالي بيوفر إضاءة وبيساعد على تقليل سخونة المباني، وهيدا الشيء كتير مهم لأنه اليونان مثلنا بالصيف في شوب، وكمان الأبيض رخيص وأسهل ونظيف وبيقاوم بعض الميكروبات. والبعض بيقول كمان إنه باليونان بيستعملوا الأبيض وخصوصاً مثلاً بسانتوريني وميكونوس حتى يقدروا يجذبوا أكثر وأكثر السوح. وفينا نقول كمان إنه بفترات سابقة كانوا يستخدموا البويا البيضاء أو الدهان الأبيض كرمال الصحة، يعني أنظف، وكرمال التعليم.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: Thoughts Eye on the Future، شعار جديد للميركستور بعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركستور 2026 السبت 5 أيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على الـ LBCI. عيشوا التجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: في المسيرة هذا الشهر شهداؤنا فجر السيادة. يا ساكني العالي اطمئنوا حيث أنتم، القوات وفية لشهدائها. من الدولة المشلولة إلى الدولة الفعلية، المعركة الأخيرة هي معركة التنفيذ. بيروت منزوعة السلاح، ماذا تحقق منها؟ قانون إصلاح المصارف، المطلوب واحد، أعيد أموال المودعين. أسرى حزب الله مقابل 11 رفات اللبنانيون اليهود في لبنان قبل الميلاد. بعد 24 عاماً على صمت العدالة، رمزي عيراني، ما خلصت الحكاية.
2: المسيرة المسيرة المسيرة.
1: وأخيراً أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة على احجز.com. الناس الحلوة دي.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، باك تو سكول، شنط قرطاسية بأحسن الأسعار.

0: الأخبار أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثامنة إلى ربع في لبنان الحر، الصباحية ثانية. التمديد لليونيفيل في مواجهة الفيتو الأمريكي واللاءات الإسرائيلية. الجنوب غارات وقصف وتوغلات إلى كفر شوبة. قاسم يلقي التصعيد الإسرائيلي بتصعيد ضد الدولة. فنزويلا تبرم صفقة نفطية تاريخية مع الولايات المتحدة.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

لما الفيلم ما بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيكال ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.

0: التفاصيل من لبنان الحر. بات من شبه المؤكد ألا تجديد لقوات اليونيفيل مع انتهاء ولايتها نهاية السنة الحالية، في وقت رفض أعضاء مجلس الأمن في خلال جلسة مغلقة محاولة إسرائيلية لتقويض القرار 1701 أو بإلغائه، وسط نقاش جدي لمطالب لبنانية بتمديد إضافي ولو قصير المدى. والمطلب اللبناني يصطدم بسلسلة لقاءات إسرائيلية تدور حول ثلاثة ملفات ترفض تل أبيب مناقشتها، تتمثل في رفض القوة الإيطالية المقترحة لتنفيذ مهمة التحقق من المنطقة التجريبية، كما ترفض توسيع المناطق النموذجية وتضع عراقيل أمام أي ترتيبات لما بعد خروج قوات اليونيفيل من المنطقة، علما أن الإسرائيليين لم يعترضوا في السابق على مشاركة إيطاليا قبل أن يتغير الموقف اليوم، ليضاف إلى اعتراضات على مشاركة فرنسا في الترتيبات الأمنية المقبلة في الجنوب.
1: ووفق مصادر دبلوماسية، ناقش أعضاء المجلس الذي عقد اجتماعه بطلب من فرنسا سبل الأيلة لتنفيذ القرار 1701 بوصفه الإطار المرجعي الناظم للعلاقة بين لبنان وإسرائيل، إضافة إلى التقرير الذي أرسله غوتيرس إلى مجلس الأمن في حزيران الماضي.
0: وبموجب القرار 2790 الذي اتخذه مجلس الأمن في صيف العام الماضي، ينتهي التفويض الحالي لليونيفيل في 31 كانون الأول المقبل، والذي ينص أيضا على طلب تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس لتقديم بدائل من البعثة الأممية بغية مواصلة العمل على تنفيذ كل مندرجات القرار 1701.
1: ميدانيا، استهدفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم المنطقة الواقعة بين حداثة وحريس في وقت تقدمت قوة إسرائيلية شرق كفر شوبة، حيث زرعت العلم الإسرائيلي على أحد المنازل عند أطراف البلدة.
0: الطيران الإسرائيلي كان أغار الليلة الماضية على دوحة كفر رمان ولمرات عدة، وأفيد عن وقوع إصابة، كما شملت الغارات حي الدير في النبطي الفوقة، المنصوري، حداثة، صربين، حرج علي الطاهر، الأطراف الشرقية لدوحة كفر رمان، ومنزلا بين بلدتي حداثة وحريص في قضاء بنت جبيل.
1: الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير في عيت الجبل وحولة وكفر تبنيت وحداثة وطلوصة.
0: إلى ذلك أشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن تل أبيب لا تنوي الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر، بحسب ما قال مصدر أمني لصحيفة معارف.
1: الجيش الإسرائيلي أعلن أنه هاجم مستودعات أسلحة لحزب الله ودمر أكثر من 400 بنية تحتية في جنوب لبنان في الأسابيع الأخيرة.
0: في الأثناء أعلنت اليونيفيل أنه على الرغم من انخفاض مستوى العنف مقارنة بما كان عليه في وقت سابق من هذا العام، فأن الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشا، وشددت على أن التزام الفرقاء بالقرار 1701 أمر أساسي لخفض التوترات واستعادة الاستقرار وإتاحة الفرصة للمجتمعات المحلية للتعافي.
1: وعلى خط المفاوضات، أكد مسؤول أمريكي لموقع سكاي نيوز عربية أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل سيستأنف في روما في خلال أيلول المقبل، على الرغم من عودة التوتر بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة، مؤكدا في الوقت ذاته أن عملية المناطق التجريبية تظل المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل بين لبنان وإسرائيل. وتأتي التصريحات الأمريكية بعد تقارير إسرائيلية تحدثت عن فشل المناطق التجريبية في الجنوب.
0: في المقابل أشارت مصادر إلى أن الترتيبات الأمنية وملف علي الطاهر والمناطق التجريبية ستكون من أبرز محاور جولة روما، موضحة أن واشنطن لا تنظر إلى علي الطاهر باعتبارها مجرد قضية داخلية مرتبطة بحزب الله.
1: وبحسب المصدر، فقد أوضحت واشنطن لتل أبيب أن ملف علي الطاهر يمثل مشكلة إقليمية تتجاوز لبنان، في موقف يعكس حساسية المنطقة بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية والجهود الرامية إلى ضبط التصعيد.
0: من جهته، وصل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم هجومه على السلطة، معتبرا أنها اختارت مسارا لا يشرف لبنان. أضاف أن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب، بل منحتها شرعية، وهي استسلام بما ذل للعدو من دون أي مقابل، ونحن ضد اتفاق الإطار وندعو إلى إسقاطه.
2: ما نحن في اتفاق بيننا، الاتفاق أخذنا وعطينا، هيك بيفترض الاتفاق 27 نحن بنعطي شيء وهن بيعطوا شيء. نحن عطينا انه بيدخل الجيش اللبناني مقابل الانسحاب الاسرائيلي، فاذا في اخذ وعطاء. شو المطلوب اكثر من هيك؟ موقفنا واضح، نحن نقبل بتطبيق 27/11/2024 الاتفاق اللي انعمل تحت سقف 1701 وما في شيء آخر. نحن ضد اتفاق الإطار وندعو إلى إسقاطه. نحن لا نوافق على المناطق التجريبية ولا على ما ينتج عنها، يعني لا نوافق لا على لجنة التحقق ولا على من يشارك في لجنة التحقق، لا نوافق.
1: عين على العالم. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إنه يجب عدم التأخر في إقامة علاقات طيبة مع دول الجوار والوصول إلى لغة مشتركة لضمان أمن المنطقة.
0: اقتصاديا، كشف بيزيشكيان عن أن الحكومة ستتخذ قرار رفع أسعار البنزين بالتنسيق مع كل المؤسسات المعنية، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية والحصار تسبب في تراجع صادرات إيران ووارداتها بنحو 35%.
1: ووسط غياب متواصل عن الأنظار صورة وصوتا، خرج المرشد الإيراني مجتبى خامنئي برسالة جديدة إلى الإيرانيين دعا فيها إلى منع أي ممارسات أو تصريحات من شأنها الإضرار بالتلاحم الاجتماعي في البلاد. كما دعا السلطات في الرسالة المكتوبة إلى تجنب الإدلاء بأي تصريحات محبطة من شأنها إضعاف الدافعية الوطنية والعامة، محذرا من الحديث عن نقاط الضعف ومعتبرا أن إظهارها يخدم العدو.
0: في هذا الوقت أعلن مسؤول أمريكي أن وزارة الخزانة تعتزم قطع عمليات مصرف مصري كبير في الإمارات العربية المتحدة عن النظام المالي الأمريكي في إطار تشديد الضغوطات الاقتصادية على إيران.
1: إلى الضفة الغربية التي قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة جوية عليها أسفرت عن عنصر أو مقتل عنصر مسلح من حركة حماس، إضافة إلى 2 من شركائه. وفي قطاع غزة قتل 5 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
0: أكدت فنزويلا أنها أبرمت اتفاقا نفطيا مع الولايات المتحدة يمنح واشنطن سيطرة الأغلبية على 65 مليار برميل من احتياطات النفط الفنزويلية المؤكدة.
1: ووصفت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة دلسي رودريغيز عبر مواقع التواصل الاتفاق بالتاريخي، مشيرة إلى أنه سيكون له أثر كبير في نهضة بلادها.
3: بعيدا من السياسة،
0: طلبت نيبال دعما فنيا من الهند والصين لمواجهة تداعيات الفيضانات، وارتفعت حصيلة المفقودين في نيبال والصين إلى أكثر من 2400 في مؤشر إلى هول الفيضانات التي جرفت بلدات بكاملها وأودت بحياة المئات.
1: ويعمل المسعفون في مياه موحلة في ظل خطر حدوث فيضانات جديدة، وقد انتشلوا حتى اللحظة 626 جثة بحسب ما أفادت الشرطة، البعض منها جرفها التيار إلى الهند.
0: وشهدت حصيلة المفقودين في نيبال ارتفاعا شديدا بعدما أضافت السلطات 933 عاملا في محطات طاقة مائية إلى قائمة طويلة من هواة المشي ومتسلقي الجبال والحجاج إلى التيبت.
1: أعلنت إدارة الصحة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية ارتفاع عدد الحالات المؤكدة المرتبطة بتفشي الحصبة إلى 460 حالة في العام الحالي بزيادة 36 حالة، في وقت وصلت فيه أعداد الحالات إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 3 عقود.
0: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن وكالة ناسا تعمل على تطوير محركات للسفن الفضائية المسافرة بين الكواكب، وأننا سنطلق مركبة من هذا النوع للمريخ العام 2028.
3: أخبار الرياضة.
1: غادرت بعثة منتخب لبنان لكرة السلة للرجال للصين لمواجهة المنتخب الصيني بإطار المباراة الثانية ضمن منافسات النافذة الرابعة من المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2027، ورح تقام المباراة الساعة 2:30 من بعد ظهر التنين المقبل.
3: RLL Road Traffic.
4: حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة مرور طبيعية على كل الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت، وأحصى غرفة التحكم المروري الحوادث يلي تم التحقيق فيها بال24 ساعة الماضية، وبلغت 6 حوادث نتج عنا قتيلين و4 جرحى، وأيضا في جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق شويفات. وأفادت غرفة التحكم أيضا أنه الحقن للحادث يلي صار على طريق السكسكية صيدا، توفى الجريح يلي سقط متأثر بجراحه.
0: في الختام إعادة للعناوين. التمديد لليونيفيل في مواجهة الفيتو الأمريكي واللاءات الإسرائيلية. الجنوب غارات وقصف وتوغلات صباحية إلى كفر شوبة. قاسم يلاقي التصعيد الإسرائيلي بتصعيد ضد الدولة. فنزويلا تبرم صفقة نفطية تاريخية مع الولايات المتحدة.
1: إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 إيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: صباح الخير من لبنان الحر. خبر 8:15.
1: أفادت معاريف بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتصرف بحذر إزاء لبنان خشية إغضاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تنوي الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر في الجنوب. وتسجل في الوقت الحالي طلعات استكشافية كثيفة للطيران المسير الإسرائيلي فوق منطقة حصبية والعرقوب ومزارع شبعة وصولا حتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي وإقليم التفاح، وخصوصا فوق مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على منطقة رشي الوادي.

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيكال ووترفرونت الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: Back to the roots, eye on the future. شعار جديد للميركس دور بعامه 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركس دور 2026 السبت 5 أيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على LBCI. عيشوا تجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبني إدعام بلان سولي لوقية بدولار وتسعين سنت، مرتدلة بقر زيتون تنمية لوقية بسبعين سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 9:45 في لبنان الحر. صباح الخير إليكم الأخبار.

أفادت معاريف بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتصرف بحذر إزاء لبنان خشية إغضاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المنطقة المحيطة بإتلال علي الطاهر في الجنوب. وتسجل طلعات استكشافية كثيفة للطيران المسير الإسرائيلي فوق منطقة حصبية والعرقوب ومزارع شبعة، وصولا حتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي وإقليم التفاح، خصوصا فوق مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على منطقة رشي الوادي. ميدانيا أيضا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المنطقة الواقعة بين حداسة وحريص، وتقدمت قوة إسرائيلية شرقي كفر شوبة حيث زرعت العلم الإسرائيلي على أحد المنازل عند أطراف البلدة. تعهدت الحكومة الإيرانية بالوقوف بحزم ضد العقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن الدبلوماسية والدفاع متكاملان ولا ينفصلان. ورفضت بحرية الحرس الثوري الإيراني التصريحات الأمريكية بأن مضيق هرمز مفتوح، ووصفتها بأنها كذبة واضحة، وزعمت في بيان أنها تحتفظ بسيطرة كاملة على المضيق، مضيفة أن الممر المائي مغلق أمام السفن التي تسعى لعبوره من دون تنسيق مع طهران. أدى هجوم بطائرات مسيرة روسية على مستودع عند أطراف العاصمة كييف إلى وقوع انفجارات واندلاع حريق هائل، ما أجبر مئات الأشخاص على إخلاء المنطقة وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببس مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادي، ونور لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور جورجيو شدياء الاختصاصي في الأمراض الجلدية.
1: الجلد الميت حوالي ضفيركن منه موجود على الفاضي. هذا الجلد اسمه كوتيكول وشغلته أنه يحمي الضفير من الجراثيم والبكتيريا والفطريات. وإذا شلتوا هذا الجلد بتعرضوا ضفيركن لنوع من الالتهابات اسمها بارونيكيا، ممكن يكون علاجها كتير صعب وتؤدي لتجوه الضفر. فإذا كانت جلد ضفيركن ناشفة ممنوع أنه تشيلوها، بس في أعطيكم نصيحة هي أنه ترطبوها كل يوم بدهن طبقة فازلين عليها، وهيك بتكون عم تحافظوا على ضفير صحية.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: خبر التاسع والربع.
3: شنت مسيرة إسرائيلية غارة على النبطي الفوق في وقت استهدفت المدفعية مرتفعات الهبارية. إلى ذلك حصل تفجيران عند أطراف عيت الجبل. في الأثناء يحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي وعلى علو منخفض فوق قرى جنتا، يحفوفة، النبشيت، سرعين الفوق والتحت في البقعة.

الحر 102.5 102.7 102.3 FM دايما حدي.

0: الكيان الحر 102.5 102.7
1: 102.3 FM دايما حدي

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: في كتير أشخاص بيروحوا على اليونان وأنا منهم، حتى نشوف هالجمال بالبناء، أبيض وأزرق، وكمان البلاط منوير وكله أبيض ومهندس بطريقة كتير تريح النظر. شو رأيكن إنه هالبلاط وهالهندسة كلها باليونان إلى أهداف من زمان وجه؟ فينا نقول إنه اللون الأبيض بيعكس أشعة الشمس وبالتالي بيوفر إضاءة وبيساعد على تقليل سخونة المباني، وهيدا الشيء كتير مهم لأنه اليونان مثلنا بالصيف في شغل. وكمان الأبيض رخيص وأسهل ونظيف وبيقاوم بعض الميكروبات. والبعض بيقول كمان إنه باليونان بيستعملوا الأبيض وخصوصاً مثلاً بسانتوريني وميكونوس حتى يقدروا يجذبوا أكثر وأكثر السوح. وفينا نقول كمان إنه بفترات سابقة كانوا يستخدموا البويا البيضة أو الدهان الأبيض كرمال الصحة، يعني أنظف، وكرمال التعليم.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: سعد ببيروت.
1: انتوا عليكم تغدا. طب
0: على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 ايلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة على احجز زكار.
1: الناس الحلوة دي.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شنطة مدرسية ب $7.50، دفتر 96 صفحة ب $0.35.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: العاشرة إلى ربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

شنت مسيرة إسرائيلية غارة على النبطي الفوق في وقت استهدفت المدفعية مرتفعات الهبارية. إلى ذلك حصل تفجيران عند أطراف عيت الجبل، إضافة إلى إحراق منازل في بيت يحون. في الأثناء يحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي وعلى علو منخفض فوق كرة جنتا يحفوفة النبشيت سرعين الفوق والتحت في البقاع. نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر، لافتة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتصرف بحذر إزاء لبنان خشية إغضاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كتب رئيس حركة التغيير إلي محفوظ على منصة إكس: ما من لبناني يتدخل في الحياة السياسية الإيرانية، فلماذا يسمح لإيران بأن تتدخل في كل تفصيل من تفاصيل حياتنا الوطنية وأن تمول وتسلح وتوجه فريقا مسلحا خارج الدولة؟ زمن الدولة بنصف سيادة لابد وأن ينتهي، فلا يمكن أن يكون في لبنان جيش شرعي وسلاح غير شرعي، قرار رسمي وقرار آخر يتخذ خارج المؤسسات، دولة تفاوض وميليشيا تقرر. والمرحلة اليوم لا تسمح بتدوير الزوايا ولا التسويات فوق الدستور، إنها مرحلة استعادة الجمهورية. نريد دولة كاملة لا دولة مستأجرة السيادة والمجتزأة. تعهدت طهران بمواجهة العقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية، مؤكدة أنها ستواصل الجمع بين الدبلوماسية والقدرة الدفاعية لحماية مصالح البلاد. أدى هجوم بطائرات مسيرة روسية على مستودع عند أطراف العاصمة الأوكرانية كييف إلى وقوع انفجارات واندلاع حريق هائل، ما أجبر مئات الأشخاص على إخلاء المنطقة وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية. الموجز انتهى، شكرا للمتابعة.

0: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.
1: بلا رحمة.
2: هل السبب التقني وحده يعيق الجولة الثامنة من المفاوضات؟ وكيف يقرأ كلام السفير الأمريكي عن حزب الله؟ ولمن هو موجه؟ وهل تتخطى حسابات نتنياهو الانتخابية حدود علي الطاهر؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع المحامي لويس أبو شرف.
1: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان 2,538,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,556,000 ليرة، المازوت 2,433,000 ليرة، والغاز 1,168,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: وبالتالي بيوفر إضاءة وبيساعد على تقليل سخونة المباني، وهيدا الشيء كتير مهم لأنه اللونين مثلنا بالصيف في شو، وكمان الأبيض رخيص وأسهل ونظيف وبيقاوم بعض الميكروبات. والبعض بيقول كمان إنه باليونان بيستعملوا الأبيض وخصوصاً مثلاً بسانتوريني وميكونوس حتى يقدروا يجذبوا أكثر وأكثر السوح. وفينا نقول كمان إنه بفترات سابقة كانوا يستخدموا البويا البيضاء أو الدهان الأبيض كرمال الصحة، يعني أنظف، وكرمال التعليم.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. بلا رحمة،
0: هل السبب التقني وحده يعيق الجولة الثامنة من المفاوضات؟ وكيف يقرأ كلام السفير الأمريكي عن حزب الله؟ ولمن هو موجه؟ وهل تتخطى حسابات نتنياهو الانتخابية حدود علي الطاهر؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع المحامي لويس أبو شرف.
1: بلا رحمة مع دونيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: صباح الخير، حلقة جديدة من برنامج بلا رحمة، معي أنا دنيز رحمي فخري. إن شاء الله تكونوا بألف خير. الثابت الوحيد بهذا الأسبوع هو سقوط التجديد لليونيفل. هذا ما أثبتته الجلسة المغلقة بالأمس التي انعقدت في مجلس الأمن للنقاش بهذا الموضوع. الثابت أو المتحرك الثاني هو موعد جديد لمفاوضات الجولة الثامنة، المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بروما. حتى الآن لا موعد، بالرغم من أنه الحديث عم بيصير عن الأسبوع الثاني أو النصف الثاني من أيلول، لكن الأمر يبقى متوقفا على ماذا يحصل على الأرض. إسرائيل أعلنت بموقف كتير ملفت ومفاجئ، فشل المناطق التجريبية، فشل الجيش اللبناني بتنفيذ ما عليه. في المقابل لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل يعني المسار التفاوضي أو ما نتج عنه من اتفاق إطاري يبقى يعني بانتظار التنفيذ. وبين الثابت والأكيد والمتحرك وغير المؤكد، نحن ننتظر في لبنان، الشعب اللبناني ينتظر بالفعل. الوضع يعني الأمل بدأ يتبدد، ما بعرف على شو بعد بنقدر يعني نتكل. كان ربما بصيص أمل بزيارة الإماراتية رجال أعمال اللي فاق عددهم 80، ما بعرف قديش هيدي فينا كمان نعتمد عليها لنقول انه انطلقنا بالاستثمارات الخليجية الإماراتية العربية، وهيدا بيعني عودة الثقة إلى لبنان على أمل ذلك. بأي حال كل هاي المواضيع رح نناقشها مع ضيفي المحامي الأستاذ لويس أبو شرف. أهلا فيك أستاذ أبو شرف.
1: أهلا فيك.
0: ما بعرف إذا هالقد الصورة سوداوية مثل ما أنا شايفتها، حضرتك كيف شايف الوضع بلبنان بعد كل هالتطورات، بعد كل بعد كل هالوضع؟ من نام على شيء، من قوم على شيء؟
1: في خيبة أمل أكيد، بس ما فقدنا أمل، ومتكلين على ربنا ومتكلين على رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة والجبهة السيادية اللي شفناها بمعراب الثلاثة، لكلهم سوا يكونوا صف واحد، يشدوا الهمة، يقدروا ينقلونا من معراب الثلاثة اللي هو بالنسبة إلي قرنة شهوين للقاء البريستال بال 2005. لازم نكون متضامنين، نكون سوا. المشكلة انه الخصم بوجهك، الخصم الداخلي اللي هو اشرس من الخصم الخارجي، واضح وموحد.
0: حزب الله يعني؟
1: حزب الله الى حد ما، حركة امل الى حد ما، الحزب التقدم الاشتراكي.
0: عم تحط الحزب التقدم الاشتراكي بصف حزب الله وحركة امل؟
1: بإيداته او بالذهنية، بس اكيد مش بجمهوره، اكيد مش بجمهوره. اليوم الجمهور اللبناني، الشعب اللبناني، اكترية الساحة من الشعب اللبناني موحدة، كلنا سوا بالنتيجة سيدونيز. يعني السياسة، ليه عم نعمل سياسة؟ شو غاية السياسة؟ شو غاية الشأن العام؟ نعمر بلد يكبروا فيها أولادنا، يربوا فيه، يقدروا يشتغلوا بهالبلد، إذا بدهم يسافروا يسافروا يتعلموا برا، بس يرجعوا على لبنان لأنه عنا أحلى بلد بالعالم، عنا أحلى طاقات، يرجعوا على لبنان يشتغلوا بلبنان، يقبضوا معاشات بلبنان تخليهم يعيشوا بكرامة. مش مصيرنا وقدرنا مش إنه
0: نهجر
1: ونبعتهم كلهم لبرا. وللأسف
0: بس فضل. للأسف أستاذ أبو شرف، أنه هل لبنان اللي حضرتك عم تحكي عنه، يعني كل واحد بيشوفه من منظاره من زاويته، مش الكل متفقين على اللبنان اللي نحنا. خلينا نقول اليوم نحنا في فريق كبير من اللبنانيين بيعتبر أنه لبنان إذا عايش بسلام هيدا هو الازدهار للبنان. في فريق آخر ولو أقل بيعتبر انه لا، اذا بقينا نقاوم وبقينا عم نحافظ على سلاحنا هيدا اللي بيخلي لبنان انه يضل موجود.
1: هالفريق الاخر اللي هو بالتحديد بقيادة حزب الله، المشكلة منا بجمهوره، المشكلة منا بشعبه، المشكلة بقيادته. بدنا نكون واضحين، حزب الله منه حزب لبناني، حزب الله ايراني. ورح قلك شغلة،
0: يعني مثل ما صنفوا الإدارة الأمريكية.
1: بقلك شغلة، ما اليوم ليش نحن مبسوطين بالأمريكان؟ ليش مبسوطين بالسفير الأمريكاني؟ لأنه عم يحكوا كلام الناس
0: مش الكل مبسوطين فيه. شوف جريدة الأخبار شو عم تكتب عن السفير الأمريكي.
1: بس بقول لك شغلي أنا وقت ما بقرأ جريدة الأخبار وبشوف أنه عم ينتقدوا سياسيين لبنانيين وغير سياسيين هذا شيء بيطمني. وقت ما أشوف أنه عم يحكوا بالمنيح عن سياسيين أو عم يحكوا بالمنيح عن الجيش اللبناني وعن قائد الجيش أنا هذا شيء بينقذني. للأسف حزب الله وصلنا لمرحلة وين كلنا رح نفكر ورح نعتقد أنه بالفعل التطبيع مع إسرائيل أهين التطبيع مع حزب الله. أهين التطبيع مع حزب الله وأهين التطبيع مع ذهنية حزب الله. ما فينا نتعيش مع ذهنية حزب الله.
0: بس كيف يعني كيف هالمقاربة؟ إسرائيل عدو، حزب الله لبناني، لبناني ناس ولبنانيين.
1: بس الخصم
0: ما قدر بقى تعيش معه؟
1: لا أكيد ما فينا نعيش مع ذهنية حزب الله ومع قيادات حزب الله. أكيد ما فينا نعيش معهم. ما فينا، ما هن وصلونا لوين وصلنا. فينا ننتقد حزب الله على كتير أمور، بس حزب الله واضح من تاريخ تأسيس حزب الله لليوم. وقت ما تأسس بالثمانينات كان عنده، كان في مشروع دستور الجمهورية الإسلامية بلبنان، كان عنده هالمشروع. بال72 وقت ما قبل ما يشارك بالانتخابات النيابية، قبل ما يشارك جاب أخذ رأي، لما أقول جاب فتوى من القيادات بإيران، من الولي الفقيه ليقدر يشارك بالانتخابات النيابية. تصور إن إحنا منروح ناخد إذن البابا لنشارك بالانتخابات النيابية. حزب الله ما عنده شيء لبناني، بدنا نوعى كلنا على هالشي. نهار للدولة بتوعى، نهار للدولة بتغير البرنامج براسها وبتوعى على هالشي، بيصير وضعنا أحسن بكتير. واليوم نحن ليش مبسوطين كمان إلى حد ما برئيس الجمهورية؟ لأنه رئيس الجمهورية على مدى 15 شهر سيد دونيز اكتشف شيء اللي نحن منعرفه من زمان. اكتشف أنه نحن كنا كل هالفترة عايشين وفضلنا كل هالفترة الكذبة المريحة على الحقيقة المرة. الكذبة المريحة أنه حزب الله حزب لبناني وحزب الله مثله مثلنا وبحب بده يقاوم باسم لبناني وما هنالك. الحقيقة المرة حزب الله بيأتمر بإيران، نقطة على السطر. الكذبة المريحة تخلص الحرب وحزب الله بيسلم سلاحه وكلنا رح نرجع نعيش سوا مثل قبل وإلى ما هنالك. الحقيقة المرة يلي بنسمعها على لسان مسؤولين حزب الله، خلي تخلص الحرب وجاي دوركم، وجاي دور رئيس الجمهورية، جاي دور رئيس الحكومة، وجاي دورنا لإلنا كلنا. كلهم اليوم عم يرجع عم بيسألوا مين بيحمينا إذا حزب الله سلم سلاحه. السؤال الحقيقي يلي أنا بسأله والشعب اللبناني بيسأله، مين بيحمينا إذا حزب الله ما سلم سلاحه؟ إذا انسحب الإسرائيل وحزب الله بقي بسلاحه، مين رح يحمينا نحن؟ بدنا نرجع نحن نعيش، نعمر بلد، نعيش سنتين هيك نتنفس شوي بعدين نرجع يفوتنا بحروب؟ خلص بقى.
0: يعني احتمال بقاء سلاح حزب الله وارد رغم كل هيدي الضغوط اللي عم بتصير ورغم قرارات الحكومة اللبنانية
1: على مدى السنوات
0: ورغم اللي اكتشفوا رئيس الجمهورية مثل ما حضرتك عم تحكي
1: على مدى السنوات من، وإذا ما بدي بعد برجع على 8 آذار 2005، حزب الله بيّن أنه هو كان دايما بالجانب الخطأ من التاريخ. واليوم كمان أكتر من أي وقت مضى ما فينا نتعايش مع سلاح حزب الله، ما فينا نتعايش مع منطق حزب الله. ما بعرف أنا أي لبنان رح يكون، نكون كلنا عايشين بعد سنتين، بس أنا أكيد من شغلي أكيد أكيد أكيد أنه ما في لبنان يلي نحن بدنا إياه بوجود سلاح حزب الله. وأنا بتمنى ما نوصل على مرحلة، بتمنى ما نوصل على مرحلة نقول لهم تعرفوا شو، بعد على الشر وغني له، بدكم تعملوا مقاومة خدوا هالشقفة من الأرض. وأنا بتمنى ما نوصل لهون، ما بدنا نوصل لهون، نقول لهم خدوا هالشقفة اعملوا شو ما بدكم من هونيك. بس صراحة تركونا لأنه يعني إذا بده يبقى مع سلاحه ما في غير حل، إذا بده يبقى مع سلاحه ما في غير حل، يعني يخلونا عيش على رواق، يتركونا. نحن شو خلافنا مع حزب الله؟ شو خلافنا؟ هو منطق القوة، منطق الفوقية. بعد جمعتين في ذكرى استشهاد الشيخ بشير جميل، أنا ما بنسى أنه من سنتين بيطلعت بذكرى استشهاد بشير بيطلع على التلفزيون أحد مسؤولين حزب الله، ما حدا مقرب صوبه، ما حدا مقرب صوبه، والسيد حسن نصر الله كان بعده عايش، بيجي بيقول يلي قتل بشير جميل قام بواجبنا الوطني. طب تصوري أنا بطلع وبقول مش يلي قتل حسن نصر الله، قول يلي قتل قاسم سليماني اللي هو إيراني قام بواجبنا الوطني، شو كانوا عملوا فيه؟ كانوا ذبحونا ومحاكم إلى ما هنالك. هل منطق؟ هل فوقية؟ هل بتشوفي إنه هو أشرس من الخصم الخارجي؟ كنت عم بقرأ اليوم بالجريدة إنه في تقرير من جمعة بناو لبنان انه عم يستعملوا جامعات خاصة، تصوري جامعات خاصة لحزب الله، تبع لحزب الله، لا يعطوا اجازات واقامات لمسلحين لمحاربين يمنية عراقية إيرانية تحت غطاء أنه جايين يتعلموا أنه هن طلاب، بيستعملوا إدارات الدولة لمصلحتهم. هيدا الخصم الداخلي الشرس.
0: طيب هون وين الدولة كمان؟ يعني أنه حزب الله موجود صحيح، ما حدا بيختلف على أنه شو تفكيره، شو قضيته، شو مشروعه، شو ارتباطه بالخارج، بس كمان في دولة لبنانية صحيح؟ هيك معتقدين نحن،
1: مزبوط.
0: إلا إذا كمان غلطانين وينه؟
1: رح أقول لك شغلة، نحن بالنتيجة ما عنا غير الدولة اللبنانية. أنا دايما بعطي مثل بالإنجيل تبع الرجل المخلع يلي إجا يسوع قال له قم خص فراشك ومشي، ما إجا حمله، قام لحاله، بده يقوم لحاله. دولة بدها تقوم بوجباتها، دولة بدها تقبض حالها جد إنها دولة للغير يقبضوها، وإلا إذا مكملة هيك فايتين بالحيط. رح يفوتوا، وهن رح يفوتوا بالحيط، لأنه كوني أكيد قلت لك نهار اللي بتخلص الحرب كلهم بدهم إسرائيل تنسحب وتوقف الحرب. إيه أوكي، انسحبت وقفت الحرب، وبعدين شو؟ حدا عنده نص عقل مفكر إنه عن جد حزب الله رح يسلم سلاحه على الدولة؟ مين فكر هالشي؟
0: لا. أهلا امبارح شيخنا نعيم قاسم، خليني أسأل رأيك بكلامه لما بيقول أول شيء أنه السلطة السياسية أو الدولة اللبنانية اختارت مسار لا يشرفها وأعطت العدو كل شيء، وبيقول أنه نحن سنبقى في الميدان ولن نقبل بالمشاريع التي يتحدثون عنها، يعني لا علي الطاهر ولا نسلمها للجيش ولا ننسحب ولا شيء. وطبعا انتقد اللي طلع عن اتفاق الإطار وعن المفاوضات واعتبروا انه ما له قيمة ويجب ان تتراجع الدولة عنه. وقبل بخطاب كان عم بيقول حقنوا غضبكم لانه رح يجي وقت ونستخدم هذا الغضب.
1: أنا بتمنى إنه الدولة اللبنانية تتصرف مع حزب الله مثل ما حزب الله عم يتصرف بالدولة اللبنانية.
0: يعني
1: حزب الله عم يخون الدولة، الخيان الحقيقي هو حزب الله. حزب الله وقت ما في قرار من الدولة صادر ما بيعجبها، ما بيعجب حزب الله، بيجي بيقول رح نعتبر إنه كأنه منه موجود. خلينا نعتبر كلنا كلام السيد نعيم قاسم كأنه منه موجود، لأنه هيدا هالكلام هي قمة الوقحنة. يعني اليوم إذا في أكترية ساحة من الشعب اللبناني عم تفكر بالسلام مع إسرائيل، من وراء حزب الله. حزب الله جره كل هالشعب للسلام مع إسرائيل، لأنه الشعب وصل آخر شيء شايف طب شو عم تعملوا فينا؟ طب وبعدين شو؟ الحكي مع حزب الله خسارة. نحن وحزب الله كمان يمكن عايشين ذات البلد، بس أكيد ما عايشين ذات الكوكب، عايشين غير عالم. هني عايشين غير عالم، معهم شو مسار انتصار،
0: بيرهنوا على الوقت وبيعتبروا أنه بعد
1: مثل هيدا 100%. هيدا الذهنية الإيرانية يلي بيعتبروا انه بكره مع الوقت بيمشي الحال. ما كرمال هيك نحن اليوم لهلا بالرغم من كل شيء، بالرغم من خيبه الامل الى حد ما، بعد في امل وفي امل كبير، بس بدنا نقوم بواجباتنا، لانه الوقت مش لمصلحتنا، بس الوقت بعد بيسمحنا انه نقوم بواجباتنا. اليوم عنا، انا صراحه بمحل ما عشت الاحتلال السوري بال 2005، يعني ما كنت متخيل انه بهالسرعه بينهار الاحتلال بال 2005 وبينهار حكم الأسد مثل ما انهار من أكثر من سنة أو من سنتين. بقى اليوم عنا ظرف دولي مؤاتي، يعني سوريا الأسد ما عادت هون، نظام الإيراني أضعف شيء، عندك رئيس أقوى بلد بالعالم بيوعى تويت، بينام على تويت بيحكي على لبنان، بيحب لبنان، الأقرب عالم على رئيس أمريكا لبنانية وأصلا لبناني، عم بيقولوا رئيس الجمهورية مشي نحن معك، الفرنساوية الأمريكان العرب كلهم معنا، كلهم مع السيادة مثل ما نحن منشوفها. كنت عم تفضلت وقلت قبل أنه كل واحد بيشوف لبنان مثل ما بده، بس في أكترية ساحة بتشوف لبنان صراحة
0: بلد طبيعي،
1: طبيعي. ورح أقول لك شغلة، مثل ما نحن كلنا نشوفه من وقت ما خلقنا لليوم. هن إجوا لعنا، هن فهموا أنه لبنان أولا، نحن أساس عم نقول لبنان أولا، هن فهموها بال 2005.
0: هن يعني
1: شريكنا شركائنا بالوطن يلي عم شوف، انا بسمع انا رئيس الحكومه مش من زمان عم بيجي عم بيعترف انه غلط وقت ما كان مع الحركه الوطنيه ومع المقاومه الفلسطينيه، يعني كلهم عم بيجي عم يعترفوا انه نحن كان معنا حق.
0: بيوصل حزب الله لهالدرجة لهالمرحلة يقول والله انا غلطت، اخطات بحق بلدي، اخطات بحق الشعب اللبناني،
1: بيوصل جمهور حزب الله
0: لسنتين دعية دكتور سمير جعجع إذا بتتذكر بقداس الشهداء وهلأ بعد أسبوع يعني هلأ بتذكر هالفكرة وقت قال لهم ما تعيشوا اللي نحن عشناه قربوا قربوا الفترة الزمنية يعني ما توصلوا كحزب قوات لبنانية وقت اللي كانوا معهم سلاح ما تعيشوها هذه المرحلة بكروا على الحل واقتنعوا ما تلقفوا
1: لا لا لأنه الفرق بين كل الأشخاص اللي سميناهم قبل وحزب الله أنه حزب الله إيراني بتأسيسه إيراني بإيداته إيراني جمهور حزب الله رح يفهم هالشي أنا أكيد ورح قلك شغله
0: مش كل جمهور
1: بس يعني. رح قلك شغله بالايام الاحتلال الالماني بفرنسا وعم كنا عم نحكي هلا حكومه فيشي اكثر من نص الشعب الفرنساوي كانوا مع حكومه فيشي كانوا مع الاحتلال وقت ما طال الاحتلال وربح دوغول كلهم رجعوا قالوا ما نحن اصلا كنا مقاومين بس ما كان فينا والى ما هنالك انا مراهن على هالشي عن جمهور حزب الله على انه يجوا يقولوا ما نحن كان عنا بالنتيجه سقفت السحسوح شوفوا شو صار بلوكمان سليم شوفوا شو صار بكل شخص كان يسترجي يرفع صوته ضد حزب الله إيه بالنتيجه في مصير اولادنا وبفهم هالشي الى حد ما بفهم هالشي بقى انا ما فقدت امل بجمهور حزب الله بالعكس حزب الله بتعرفي شوه كل الهوية الشيعية اللبنانية شوهها كلها وإذا للأسف ما في مين يقرأ يعني أنا كل مرة بعطي مثل كتاب الإمام محمد مهدي شمس الدين الوصايا يلي إذا حدا بيجي بيقريه اليوم تقري شو عم بيحكي على الشيعة بيقول للشيعة بلبنان اندمجوا بمجتمعاتكم
0: ما تبحثوا عن وطن آخر أو بيئة أخرى يعني كونوا بالبيئة اللي انتم موجودين فيها
1: واكثر من هيك
0: بيقول بالمشروع مش مشروع اخر
1: 100% يعني بيفوت مشروع اخر
0: مشروع الدولة
1: هيدا الشر حزب الله هو الشر بدنا نوعى على هالشي بس بدك تواجهيه بوضوح بدك تواجهيه على جميع المستويات لانه كنت عم بقلك انا
0: بدك تواجهه بالحوار
1: اكيد لا الحكي خساره ما تضيع وقت مع حزب الله ما فيك تحكي معه رئيس الجمهوريه شاف الحوار على 15 شهر نحن شفنا الحوار من 2005 لليوم
0: فاذا مواجهه بالقوه يعني التنفيذ
1: طب شو بدك تعملي اكيد
0: ليش ما عم بتنفذ
1: الجيش بيقوم بواجباته ما هيدا
0: الجيش ما بده ما بعرف اذا الجيش بده صراحه
1: يعني بقلك شغله
0: كمان اليوم لفتتني مصادر نقلت عن الرئيس نبيه بري بهيدا الموضوع وملفتة جدا نقل عن الرئيس بري انه سمع كلاما واضحا من الرئيس عون ومن العماد رودولف هيكل بأن الجيش ليس في وارد الخضوع لأي ضغط وأن الكلام عن مواجهة مع حزب الله ليس موجودا في بال أحد.
1: أنا بتمنى أنه إذا الجيش ما بده يخضع لأي ضغط ما يخضع لضغط حزب الله أو لضغط كلام الرئيس نبيه بري هيدا الضغط على الجيش أو عدقت جريدة الأخبار يلي كل مرة بتقول برافو الجيش كملوا هيك ونحن معكم وبرافو الجيش ووقتها ما بتشوف إنه الجيش عم بيجرب ياخد إجراء ما بيعجبها بيطلعوا بيان من الوطنيين الأحرار الضباط الأحرار ويلي ما صار فيه مساءلة لليوم يعني ما حدا قطع مرور الكرام قطع مرور الكرام مفروض يكون فيه تحقيق بالجيش مفروض يكون فيه تحقيق من كمان بالعدلية النيابة العامة تتحرك يعني أنا رح أقلك شغلة أنا سيدونيس برفض الأمر الواقع برفضه وأنا
0: بس نحن التزمنا على طاولة المفاوضات صحيح؟
1: مزبوط
0: هلا صحيح إسرائيل ما التزمت بس يقال بأنه على طاولة المفاوضات إسرائيل قالت قد ما الجيش ينفذ نحن رح ننفذ وبالتالي كانت واضحة الأمور طب جينا لا صار في كلام أكتر من هيك صار في كلام أنه زوتر الغربية فات الجيش وفات وراء حزب الله
1: بتعرف إذا مكملين هيك حزب الله جاب احتلالين على البلد الاحتلال الإسرائيلي وأكيد الاحتلال الإيراني البنيوي إذا مكملين هيك رح يجيب ثالث احتلال السوري رح يجيب لنا السوري إذا مكمل هيك رح يجيب السوري وهيدا كارثة ونحن نعرف شو يعني الاحتلال السوري يعني هيدا كارثة الكوارث بقى إيه رح قلك شغلة كنت عم بحضر ماتش الباسكت من يومين منتخب لبنان ضد كوريا جنوبية لبنان كان عم يخسر
0: نزلت على الملعب حضرته
1: لا للأسف لا حضرته على التلفزيون
0: كان لازم تروح مع فخامة الرئيس
1: أكيد ما رح ما جستو ما رح قلك على الهاف تايم لبنان كان عم يخسر فات الرئيس على لعند الشباب على
0: الفيسيار
1: واجا قال لهم حكي عمل خطاب اعطيهم معنويات رجعوا ربحوا ب 19 نقطه فرق
0: طب يلا بدها زياره عند الجيش لكن
1: الجيش بده معنويات الجيش بده معنويات بس ليكون بده معنويات
0: طب كل الشعب اللبناني ورا الجيش وما حدا بيعتبر الا الخلاص الا من خلال الجيش وهي المؤسسه اللي ثابته وهو كل اللي بنسمع على السرديه هي اللي وقفت على اجريها وبعدها وباقيه وموحده تبعال
1: بده يقوم بواجباته خلص. يعني عم نوصل اخر شيء الكلام ما عاد يفيد، حتى نحن الكلام ما عاد يفيد، بدنا خلص بدنا افعال. تعبنا اقوال، تعبنا اقوال. اذا نحن بدنا يعني نروح لاخر التفكير، عشو مرهنين اليديين عنا؟ الحكومة ورئيس الجمهورية
0: على اتفاق إيراني أمريكي، وإيران تيجي تقول له لحزب الله سلم سلاحك.
1: ايه هيدا البيست كيس سيناريو، هيدا البيست كيس سيناريو. إذا نحن وقاعدين ما عم نعمل شيء، حزب الله إيران بتضحي بحزب الله، علما أنه حزب الله هو أغلى شيء عند إيران. هالشيء ما رح يصير. طب نحن رح نضلنا ناطرين هيك أنه هالشيء يصير؟ نحن بدنا ناخذ المبادره.
0: هلا ناطرين الانتخابات الاسرائيليه.
1: انا بتمنى بتمنى، بس رح اقول لك شغله، متوقعين انه اذا خسر نتنياهو اللي بده يجي من بعده ما رح يكون اضرب منه، رح يكون اضرب منه. نحن بدنا ناخذ المبادره. مطلوب اليوم شو شغله يلي عم الطبقه الحاكمه، رئيس الجمهوريه، رئيس الحكومه، ياخذوا المبادره. بدكم تاخذوا المبادره ضد حزب الله. يعني ما عم تاخذوا المبادره لانه انتم مجبورين تاخذوها لانه في اتفاق الاطار، ما عم تاخذوا المبادره لانه مجبورين تاخذوها لانه في قصف اسرائيلي، عم تاخذوا المبادره لانه بدكم تبنوا بلد لاولادنا، لاولاد اولادنا، وانه ما في وجود لهالبلد بوجود جيش خارج الدوله اللبنانيه، وكل البقيه تضيع وقت. فينا نحكي اصلاح
0: يعني هذا البي لقيام دولة طبيعية.
1: ما في شيء اسمه دولة مع نص سيادة، يا في دولة ما في دولة. أنا وقت بحزن، وقت ما بشوف أنه بقرأ كمان تقارير صحفية أنه رئيس الجمهورية أو قيادة الجيش أو الحكومة عم تحكي مع حزب الله وطلبت منه ينسحب، يسلم علي طاهر كرمال إسرائيل ما يفوت،
0: ورفض يسلمه للجيش اللبناني.
1: شفته؟ لأنه هو علي وعلى أعدائي،
0: ولا شك بالجيش لأنه معتبر أنه رح تفوت إسرائيل ترجع تاخده من وراء الجيش. كيف هيدي مش هيدي مش خيانة؟ إنه هيدا مش تشكيك بالجيش اللبناني؟
1: علما أنه شفنا الخوانة وين؟ الخوانة هن عند حزب الله أصلا يعني. بس ما هل منطق، ما اصلا المنطق انه يكون في رئيس جمهوريه عم بيطلب؟ الدوله ما بتطلب، الدوله بتفرض. الدوله بتكون بلا رحمه، ما بترحم الدوله،
0: بلا رحمه
1: اكزاكتلي ما بترحم الدوله. الدوله بتكون محدله وبتمشي وخلص،
0: بتكون عادله.
1: لا عادلة. اكيد
0: هيدا عادل
1: اكيد. انا بقول لك شغله، ونحن بنحكي بعد هلا شيعي وسني ومسلم ومسيحي ومقروني، يعني انا عشت بالخليج وكلنا عشنا بالخليج وإلى ما هنالك. يعني بالنتيجة مثلا دبي أو السعودية بلد إسلامي، بتحس إنك ببلد إسلامي؟ لا. بتحس مين ماروني أو مين سني أو ما بقى. لأنه أو أنت بالنتيجة ما بنحس، ما بنعرف شو الطوائف، ما بيهمنا نعرف شو الطوائف. الله فوق، تركوه فوق الله، خلي كل واحد يعيش دينه بينه وبين ربه. بس ما تجوا تفرضوا علينا. كمان من يومين أو ثلاثة أيام كمان أحد مسؤولين حزب الله بيزور وزير الخارجية الإيراني وبيجي بيحكي على أنه كل البلدان الإسلامية لبنان منه بلد إسلامي، لبنان منه بلد إسلامي ومنه بلد مسيحي، لبنان بلد الحريات.
0: أنا يعني نحن لا نشك بموقف إيران وحتى حزب الله. يعني إيران عبر عنه آخر موقف سيد قليباف لما قال نحن عم نتواصل مع الصفوف الأمامية. الكلام والوثائق اللي عم بتقول إنه في حرس ثوري داخل علي الطاهر وحتى موجودين ببيروت. طيب هون إيران عم تقول هالشي، برجع وأنا علي على دولتي. وين الدولة اللبنانية؟ شو ردت على قليباف؟ شو ردت على الشيخ نعيم قاسم لما قال نحن باقيين بالميدان، باقيين بالساحة ولن ننسحب؟
1: مددت 6 شهور للسفير الإيراني. هيدا كان جواب الدولة. بس بدي أقول لك شغلة، نحن اكتشفنا، نعرف نحن عم نكتشف أكتر وأكتر أنه في لبنان فوق الأرض وأنه في إيران تحت الأرض. إيران استثمرت بالأنفاق وبكل شيء تحت الأرض، علما أنه كل هالشيء يعني صار لهم. مثلا علي الطاهر بتشوفي على التلفزيون، بتشوفي على المنار او على الميادين، بتشوفي هيدا، بتشوفي انه في قصور تحت الارض، في مدينه.
0: يعني الصور تبع يعني علي الطاهر
1: بنتاغون، هيدا البنتاغون مش بنتاغون حزب الله، هيدا بنتاغون الحرس الثوري. ما بعرف اذا في لبنانيه بعلي طاهر اصلا. علي طاهر
0: في عراقيين، في حوثيين، وفي كمان حرس ثوري.
1: وللاسف عم يتبين نهار بعد نهار انه علي طاهر ما لنا ارض لبنانيه، ارض ايرانيه للاسف، والانفاق ايرانيه. بس انا بدي اسال سؤال، ما عم بقول لك انا برفض الواقع وبدنا نحاسب، وبدنا نطلع من ذهنيه انه لا غالب لا مغلوب وعفلاع ما مضى. طب انه من 30 سنه لليوم وقت ما كان في كل هالحفريات ما حدا سمع؟
0: صحيح.
1: ما حدا شاف؟ يلي ما سمع ويلي ما شاف ما حكي يعني. بس هول عم نسلم لهم مستقبل اولادنا، هو اللي عم تسلم له المستقبل أولادنا. أنا برفض برفض أنا إنه اليوم يكون في رئيس بلدية، يكون في رئيس حكومة، رئيس جمهورية، وزير نائب، يكون كان عارف إنه في حفريات، أعمال حفريات بعلي الطاهر بالجنوب بالبقاع وضله ساكت كل هالفترة.
0: كان لأنه البيان الوزاري بوقتها يتحدث عن شعب جيش مقاومة، وهودي للمقاومة بوقتها.
1: أوكي فاين، الشعب جيش مقاومة، بيخلي المقاومة المقاومة تخرق الملكية الخاصة. هيدا بالنتيجة هول الأنفاق تحت الأرض، هيدا ملكية خاصة أو ملكية عامة، والملكية الخاصة
0: مثل ما صاير بجزين حتى بعد لهلأ في أماكن حزب الله أراضي خاصة بجزين، ممنوع أهلية يفوتوا عليها وحاطت سلاح،
1: وهيدا شيء ايه بس وعادي بس بشلك شغله استاذ دنيت، هيدا شيء مش عادي وهيدا شيء مش طبيعي، وبدنا نحاسب بلبنية اللي بدنا نبنيه ورح نبنيه كلنا سوا، والله ما بيتركنا.
0: بعدك متأمل؟
1: أنا كتير متأمل. أنا رح أقولك شغلة، أنا عشت بالاغتراب، عشت بلندن وعشت بالإمارات، وأنا كان حلمي أرجع لبنان، وأنا أنا بحب بلدي، وأنا بدي إن أولادي يكبروا بهالبلد، بدي إياهم يكبروا بهالبلد، وأنا أهلنا وجدودنا عطونا حب الوطن وعم نعطي حب الوطن لأولادنا، نحن منحب بلدنا، نحن بدنا إنه حزب الله يحب لبنان مثل ما نحن منحبه. رح نحتفل بعد جمعة بذكرى شهداء المقاومة، شهداء المقاومة ماتوا للبنان، يلي عم بيموتوا هلا بحزب الله مين عم بيموتوا؟ عم بيموتوا لإيران. وأنا أكيد ما عم بحكي على أهل جنوب اللي هن ضحايا وشهداء كمان، بس يلي عم بيموتوا من حزب الله ما عم بيموتوا للبنان، عم بيموتوا لإيران. طب هيدا شيء طبيعي؟ هيدا شيء مش طبيعي، أنا برفض هالشيء، ما فينا نتعايش معهم، ما فينا نتعايش مع هالذهنية ونقطع السطر، دولة بدها تقوم بواجباتها ونقطع السطر.
0: حكيت عن مسألة أساسية اللي هي إنه نحن هلأ مبسوطين بالأمريكيين والجانب الأمريكي لأنه هلقد في اهتمام بلبنان حالياً، وعلى أمل إنه يضل هالاهتمام موجود. طب اليوم عم ينحكى إنه أمريكا بدها تعمل حوار مع حزب الله.
1: إيه؟
0: في نفي ما في نفي ما بعرف، بس إنه اليوم حوار مع حزب الله شو؟
1: واصلين له. إذا الدولة ما رح تعمل شيء، إذا رئيس الجمهورية رح يضلوا قاعد هيك ناطر الغير، إذا رئيس الحكومة، وأنا الله يعين رئيس الجمهورية وعم بقولك كلنا مع رئيس الجمهورية، بس إذا الشباب رح يضلوا ناطرين، أكيد آخر شيء ترامب والإدارة الأمريكية بدون عالم that can deliver فيهم، يعني يعطوا نتيجة، بدون نتيجة آخر شيء. بدنا نتيجة. طب شو رح ضلكم ما عم تعملوا شيء؟ رحتوا على اتفاق الإطار، عملتوا اتفاق الإطار كرمال شو شو متوقعين؟ إذا مثل ما تفضلت وحكيت زوتر الغربية أو زوتر الشرقية إنه رجع فات عليها حزب الله، إذا طب فرجونا شيء، فرجونا تدبير واحد، فرجونا سلاح واحد أشطوه لحزب الله.
0: بيروت ما عمل شيء، بيروت ما عم نحكي بجنوب الليطاني، ببيروت منزوعة السلاح وين؟
1: لأنه بمحل ما بعد لليوم سيد دونيس في خوف، في خوف أو في مثل سندروم دو ستوكهولم، يعني بعدهم إنه بعدهم هن بيستبقوا الامور، بيقولوا شو بدي بهالشغله، بكره حزب الله بيزعل، بكره هيدا خلينا نراعي وضعهم، علما انه الفرصه التاريخيه هي وجود جوزيف عون ونواف سلام. ولانه كمان نكون واضحين، وبدنا نكون واضحين كمان، لو ما كان في بنيامين نتنياهو وحرب اسرائيل على لبنان، لو ما كان في الهزيمه العسكريه لحزب الله، كان اجا جوزيف عون رئيس جمهوريه؟ كان اجا نواف سلام رئيس حكومه؟ اكيد لا. ريق انت ما قلت الاخبار بهالسنتين قبل رئاسة الجمهورية، شوف التخوين، حفلة التخوين على رئيس الجمهورية، وشوف وقت ما طلع تعين نواف سلام، شوف كمان التخوين وبده يقطع الإيد ممثل حزب الله بقصر بعبدة
0: إلى ما هنالك، سيناريو الدخول إلى السراي وإسقاطه
1: مش من زمان،
0: وألغى زيارته إلى أمريكا.
1: بكرمال هيك بدهم يوعوا على هالشي، يديين عنا بدهم يوعوا على هالشي، أنتم مؤتمنين بمستقبل أولادنا بدكم توعوا على هالشي. الاحتكاك اوكي اكيد كلنا ما بدنا
0: وعيه على هالشي بقرار السفير شيباني، يعني معليش كمان مرقت هيك عليه عرضا بس كمان كان ملفت التخريج اللي صارت للسفير الايراني، بطل سفير نعم، بس حتى مواطن عادي اعطاه تاشيره اقامه لست اشهر بشكل مخالف لقرار وزاره الخارجيه.
1: دوله هيبه من 44 سنة انتخب بشير جمال رئيس جمهورية، ما حكم بس باقي رئيس منتخب على 22 يوم، ولليوم بيخبرونا أهلنا كيف بـ 22 يوم وظيفي الدولة كانوا يروحوا على شغلهم كل يوم الساعة 8 حتى بالمناطق اللي الجيش ما كان مسيطر عليها. دولة هيبة وقت ما في قرار سيادة بامتياز، قرار سيادة بيرجعنا شوي من كرامتنا من فخرنا نحن اللبنانية، لأنه الإيراني
0: بالتجديد لإقامة الشيباني سقطت هيبة الدولة برأيك؟
1: أكيد أكيد سقطت هيبة الدولة. يعني يلي أخذ هالقرار بده يتحاسب وبده يتسأل، ومش طبيعي. ما بقلك شغلة دايما نحن منقول
0: مدير عام الأمن العام بياخد قرار هيك قرار لحاله؟
1: أنا برأيي لا، بس لازم يكون في مساءلة ومحاسبة على هالموضوع، لأنه هيدا شيء مش طبيعي. هالذهنية هالذهنية ذهنية النص قرار نص تنفيذ بلا تنفيذ
0: مميعة،
1: هالذهنية ما بدنا مشاكل مع حدا، طولوا بالكم شباب هلا بكره بيمشي الحال،
0: ما بدنا هلا
1: ناخذ قرار من هون
0: انت علاقة مع إيران. 100%
1: انت خذ هالقرار وخلينا نحن بعدين منخرجها. هالتفكير هالذهنية هالأداء هن اللي وصلونا لوين وصلنا اليوم على مدى 50 سنة، هن وصلونا لوين وصلنا. بدنا يظهر منهم الشعب اللبناني عطشان شفافية، عطشان صراحة. السفير ميشيل عيسى بيحكي كلام الناس بيقشقش وقت ما بيحكي، بيحكي لبناني أكتر أحسن من إنجليزي، مبسوطين فيه من ورا هالشغلة. إذا بكرة بيحكي غير كلام، إذا بيحكي مع إيران، إذا بيتفقوا مع حزب الله، أكيد ما منعون مبسوطين فيه نحن. بس إيه بقى هيدا كل مرة منقول نحن الدولة والدويلة والدولة العميقة، هيدا الدولة العميقة، هيدا الدولة العميقة شفناها كلنا بكل وضوح، يلي عم تجي بتفرغ قرار سيادة من مضمونه.
0: للأسف.
1: يعني للأسف يعني وقت ما جو رجب يجي بياخد هيك قرار، أنا كلبناني افتخرت إني لبناني، لأنه شفت إنه الإيران صار له فترة نازل فيه نازل فيه نازل فيه، وحزب الله طق طق طق، وآخر شيء بيجي وزير الخارجية بياخد قرار جريء باعتباره بيرسونا نون جراتا، 6 أشهر بتنام الخبرية، بس السفير رجب وزير رجب كمل شغله، قدم كتاب للأمم المتحدة بكل الاعتداءات الإيرانية، لأنه كمان نحن بمحل ما انتهاكات، لأنه بمحل ما نحن وقت رح نتحاسب بالآخر كل هالأملاك الفروزن أسيتس تبع إيران بدنا حصتنا، هن بدهم يرجعوا يعمرونا، بدنا ناخدهم من البنوك لإعادة الإعمار. إعادة الإعمار من قبل الدولة مش من قبل حزب الله وأمل أو مجلس جنوب. بقى الوزير عامل شو عليه؟ الدولة العميقة هي يلي شالت فرغت القرار من مضمونه، وهيدا شيء مؤسف وهيدا شيء ما بدنا اياه، مساءلة ومحاسبة.
0: وهيدا الخوف انه نحن نكفي بهالطريقة وبالتالي نوصل لمحل انه هالفرصة اللي معطات لنا، هالاهتمام الامريكي حتى الان يعني يروح.
1: مزبوط، لانه لهلا يعني مثل ما مبينين يعني كنا الامريكاني بده ينقذنا غصبا عنا غصبا عنا، نحن قاعدين عم نخي خي شباب عملوا شو عليكم، يلا يلا عملوا شيء مدوا هالاتفاق، طب نعمل بايلوت زون هون، هيدا هين الشوكر زوتر الشرقية، عملوا بايلوت زون فرجونا شيء. حتى الأمريكان عم بياخدوا قرارات بخصوص الدولة العميقة.
0: طب بس كمان الأمريكي يمكن كمان الأمريكي مش عم يضغط كفاية على إسرائيل حتى تعطي شيء بالمقابل، يعني هذا اللي قاله حتى رئيس الجمهورية بأمريكا لما قال شيلوا لي الأسباب أمام السلاح، ورئيس بري قال تنسحب إسرائيل وعلي ضمان انتشار الجيش.
1: مزبوط مزبوط، مثل ما هن كانوا ضمنين كمان إنه حزب الله ما رح يفوت بحرب الإسناد الأولى أو حرب الإسنادات، كان في ضمانات من حزب الله، بس وقت ما إجا القرار من إيران دغري فاتوا. عم بيرجعوا يحكوا هلأ فوق كمان بس 17-01، وحزب الله بيري حكي على اتفاق وقف الأعمال العدائية، الشيخ نعيم قاسم بيري حكي عنه كل مرة يلي بوقتها اعتبره خيانة، حزب الله اعتبره خيانة وهلأ بده يرجع له، ويلي اتفاق وقف الأعمال العدائية عم يعمل من لبنان من الجيش اللبناني شريك الجيش الإسرائيلي بكل وضوح. بس نحنا ما في مين يقرأ، وإذا بيقرأ ما في مين يفهم، وإذا بيفهم كل واحد فسر على طريقته، في سوء نية كله تضيع وقت. ومثل ما قلت لك الحكي معهم ما بيفيد، بدك تقومي بوجباتك.
0: بس للأسف القرار بعده عنده لحزب الله،
1: طالما الدولة ما عم بتقوم بوجباتها. ايه طالما الدولة عم تتفرج، الدولة بدها تقوم بوجباتها، وفي امور هينة فيها تاخدها الدولة.
0: مثل شو؟
1: رح لك شغلة.
0: شو قدرت تعمل الدولة اليوم؟
1: في عنا
0: بيقولوا لك بالقوة مش قادرين مواجهة من واجهة الطائفة الشيعية كلها.
1: ما هيدا جبن حزب الله يتخبى ورا طائفته، لانه وهيدا كذبة حزب الله انه سرديته انه هو الشيعة، هو منه الشيعة، حزب الله منه الطائفة الشيعية، وانا برفض هالشيء.
0: شو قدرت تعمل الدولة؟
1: الدولة رح لك شغلة، اول شيء نحن انبسطنا وقت ما اعتبروا السفير الايراني بيرسونا نون جراتا، في سفيرين ايرانيين بالحكومه لازم هن يعتبروا كمان وزراء نون جراتا، هن وزراء حزب الله، لازم اكاله وزراء حزب الله من الحكومه. اذا بدك تكوني واضحه بدك تشيلهم من الحكومه خلص، يعني ما فيهم يكون عندهم اجر بالدوله واجر بالدويله واجر بالدوله وهن الدوله العميقه. هالازدواجيه ما يظهر منها خلص، بدك إكالة وزراء حزب الله من الحكومة، بدك حزب الله أصلا بدك تعتبري كله كله غير شرعي غير قانوني مثل ما حكينا فيها. وزارة التربية في شغل كتير على وزارة التربية، لأنه وزارة التربية بالنتيجة مستقبل أولادنا ومستقبل لبنان والأجيال الجديدة هن المدرسة الرسمية اللبنانية يلي نحنا ربينا ومنعرف كنا نعرف أنه أهمية المدرسة الرسمية اللبنانية. اليوم شو عم بيصير بالمدرسة الرسمية وقتما في مدرسة رسمية بجنوب وبغير جنوب، مدرسة رسمية غير مدارس المهدي مدارس المصطفى، مدارس رسمية بيعلموا طلابهم على الشهيد السعيد بيقولوا نشيد الوطن الإيراني، مدارس رسمية بجنوب وأنا وزارة خبروني هالشي. بقى هيدا شيء مش طبيعي. بقى بدك الوزيرة تقوم بواجباتها، لازم كل وزير يقوم بواجباته. هلأ قصة التقرير تبعنا ولبنان يلي حكيوا فيه على العربية كمان بارح بتصور على قصة الجامعة الخاصة عم تعطي شهادات أو إقامات، طب لازم تتحرك، ما فينا نضلنا نحن هيك انه الوضع سيء.
0: جوازات السفر المزوره كمان
1: هيدي كارثه الكوارث، هيدي كارثه الكوارث، هيدي كارثه الكوارث. ايه بدك تلغي ليش جوازات السفر؟ يعني يعني يعني الجنسيه، يعني عم بتجرب الجنسيه اللبنانيه. شو عنا اغلى من الجنسيه اللبنانيه؟ للاسف هن شوفي وصلونا الباسبور اللبناني لوين، يعني صاروا عم يعطوا باسبورات لبنانية لمين؟ لإيرانية عراقية يمنية ليجوا يحاربوا هون.
0: طيب حكيت استاذ لويس أبو شرف، حكيت مبارح أنه رجعنا عم نحكي عن 1701 وهيدا كلام رسمي يعني من قبل الدولة اللبنانية، لأنه بعتقد سفيرنا بنيويورك بالنقاش مبارح كان عم يحكي عن 1701 بانتظار أنه المسار التفاوضي يكفي طريقه أو يصير التنفيذ في 1701 اللي كمان هو بيحكي عن غياب أي سلاح، مجموعات مسلحة ما لازم تكون موجودة جنوب الليطاني بالمنطقة اللي واقعة تحت سيطرة بإطار 1701 ويونيفل أو تمديد بسيط أو قوة جديدة. هل بعد عايش يعني بنقدر بعد نرجع لل 1701؟
1: أكيد لا، نحن هون عايشين بالماضي، للأسف عايشين بالماضي. منيح أنه تفضلت وحكيت على 1701، منيح ما حكيت على اتفاق الهدنة يلي الوزير جملات غنم بيحكي على اتفاق الهدنة. يعني اتفاق الهدنة ما كنا قبلين فيه، صار هلا بدنا اتفاق الهدنة. 1701 خيانة، صار بدنا 1701. 1701 عملت نجنوب منطقة خالية من السلاح. نهار اللي صدر 1701 بلش حزب الله يعمل حفريات بجنوب يخزن السلاح وما عمل أسلحة. يعني عمينا عم نتضحك، يعني مالنا أغبياء، الشغل يعني مالنا غبي.
0: يمكن أنه العودة إلى 1701 يعني العودة إلى ما قبل 27، هيدي هي المطلوب يمكن. هن هيك قصدهم انه نرجع لكمسيدور، يعني التأكيل هذا اللي قطعنا فيه.
1: ما دايما هن بيوصلوا على محطة الإطار متأخرين محطة أو محطتين، وقت ما بيفهموا الوضع بيكون غير الوضع. هالديناصورات عنا، هن ديناصورات، يعني رئيس بر ديناصور، الوزير جنبلاط ديناصور.
0: طب أي دولة رح تجي اليوم تسترجي تحط عناصر لإلها بالجنوب بهذا الوضع، بيظل جيش لبناني شايفته ما بده يواجه حزب الله، تحطهم هني بخطر لعناصرها وتنفذ مهمة نزع السلاح أو تراقب بحسب اتفاق الإطار، أو ما بعرف إذا قوة حفظ السلام ما بقى. يعني هلأ ما نحن رايحين يمكن باتفاقية ترتيبات أمنية، يمكن ما نعود قوة حفظ السلام.
1: هيدا كل 5 سنة حزب الله، تعاطي حزب الله مع اليونيفيل على مدى آخر 30-40 سنة. اليونيفيل يعني مدارس بجنوب، يعني مستشفيات طبعي. بجنوب
0: صح.
1: يعني معاهد تعليمية بجنوب،
0: رياضة.
1: يعني كان عم بيساعد مين اليونيفيل؟ أنا وياك كان عم بيساعد أهل جنوب. ومع كل هيدا نهار اليونيفيل كان يتحرك ياخد طريق ما كان مفروض ياخدها، يروحوا يقتلولهم واحد. هالشباب، هيدا الشاب الإيرلندي ترك عمره 18 سنة 19 سنة، ترك بلده ترك أهله ليجي يموت بجنوب لبنان،
0: واثنين الفرنسوية اللي هلأ
1: مزبوط
0: مش من زمان سقطوا.
1: كمان بقى انه يعني شو بدهم حزب الله؟ شو بده؟ بده يونيفيل هيك عقيسه، تعي لهون خلينا احفر ما تحكي شيء، مشي بالطريقه انا بقول لك فيك تمشي فيه، ضلك عم تصرفي على اهل جنوب، صرفي اللي انا ما بدي اصرفه، انا بفضل اصرف على سلاح، ما بدي اصرف انا على التعليم، او اذا بدي اصرف على التعليم بدي اعلمهم بالجمهوريه الاسلاميه الايرانيه يعني، وعلى نشيد الوطني الايراني مش شيء ثاني يعني. هيدا الشيء اللي بده اياه. هالشيء انا بيناسبني؟ اكيد لا، أكيد ما بيناسبني، أكيد ما بيناسب.
0: يعني أفضل بلا يونيفيل
1: إذا بدها تكون مثل قبل، أصلاً حرام لإلهم وحرام لإلنا يكونوا هن شهود زور عشو. إذا بدك شيء جد بجنوب بدك الفصل السابع، اذا بدك شيء جدي،
0: اذا
1: بدك
0: شيء جدي والصيني شو بتعمل فيه.
1: اوكي اوكي، ما ساعتها بدك تعمل اتفاقات مع بلدان وتعطيهم اتفاقات امنيه دفاعيه امنيه، تعطيهم اذن انه هن يجي يقوموا بالشغل ما بدك تقومي فيه، بس مين رح يعملها؟ كرمال هيك يعني عم نحور وعم ندور، عم نحور وعم ندور، عم نحور وعم ندور.
0: السلاح
1: مطلوب واحد، سلاح حزب الله.
0: هذا اللي قاله السفير الامريكاني ميشيل عيسى، يعني كان واضح اليومين بهالزيارات المتكرره، راح عند المفتي سماحه المفتي، راح عند شيخ عقل طائفي الدرزي، عم يحكي نفس الكلام. المشكله هي بسلاح حزب الله. حزب الله ليش بتطلبوا من اسرائيل كمان؟ شوفوا حزب الله ليش ما نفذ. حزب الله كل شيء بيقول ايران وبينفذ لايران. كثير واضح الكلام اللي عم بيقوله ميشيل عيسى، بس على من تقرا مزاميرك يا دوليت؟
1: ما هيدي هي 100%. بدك مين يسمع وبدك مين يفهم، واخر شيء لازبط انه يكون في برايي، اذا بدنا نكون جديين رح يكون في احتكاك، احتكاك واصلين له. فينا نحن سدني
0: لا مهرب، يعني
1: ما في مهرب. بقول لك شغله، نحن فينا نشري راحتنا اذا بدنا، فينا نشري راحتنا اذا بدنا نكون مرتاحين ونحكي كلام ما يزعج حدا، وانه يكون فينا نروح وين ما بدنا بكل لبنان ما حدا يقرب صوبنا. خلينا نقول نحن كلنا مع المقاومه، وزحفا زحفا نحو القدس وما ادري شو، وطريق القدس تقطع بجوني ما بعرف شو، هيدا هون بتكوني مرتاحه ما حدا بيقرب صوبك، حتى يمكن جريده الاخبار بتحكي عنك بالمنيح وما في خطر على حياتك. بس شو هون عم نكون عم نشري راحتنا الداخلية، بس ايه انه الاسرائيلي ساعتها رح يجي ما بقى رح يفرق بين الدولة اللبنانية وحزب الله. خلي حدا يجرب يسافر من مطار بيروت بعد هالشي، او بدنا نحكي ضميرنا، بدنا نحكي نتجرأ ونحكي ضميرنا. بس بدك تحكي ضميرك وتحكي الحقيقة وتكون تقول الحقيقة قد ما كانت صعبة تكون، ساعتها ايه بده ينزعج حزب الله، ساعتها حياتك بدها تكون بخطر، ساعتها معقول يصير معك مثل ما صار بباسكال سليمان الله يرحمه، مثل ما صار مع رمزي عيراني الله يرحمه، مثل ما صار مع الياس الحصروني الله يرحمه، مع كل الشهداء.
0: أبو شرف، طب وين القوى السيادية اليوم؟ يعني طب دعم مطلق لرئيس الجمهورية، دعم مطلق دايما تكرار انه الجيش والجيش ووحده هو اللي بيحمينا وحده. طب
1: ناقص الانتقال. قلت انا بالانا يعني بحكي بال2005، لانه 2005 كانت يعني تنفسنا بال2005 ب14 اذار، يعني عشنا حلم ب14 اذار، حلم مؤلم.
0: يعني
1: كان في شهداء، رئيس الحريري، جبران تويني، انطوان غانم، رفيق وفيق عيدو، خالد عيدو، وليد عيدو، خالد ابنه، انا كنت اصحاب مع خالد ابنه الله يرحمهم اثنيناتهم، يرحم كل شهدائنا، كل هالشباب يلي راحوا يلي ماتوا. بس بالنتيجة كان في نتيجة، بس كان في نتيجة. عرفنا ننتقل، قلت لك بكل جدية وبكل صراحة، من اتفاق نتشهوين، من لقاء نتشهوين اللي هو كان لقاء ماروني بامتياز، لا لقاء البريستال وقت ما اجا، وقت ما رئيس الحريري
0: بعت ممثل عنه.
1: صح. انا بدي اشوف هالجبهة السيادية، الجبهة السيادية بلا رئيس الجمهورية، بلا ممثل لرئيس الجمهورية، وبلا ممثل لرئيس الحكومة
0: ما بتقدر تعمل شيء،
1: ما رح تقدر تعمل شيء. بدك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يكونوا أوضح، عم بيكونوا واضحين، بده يكونوا أوضح. بالنتيجة مين داعمهم اليوم؟ مين داعمهم؟ حركة أمل دعمتهم، الوزير جملات داعمهم، مين داعمهم؟ يلي داعمهم هم القوات اللبنانية، الكتائب، الأستاذ مخزومي، لواء أشرف ريفي، هالجبهة السيادية، كم أشخاص من الطائفة الشيعية الكريمة الأحرار كمان. إيه أوكي، هيدي الجبهة السيادية. يعني بدهم ما لازم حزب الله بيحب يلعب على الخلاف، فرق تسو، هيدي شغلته اللي هي هيدي على كل حال العقلية السورية، يعني المخابراتية الأمنية السورية والإيرانية كمان، فرق تسو بفرق بين رئيس جمهورية ورئيس الحكومة. ما بعرف ليش، لا بالرغم من كل مواقف معراب تجاه رئيس الجمهورية، من رغم من الدعم المباشر لرئيس الجمهورية، من رغم انه من كل شيء اللي صار خصوصا بمقضية الوزير رجي، القوات بقيوا مع رئيس الجمهورية. بس اخر شيء كمان بمحل ما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بدهم يروحوا حيث لا يلجؤ الاخرون ويسيروا الحلفاء، بدكم تسيروا حلفائكم مش المسيرة للاقسام.
0: يعني مش يسيروا الحلفاء، هن بس كرمال البلد، يعني مش هي قصة مسيرة.
1: بس نحن بس البلد اليوم شو الواقع تبع البلد؟ ما بعدنا عم نحكي، بدنا نرجع نقول ناطرين الحرب. نحن اليوم قاعدين هلا انا وياك عارفين انه هلا شو راح يصير مع علي طاهر؟ راح يفوتوا على علي طاهر at some point. إذا ما راح يفوتوا
0: تدخل إيران يقال برأيك طيب حسب الله ليش يعني يلتزم الصمت حتى الآن كل هالضربات اللي عم بتكفي فيها إسرائيل عم مكفية ما في رادع لإلها طيب ليش حزب الله ساكت؟
1: حزب الله مراهن على الأمريكاني كل وضوح وقال يعني حزب الله عم يستقوي بالأمريكاني وقت ما كان في اتفاق إسلاماباد هيدا ما هيدا السخرية يعني إذا بدك يعني وقت ما كان في اتفاق إسلاماباد إنه كان مبسوط كيف الأمريكاني عم بيضغط على الإسرائيلي وهلا ذات الشيء متفق هن مراهنين على انه الايراني يحكي مع الامريكاني الامريكاني يحكي مع الاسرائيلي ويمنع الاسرائيلي هو الامريكاني اليوم هو موقف الاسرائيلي
0: عن بيروت
1: وحزب الله اليوم الى حد ما بعده حاله صوتيه بس هالحاله الصوتيه مزعجه مزعجه وبعدها بتخوف وبعدها في عالم بيخافوا من حزب الله يعني بقى ايه كرمال هيك بعده واقف وبعده ناطر لانه بالنتيجه كمان بكل وضوح عم ياخذ اوامره من ايران سيدونيس بقول لك شغله هالكلام انا عم بقوله بس استهلك يعني عم نكرر حالنا
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح.
1: انا حابب احكي على غير المواضيع حابب انا احكي على كيف بدنا على شو مستقبل لبنان فدرالية او مش فدرالية على اوتوستراد جونيا على على اوتوستراد جونيا اللي وقفوه على حق الشيخوخة
0: معامل الكهرباء
1: على معامل الكهرباء حابب احكي انا على القدره الشرائيه للمواطنين القدره الشرائيه بكره في السلطات المدرسيه
0: صح.
1: بس يعني ما حدا عم يحكي هالمواضيع وبدنا نفهم كمان بدنا نفهم انه البلد ما فيه يمشي طالما في قصة في حزب اسمه حزب الله
0: ما هو كمان هون بهيدا الكلام بهالسردية يقال انه طب ما فيكم كمان كل شيء تحطوه على حزب الله انه هلا وقف ودايع الناس موضوع الكهرباء موضوع الطرقات موضوع الغلا المدارس غلا المعيشة مضيق هرمس وانه غلاء البترول والبنزين كل هيدا انه كله حق على حزب الله
1: بطريقة مباشرة او غير مباشرة نعم نحن هون عايشين بكسروين وحزب الله منه بكسروين علما انه يمكن حزب الله تحت يمكن انه يمكن حزب الله تحت كسروين وفي انفاق ومثلا بين هلالين كمان ما حدا حكي شيء بيطلع خبر
0: عن جبال
1: انفاق كسروين وجبال ما حدا بيحكي شيء مرور الكرام يعني
0: قطعت.
1: هيك كانه قالوا رح تشت اليوم وقطعت القصه يعني طب شباب انه ولو ما بدنا نكون جديين شوي كمان ما انتم مؤتمنين مستقبل اولادكم واولادنا بس كان بدي لك شغله نحن هون كسروين بعد على الجنوب يمكن مرات ما بنحس بالحرب قد ما بيحسوا اهلنا بجنوب علما انه نحن وقت ما نشوف شو عم بيصير بجنوب انه عم نموت معهم واستضفناهم وهيدي هول واجباتنا الانسانيه والوطنيه بس وقت ما بتشوفي انه في مشروعين اساسيين بكسروين اللي هن مشروع اوتوستراد جونيا ومشروع الصرف الصحي يلي هيك فجاه ما حدا بيحكي عنهم بيلغوهم ليش؟ لانه في اولويات هلا شو الاولويه؟
0: اعاده الاعمار الناس
1: والمساعده للناس
0: هي عم ينشال اموال من من المشاريع كانت محطوطه عم تنحط
1: كلنا صح. عم ندفع الثمن مباشره او غير مباشره وقت ما فيها الحصار على لبنان لانه اليوم بدك تفهم هالشيء كمان انت منك عايشه لحالك عايشه بهال عندنا جيران عايشين بهالعالم ما فيها اي مستثمر ما في اي مستثمر عنده نص عقل كنت تفضلت وحكيت اول شيء على الوفد الاماراتي ما في اي مستثمر عنده نص عقل بده يجي يحط دولار بلبنان طالما في هيك الوضع سيء وطالما في حزب الله ما حدا رح يحط
0: طيب شو اجوا عملوا 80 رجل اعمال
1: يفاجئوا انه هن حدا رح اقول لك شغله وحزب الله كل الفتره بينتقد الاماراتيه وبينتقد السعوديه و و و و و
0: الامارات رح تعمل سلام مع اسرائيل
1: ايه اكيد ايه هن رح اقول لك شغله اذا ايران تعمل سلام مع اسرائيل بيمشي الحال ما عندهم اي مشكله ايه هي المشكله حزب الله مش بالمفاوضات مع اسرائيل مش بالسلام مع اسرائيل
0: المفاوضات غير مباشره ما عنده مشكله بس عنده مفاوضات مباشره هي المشكله
1: ايه هو المباشره من قبل الدوله هي المشكله بالمفاوض عنده مشكلة إنه جوزيف عون يفاوض بس أكيد بده هو يكون ما عنده مشكلة إذا رئيسنا بيهبر عم يفاوض بالمباشر ما عنده مشكلة إذا إيران
0: بحري
1: ما عنده مشكلة إذا إيران بتفاوض بالمباشر بس لا إذا رئيس جوزيف عون لا هون في مشكلة وفي خيانة وإلى ما هنالك الإماراتية يعني منيح إنه في الإمارات منيح إنه في الخليج العربي كرمال يستقبلوا كل هالشباب كل هالطاقات يعني إنه كتر خيرهم نحن عم نسبهم ومن هيدا وأنا برأيي هالزيارة هي زيارة دعم معنوي وبرأيي ما راح تترجم على المدى المنظور طالما في قصة حزب الله
0: واضح بالكلمات اللي ألقيت كمان
1: للأسف بس إنه هيدا وأنا بفهمهم
0: السعودية أستاذ لويس أبو شرف منكفئة عن الملف اللبناني برأيك؟ يعني لطالما كانت المملكة العربية السعودية هي الداعم الأساسي للبنان، اليوم حتى مؤتمر دعم الجيش مرتبط بموقف المملكة العربية السعودية طبعا وبالموقف الأمريكي.
1: السعودية كانوا دايما حدنا، ومبادرة بيروت بال2002 كانت بدعم سعودي، الملك قمة بيروت ومبادرة الأرض مقابل السلام بال2002 بدعم الملك عبد الله الله يرحمه. بس اليوم الطبقة الحكمة جديدة بالسعودية وام بي اس عنده ذهنية هو انه اللي هي اذا بدك تجارية اكتر مثل الامريكان، بدهم يشوفوا نتائج. وانا بفهمهم ليه بدهم يدفعوا ويساعدوا لبنان كرمال يطلع حزب لبناني مثل حزب الله بيطلع بيان الشيخ نعيم قاسم من سنتين بيحكي مع السعودية من الناد من الناد كأنه حزب الله هو دولة، انه ايه انه اكيد ما رح يضلهم هن حدنا معنويا وحدنا بالقلب، بس انه طالما في حزب الله وطالما في هالقنوات
0: في لا استقرار
1: وهالقنوات الإخبارية يلي مركزها بلبنان مثل الميادين وعم تتهجم على السعودية، ليه بدهم هن يجوا انه يمولونا او يساعدونا او هيدا؟ اصلا رح احلك شغلة، نحن ما بدنا مين يمولنا، ما لنا عايزين مين يمولنا، نحن عنا الكافئات الكافية، عنا الطاقات الكافية كرمال نحن نرجع نعوم البلد. بس بدك انه ما بدي اقول يخلونا بس بدك انه نقدر نتنفس.
0: قانون هيكلة المسار فيه بلش كأنه فيه هيك مسار إصلاحي كنا متأملين أكتر يكون للصراحة، بس رجع هيك ببطء مشي الموضوع لأنه يمكن صارت الحرب وصار في أولويات أخرى، بس صار فيه هيك هيدا ما بعرف إذا يعتبر إنجاز.
1: أكيد لا، لأنه كمان في كتير ما أخذ على الـ على على
0: القانون،
1: في كتير ما أخذ، والمأخذ الأساسي على قانون
0: إعادة الهيكلة ما بده صندوق النقد الدولي
1: أول شيء، علما انه بدك تتعاون مع يعني عايزة صندوق النقد الدول بس فيك تفرضي شروطك عليه، وعلما انه في البند الاساسي بقانون اعاده هيكله المصارف هو انه هالقانون هو انه هالقانون ما بيفوت قاعدة التنفيذ
0: الا
1: وقت ما بيصدر قانون تبع الفجوه الماليه اعاده اعتزام الوضع المالي، وهيدا الاساس. يعني نحن رح لك شغله شاطرين نحن نحور وندور، يعني عملنا القانون التقني بامتياز، رجعنا عملناه من سنتين رجعنا عدلناه هلا، وانه بعدنا بالنتيجه كمان يعني مرتا يعني تهتمين بامور كثيره وتطالبين والمطلوب واحد. اخر شيء انه مين سائلين على اموال المودعين اليوم؟ مين عم يدافع على المودعين؟ وهيدا كمان بنرجع كمان بتقولوا اكيد انا وقت ما رحت وفتحت حساب بالبنك العلاقه ما كانت مع حزب الله، وعلاقه هي مع البنك، بس بالنتيجه البنك والحكومه ما كان مين كان مسيطر على الحكومه، مين كان مسيطر مباشره او غير مباشره على حكمية مصرف لبنان؟ للاسف يعني هالذهنيه القديمه
0: سلطة سياسية
1: يعني كلهم. وانا رح اقول لك شغله، ليش انا انقذت وقت ما شفت قانون العفو العام؟ انا كمحامي كرجل قانون ايه اكيد انقذت، لانه ما فينا نبني اوطان مع قانون عفو عام كل 15 سنه. شو الرساله اللي عم نبعثها؟
0: عم نقول كتير صار في ترحيب بهالقانون دوليا.
1: أنا كرجل قانون، أنا كرجل قانون ما فيني رحب فيه، رح لك ليش. أنا فيني أتفهم موقف الكتل السياسية اللي صوتت معه، وفيني أتفهم موقف القوات بصورة خاصة يلي كانوا عم يريعوا وضع شركائهم من الطائفة السنية، وبالنتيجة كان في ظلم كمان. لا مش طبيعي يبقى شخص 15 سنة بالحبس وما يتحسب وما يتحاكم، هيدا شيء مش طبيعي، بس ما بتصلحي برأيي الخطأ بخطأ تاني. وقت ما بتعملي عفو عام شو رسالة عم تبعتيها؟ عم تقولي روحوا ارتكبوا جرائم بعد 10-15 سنة نعمل عفو عام، ارتكبوا مخالفات بنا او تعدوا على الاملاك البحريه بعد سنتين بيكون في تسويات.
0: مين اللي بيلحقوا العفو العام؟ أوكي. مش كل شيء.
1: بس انا بقول لك شغله سيد دانيز، مفروض يكون انا حتى الشيخ احمد الاسير يلي ما طلع وهو بتصور انه كمان رفض، كان فيه يضغط ما رفض بمحل ما، هو اكيد بفضل انه يتحاكم يطلع بريء ما يطلع بقانون عفو عام. وانا ليش انقذت؟ لانه انا بخاف انه من هون لسنه سنتين ثلاث سنين خمس سنين
0: يرجع يتغير،
1: يطلعوا قانون عفو عام على اموال المودعين وعلى جريمه العصر غير جريمه المرفأ اللي هي اموال المودعين. انا بخاف من هالشيء.
0: برايك ما بيوقع على قانون العفو رئيس الجمهوريه؟
1: أنا برأيي ما حدا في زيد على رئيس الجمهورية بخصوص الجيش، وأنا ما بشوف ليتا ما ليتا ما في أي مبرر لما يوقع، والنتيجة إنه هيدا قانون وافقوا عليه كل الكتل النيابية، مجلس النواب وافق عليه، بتصور وما حدا فيه يجي ويزيد على رئيس الجمهورية بخصوص الجيش، بتصور رح يمضي عليه يعني، وما بنزعج يمضي عليه.
0: عملوا حالة التيار الوطني الحر من بهذا الموضوع يعني، الدفاع عن الجيش، عن وزير الدفاع، عن
1: يعني يا ريت وقت ما كانوا بالحكم دافعوا عن الجيش بلا ما يغطوا الميليشيا اللي كانت عملتها شغلتها وحملتها تحطم الجيش يعني من الألفين لليوم يعني مرورا
0: اتفاق مرمخايل
1: وبسامر حنا يعني يلي اجا بعد اتفاق مرمخايل يعني بقى ايه هين اليوم نجي نحكي نقول انه ايه اللي ما عم تعملوا شيء ولازم ولازم بس انه الشباب كانوا 15 سنة بالحكم يعني رئاسة الجمهورية رئاسة ونص الحكومة نص مجلس النواب ما فيك تجي وتنظري اليوم وتقولي انه ليه ما عملته لانه يلي بده يحمي الجيش ما بيغطي حزب الله يلي عم بيغطي حزب الله عم بيخوزق بالجيش
0: بعده حليف التيار برأيك لحزب الله
1: مشكلة التيار اليوم سيد دونيز انه ما عنده انه ما عنده عمود فقري يعني فيه يطلع بالاعلام الوزير باسيل يحكي كلام حزب الله كتير على السقف تقولي انه الحكيم ما كان حكي هالكلام ويرجع عشية يرجع يقول بالنتيجة هو الحلفينا بالوطن
0: هو الحلفينا بالوطن
1: وهن لبنانية وإلى ما هنالك عم بيبعتوا أنا بتوقع منه صراحة يغيروا أول شيء يعملوا يغيروا مقاربتهم للشأن السياسي لإيادات الطيار على الأقل يعني لأنه أنا وقت ما بشوف مثلا في صورة بتلخص لك إذا بدك إنه الإزدواجية وكل واحد وين وقت ما بتشوفه بعد اتفاق الإطار أول شغلة بيعملها الوزير الحكيم دكتور سمير جاجة طلع وفد ووجه عم عرب وقال
0: ندعم رئيس الجمهورية بهذا المسار
1: وبذات الوقت الوزير بيصير راعى نبيه بري وراعى نبيه بري يلي كان يسميه بلطجة وقال انه يلي قالها انها الفتنة انه هيدا شيء مؤسف للأسف يعني
0: هذا التيار الوطني الحر أو هذا الوزير باسيل بركي. شكرا أستاذ لويس أبو شرف على هذه الحلقة. شكرا على كل يعني رحبت صدرك وهيك طلقت لسانك كمان بالأفكار السياسية. أنا بدي طبعا أشكر كل المستمعين والمتابعين لحلقة اليوم من برنامج بلا رحمة. موعدي بيتجدد معكم إذا الله راد الأسبوع المقبل عشية قداس شهداء المقاومة اللبنانية، فانتظرونا السبت المقبل إذا الله راد. يعطيكم
2: بلا رحمة، برنامج حواري سياسي أسبوعي مع دنيز رحمي على لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان 2,538,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,556,000 ليرة، المازوت 2,433,000 ليرة، والغاز 1,168,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.ipt.com.

0: اخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفره على احجز دوت كوم.
1: الناس الحلوه دي
2: في المسيرة هذا الشهر شهداؤنا فجر السيادة. يا ساكني العالي اطمئنوا حيث أنتم، القوات وفية لشهدائها. من الدولة المشلولة إلى الدولة الفعلية، المعركة الأخيرة هي معركة التنفيذ. بيروت منزوعة السلاح، ماذا تحقق منها؟ قانون إصلاح المصارف المطلوب واحد، أعيد أموال المودعين. أسرى حزب الله مقابل 11 رفات اللبنانيون اليهود في لبنان قبل الميلاد. بعد 24 عاماً على صمت العدالة، رمزي عيراني، ما خلصت الحكاية.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلا بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب $8.90، طوق الكيلو ب $5.70.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

0: سجلت غارتان على نبطي الفوأة، وسادف قصف مدفعي حي الصوان في بلدة حولة. كتب النائب غياس يزبك على منصة إكس: لا آتوا نعيم قاسم المتناقضة لا للحرب لا للسلم لا للتفاوض لا لتسليم سلاح للدولة ولا للمناطق التجريبية. هذه اللاءات معطوفة على تهديد معلمه محسن رضائي بتمدد السلاح الإيراني من العاصمة إلى كل لبنان، باتت تتطلب لاء نهائية ناهية من الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية، تتم ترجمتها فورا بدفع الجيش إلى تطبيق القرارات الحكومية ذات الصلة بسحب السلاح الإرهابي، بما يضع حدا لهذه الاستباحة السافرة المهلوسة من مأمور تفليسة فارسي وأسياده. من الآن فصاعدا صار الامتناع الرسمي عن اتخاذ هذه الخطوات يعد استجلابا للدمار إلى كل لبنان. بعد انتظار طويل وقاتل، يعتبر الرهان المتكرر على عقلنة حزب إيران ولبنانته أو الرهان على قوى غيبية تزيل سلاحه ضربا من التآمر على مصير شعب ووطن. إلى الإعلان قبل المتابعة.
1: The Roots, Eye on the Future. شعار جديد للميركس دور بعامه 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركس دور 2026 السبت 5 إيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على LBCI. عيشوا التجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.

نجدد التحية. حذر دفاع المدنيين من السباحة وممارسة مختلف الأنشطة البحرية اليوم وغدا بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية وما تشكله من خطر على السلامة العامة واحتمال التعرض للغرق، ودعا إلى توخي الحذر والامتناع عن النزول إلى البحر في خلال هذه الفترة تفاديا لأي حوادث. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مركز لوجستي قرب كييف استخدم لتخزين مكونات صواريخ أوكرانية ولتوزيع شحنات ذات طابع عسكري في بلدة في مقاطعة كييف. شكرا لإصغائكم، ابقوا دائما برفقة لبنان الحر.

نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 إيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببس مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادي، ونور لبنان الحر.

شباب 2026 الله معكم بآخر حلقة بتجمعنا سوا من أول على آخر من شهر آب. نركض ركض الأيام مثل ما نحن بنركض ورا الفرح. إن شاء الله مطرح ما أنتوا رايحين ترافقكم السلامة والخير والبحبوحة والصحة. بلش حلقة اليوم بحديث الناس كلها بتحكي عن الزودات، بتعرفوا مطلع أيلول بكرة واستحقات كتيرة، مع أنه ما في أحلى من أنه نحكي قصص بتفرفح القلب. الاستحقات يلي ما في مهرب منها، هالزودات يلي بينطروها الناس العاديين مش اللي مبحبحين. نايب وصلت له الزودة هو مسافر، هو مسافر هو هرب وهلأ عم يقبض. يوصل له معاشه على كندا وهونك الدولة مأمنته. يا عمي طلعوا بالناس يلي بحاجة للأمان، في أحلى من كلمة أمان؟ هيدا حلمنا، حلم كل واحد منا يوصل نهار ينام ويقوم، خاصة بالويك اند لما يراجع حسابات الأسبوع كله يحس إنه نحنا مواطنين نستاهل وبيلبق لنا وصار لازم تشتغلوا على أمان الناس. بكرة اللي جاي يكون مضمون. يلا عم نحلم، بس نحنا ربنا معنا وربنا عظيم إلا ما تزبط شي نهار. في المسرحيات اللي انعملت وانكتبت بإمضاء الأخوين رحباني كان دايما تحكي عن أنه الناس الطيبة دايما مظلومة، واللي بيقعدوا فوق ما بيقعدوا

ولا آخر عفوا على التعبير، عفوا على الصورة، إنه كترانين هلا يمكن لأنه آخر ببلش تخلص الصيفية. هالصور الستات اللي بيصوروا أقدامهن إجرايون، شو بشعل كلمة أقول على الهوا، بس حبيت دوي على هالموضوع. أول على آخر يا حبيبة قلبي، ولو كان المستوى عم بكر نزول بكل شيء، أوقات بتطلع على صاحبة الصفحة بقول يا عمي ناس مرتبين أنتو، لك شو قصتكم ولك شو بيكون، شو عملت فينا هالصفحات تريند؟ قال أنه لازم أنا قلي تغيري شو بيعمل. تذكرت الأديبة والشاعرة تيريز عواد بصبوص، كانت استاذتنا بالجامعة، كان في قصيدة غزل لأحد الشعراء بيحكي عن قدماك مملكتي. وقتها لا كان في سوشيال ميديا ولا شيء، جيت على الجامعة نشرت بالمجلات بالصحافة، طلبت من الإذاعات يستقبلوها، وقالت أنا كأستاذي جامعية لطلاب الإعلام ممنوع أنه تنكتب هالكلمة بالشعر. وقالت فيك تقول عيونك مملكتي، شعرك مملكتي، اللي بدك إياه، بس في قصص خط أحمر للثقافة وللإعلام. أنا شو تذكرتها، وين كنا وين صرنا. هلا إذا حكيت باللياقة وبالتهزي بعيونك، في أحلى من العيون، عيونك مملكتي حلو. لا بدنا ننزل نزول، مثل ما كل شي بهالأيام عم يكر نزول.

عم بقرا ريبورتاج كتير مهضوم وكتير حلو عن فستان فيروز بعرسها 1955. رائدة الأزياء اللبنانية كانت ست يقولوا لها مدام صالحة. هي لبست فيروز اسمها رئيفة رضوان صالحة من علي، خلقان 1926، تجوزت صغيرة عمرها 15 سنة، بس كانت من أكثر الناس اللي عندهم ذوق إبري وخيط، وكانت الخياطة بدائية والتطريز كان دارج وقتها. وشهرت السيدة فيروز لما تجوزت، كانت هي بلشت تنشهر بعالم الأزياء. بعلي صممت لها فستان عرسها، بعدين سافرت راحت على باريس واشتركت بدور أزياء راقية، وكان لها اسم كتير كبير يقولوا عنها اللبنانية مدام صالحة. وقتها تحولت الخياطة لاسم هوت كوتير، الخياطة الراقية. تفرج على صور عرس السيدة فيروز، هالدانتيل الحلو. من بعد مدام صالحة أكيد الاسم الأول بعالم الأزياء بلبنان إلي صعب، بس دايما في بدايات، أول على آخر، دايما في أول. مهنة رائعة، كلها ذوق كلها جمال. قصتي إنه نحن بموسم هالصيف السنة والأعراس بنصير نطلع شو لابسين وكيف لابسين. هنا نحكي شي كتير حلو، ما في أذواق من المرأة اللبنانية والمصمم اللبناني. بمقابلة بمجلة الشبكة قديمة كتير بالستينيات، بتقول مدام صالحة أنه ست فيروز كانت ولا أهنى من هيك. قالت لها اللي أنت بدك إياه. تمرق الأيام والأجيال، واللي بيترك الإنسان بيترك الأثر والموهبة. كل إنسان بملعبه، مدام صالحة بالخياطة وفيروز بالصوت.

كلمة تقاعد مش حلوة، يعني واحد قعد هيك لا شغلة ولا عملة. أنا عندي صلة خاصة دايما للناس اللي عم بتفتش على شغل، شباب، صبايا، رجال، نسوان. ما في أبشع من إنه الإنسان ما يكون عنده هدف أو عنده هدف وطموح بس ما عم بيلاقي شغل. بيظل أزمات كتير، يعني لما تتخذوا كتير بالإنستا وبالتواصل، إيه نحن بأزمة. المهن مثل ما هي عم بتغيب، عم بتروح، عم تنمحى. الاي اي بعد بكره، بعد كم سنه، يا ما في قصص رح توقف ولا رح يضل الاعلام او لك والاذاعه يسمعونا الناس، يسمعوا غنييني وبالسياره مثلا. اي اي اي في كتير قصص استبدلت. قدامي خبريه عن ويترس ايطاليه، ما صدقت، مش معقول الفيديو شو حلو. تسعينية بتخيلوا بعدها بتحب تشتغل مطعم لحفيدة، بس ما بدي أقعد، ما بدي أتقاعد. تكره كلمة تقاعد، ريتريت. أنا مع، ما بعرف أنتو شو بتقولوا على الهدى وعلى قد ما بقدر، بس ما بقدر أقعد بالبيت. بيقولوا أحلى شغلة بهالدنيا هي، أكيد بعد صحتك المنيحة وإيمانك بالله، إنك تضل مشغول.

قاعدة الدنيا بخير عهوى هالغنية. اي والله وفيك الخير. مين قالكن الناس ما بتحب الثقافة؟ ريبورتاج بيقول وزارة الثقافة اللبنانية بهالصيف فتحت بواب 30 متحف، العدد بيقول 20,000 زائر، كتير منيح، رقم كتير منيح بيظل السوشيال ميديا والبعد عن الثقافة عال، أغلبيتهم من عمر الشباب. هلأ بنبسط كتير من في بعض الجامعات بتطلب أنك أنت تعمل لي تحقيق عن المتحف اللبناني. الأحصاء بيقول أنه لبنان في 70 متحف حكومي وخاص وجامعي ومتخصص. شفتون الدنيا بعدها بخير، وفي ناس بعدها عميقة وحلوة وبتفهم حلوة من جوا، ما خلصت الدنيا، هلأ هي عم تخلص. يعني ما بعرف ليش بس يقولوا ثقافة يعني شي بزهق، مع أنه كل حكمة بتمرق قدامنا نحن وعم نعمل سكرولينج على السوشيال ميديا بنتوقف عندها، أوقات نعمل شير في حكم بتاخد العقل، والحكمة هي ثقافة. جبران خليل جبران ومتحفه في أحلى منه؟ ببشري توقف هيك قدام هالكلمات اللي كتبهم بخط إيده، قديش حب هالبلد مع أنه هاجر تعذب، أيام كانت كتير صعبة مع هيدا وكله، قال لو لم يكن لبنان وطني لاتخذت لبنان وطني. وصيته كانت يرجع يندفن بضيعته بشري بمسقط رأسه رغم كل العذابات اللي عايشها. الحنين للأرض شغلة، ويمكن من أجمل المتاحف اللي عم نحكي عنها بتعلمنا الوطنية والفكر والعمق. وكتاب النبي لحاله ما في شيء بالحياة إلا ما حكي عنه، من الولاد من الولادة للموت تبقى الثقافة عصب الأيام الحلوة.

السيرة الخبرية وما في موقع إلا ما بيحكي عنها. ترند ترند يعني كلهم بيحكوا نفس الشيء بينزلوا الخبر. الشاب اللي تجوز إثيوبي مش أول شاب. أنا بعرف كتير ناس. في عنا جارة ولا أطيب من هيك. شوفوا ليه ده شو حلوين طالعين متيس ثلاث بنات. بس وين بيزعل جوزة؟ دايما بقعد بحكي أنا وياه بيزعل بس يروحوا شي مطرح بقولوا له الخادمة معك. فظيعين احنا شو منأذي، فظيعين احنا شو منتنمر، فظيع الإنسان شو فوقي ومتشاوف ومتعالي. ما حدا فوق راسه خيمة. يمكن احنا يوم من الأيام إذا تغربنا وحدا تنمر علينا قدام نزعل. حبيت ضوي على هالموضوع وقول مبروك لهالشاب وهالصبية، الشاب اللبناني والصبية الإثيوبية. حكيت عربي كتير منيح وقالت حلمة أنها تبني عائلة وحبت لبنان كتير إلى زمان بلبنان. أنا كل مرة بقول بدي أحكي عن جيراننا بقول لي إيه ما عنا مشكلة فيك تحكي، بس أنا هذا الموضوع لأنه عنصري ما كتير بحب ضوي عليه. وعدته اليوم قلت له أنا نازلة على الإذاعة اليوم السبت 29 أبرح أحكي عنك. أقول قديش أنت طيب وزوج منيح وبي صالح بتحترم مرتك وهي إثيوبية ولا أطيب من هيك. عامل عيلة محافظة على بيتها، أصلا ما حدا بيعرف شو في عند حدا. بس نحنا منقول إنه خلينا ما نجلد وما نكون قاسيين وما نكون عنصريين. بعدين هل هيك هيك عم نقول كلمة عشان بحكي مصول يمكن أنا أسوأ الناس، بس هل هيك هيك رح تطلع الكلمة من تمنا؟ ضروري نقله إنه جايب الخادمة معك إذا كان إذا كنت أنا مسؤولين استقبله بمطعم. شو حلوة الكلمة الحلوة، شو طيبة الكلمة الطيبة.

الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها انا قلتها.

0: لبنان الحر.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: أشخاص بيروحوا على اليونان وأنا منهم، حتى نشوف هالجمال بالبناء، أبيض وأزرق وكمان البلاط منوير وكله أبيض ومهندس بطريقة كتير تريح النظر. شو رأيكن إنه هالبلاط وهالهندسة كلها باليونان إلى أهداف من زمان وجه؟ فينا نقول إنه اللون الأبيض بيعكس أشعة الشمس وبالتالي بيوفر إضاءة وبيساعد على تقليل سخونة المباني، وهيدا الشيء كتير مهم لأنه اليونان مثلنا والصيف في شوب، وكمان الأبيض رخيص وأسهل ونظيف وبيقاوم بعض الميكروبات. والبعض بيقول كمان أنه باليونان بيستعملوا الأبيض وخصوصا مثلا بسانتوريني وميكونوس حتى يقدروا يجذبوا أكثر وأكثر السوح. وفينا نقول كمان أنه بفترات سابقة كانوا يستخدموا البويا البيضاء أو الدهان الأبيض كرمال الصحة، يعني أنظف، وكرمال التعليم.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

أهلا بكم. تقدم الجيش الإسرائيلي إلى شرق بلدة كفر شوبة في العرقوبة ورفع العلم الإسرائيلي على أحد المنازل في أطراف البلدة، كما نفذ تفجيرين عند أطراف عتا الجبل، فيما استهدفت قذيفتان إسرائيليتان مرتفعات الهبارية. كما حلق طيران الاستطلاع الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق جنتا والنبيشيت وسرعين الفوق والتحت، وأضرم النيران في عدد من المنازل الجيش الإسرائيلي وخصوصا في بيت ياحون، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة النبطي الفوق. وسجل قصف مدفعي أيضا لبلدة حولة تزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة في اتجاه البلدة. أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جوني المسلك الشرقي. قال الرئيس الإيراني مسعود بيسيشكيان: لا نرغب بالحرب، لكننا نقف بحزم في وجه العدوان وندافع عن أنفسنا. أضاف: لا توجد قوة تستطيع إجبار أمة موحدة تقف دفاعا عن أرضها كإيران على الاستسلام، لكنه تابع: نسعى لحل مشكلاتنا عبر الحوار، لكننا لن نستسلم للتهديدات والعدوان. ومن مصلحة إيران والمنطقة والعالم ألا يثير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفوضى وألا تسبب إسرائيل انعدام الأمن. ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 السليمانية في العراق. أفاد مصدر أمني في نيجر بأن الحرس الجمهوري تصدى لمتمردين في محيط القصر الجمهوري وأن المواجهات متواصلة. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان 2,538,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,556,000 ليرة، المازوت 2,433,000 ليرة، والغاز 1,168,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

اللي عم يسمعوا إذاعة لبنان الحر. ربنا يرفقكم مطرح ما أنتوا وين عم تسمعونا. شو نفرح لما بيقولوا لنا سمعنا الهوى، كانت الأغاني حلوة. خير شو بدنا أكتر توني سفير، نحن نسلي العالم. وفي ناس عفوا على التعبير بيكبوا حكي طالع نازل، منتقبل نحن النقد؟ لك شو ما عملت ما بترضي كل الناس. هيدي سيئات السوشيال ميديا، مين ما كان بيعطي رأيه، خاصة الغبي. وهيدي بتشوف حالها بسيارات الفخمة وبالماركات العالمية. هول شو انجازاتهم بالحياة غير انه سقوا احلى سيارات وحملوا جزدين؟ انجاز عن جد، كله فكر وعمل انك تحمل جزدين غالي ومرتب وتسوق سيارة غالي. لك وين صار الزمن؟ من انجازات السوشيال ميديا صار الفاشل بيعتبر حاله ناجح. ومقياس التشاوف هو السهرات، نصورهم وننزلهم ووزع عينكن وز. صار الكذب طريقة حياة، الخجل عيب، دقة قديمة، تهذيب الأخلاق والقيم. بعدين بك تخبرني كل شي تكون ترند. هيدي بعت ليها صديق مستمع، قال لي صار الإنسان ذكرى إنسان، عم نفتش عن الناس الطيبة اللي بتفهم عن لبنان اللي كان. ضل فيه، ضل فيه يا صديقي. نحكيهم بالمجتمع منفش خلقنا، منقول ايه المستوى تغير وكل شي تغير، بس الدنيا ما خليت. وضل في ناس بس تقعد معها بتحس بالعمق والفكر والكبر. إذا كنت بطل لقيهم أو تسمع على لبنان الحر.

الأسبوع اللي جاي 6 أيلول قداس الشهداء. الحقيقة الصادقة بهالدنيا هن اللي راحوا، لهم منا كل الحب كل التحيات. بدي أعمل بروموسيون للأحد اللي جاي، حلقة مع أول شهيد من لبنان، ابن أول شهيد يلي هو جوزيف كميل أبو عاصي ابنه بشير، كرمنا بلبنان الحر وسجلنا حلقة. هو سميها حلقة العمر لأن حكي عن بيو من 13 نيسان 1975، خبرني أنه كان عمره 3 أشهر، كان في تدشين لكنيسة سيدة الخلاص بعين الرمانة وصارت الحادثة وبلشت الحرب. الرحمة لروح كل هالشهداء من جوزيف أبو عاصي لكل الشهداء اللي ماتوا تنبقى لبنان، هذا كان الشعار وهذه هي الحقيقة. تنبقى نحن أكثر حقيقة بصدقها هم اللي دفعوا عمرهم شباب بعمر الورد، ما كانوا عايشوا وكبروا وعملوا عيال بس فدوا الأرض وفدوا الوطن. دايما منقول دم ما راح دعان وحق علينا نضل نتذكرهم كل يوم، بس دايما بأيلول عنا محطة وفاة، هالمرة 6 أيلول 2026 الساعة 5 بمعراب قديس الشهداء. بالفن وبالأغاني أكثر شيء بحرك الإنسان هي العلاقة الوطنية الحلوة الشفافة بين كل إنسان وبين الأرض. لاحظوا نحن وبلبنان يمكن أنه منحب بلدنا ومنغني له، بس تفل تحس حالك معلق بقصص بسيطة ما كنت منتبه لها. هالشي لمسته من حديث كتار من الناس استقبلتهم، بيقولوا لك احنا وبعاد تصير تفاصيل كتير صغيرة. الحنين للأرض للناس للختيرية للضيعة للماضي للي كان، والعمر سريع سريع كتير. لهالسبب بتلاقي الواحد لما بيسمع غنية بتمسه وبتعني له بيتأثر. ونحن عنا أصالة كتير كبيرة بالفن اللبناني بوطنيتنا، مع أنه صارت الغنية الوطنية مرادف لهي خير في شيء إذا حدا نزل غنية وطنية نحن بنعرفها من الإذاعة. هلأ إن شاء الله ما بترجع الأيام الصعبة، بس ما في أحلى من أنه دايما نغني للبنان ونتمتع بشعر كتير حلو نقال عن بلدنا.

لفتة نظر. بعد الغنية الوطنية الحلوة بحبك يا لبنان بدي أحكي عن الحب. موسوعة كبيرة الحب، تحب شخص، فيك تحب مطرح، فيك تحب قضية، فيك تحب حالك وتشوف حالك وين مستقبلك. ايه المستقبل شغلي، بكرة بكرة متمنى يكون أحلى على كل الشباب وكل الصبايا. لفتة نظر لها الصبية المسلة اللي تركت البيت هي والكلب، انه كنت مضطرة توصلي لهون، ولقلها شو كل هالبيوت بالملايين، انه منيح نقلنا على العالم تصطفي، بس عم شوف هالمواقع شو عم تكتب وهالتعليقات. تعاطف معه، مش بدنا بالعالم تصطفي، بس من مصرياتنا هودي البيوت هيك بيقولوا، بس عزازة منيح هيك البيت بستة سبعة مليون دولار. لك ليشو انت والكلب عايشين، وهو بيطل عليك طليت كان عنده عيلة. كان بده هالقد عمي الصيت الحلو أحلى من المال الحلو، أنا هيك بشوف، أنا من أيام ستة بس شقق يعني بيبيعوا بلد. وما هيك حبيت أنا هيك لفتة نظر، كانت حرزانة هالقد. هيدي أنا عات بالحياة، احنا منسامحك بس يرجعوا مصريات الناس. هي اذا رجعوا بنقول لك اصطفلي حرة بحالك، ان شاء الله بيشتري لك بعد شي 10 بيوت وكل بيت بمليار دولار، مش اخذ من دربنا، بس لانه اخذ من دربنا ناس كلها عم بتغرد بوجع. ايه مقهوره، ردوا لهم مصريات ونمسكت ما بنفتح تمنا ولا كلمه. ونحن بأول الصف منسكت منسكت، بس رجعوا لنا المصريات. شلا تكوني تهنيتي بهالبيوت، كانت حرزانة هيدي أنا عاد.

0: عشان.
1: على صفحة وينية الدولة، أنا بحبوا هالسؤال، وينية الدولة شو هالمنظر هيدا؟ صبية طالعة من الشباك وعم بتزقف، أكيد عم تسمع أغاني على الأوتوستراد. الفيديو ما بيبهروا بقلبك، بتصير تقول أول شيء الله يحميها، إحنا بدنا نضل منيح، بس ما بتشكل خطر على غيرها. أنا قلت أكيد مش طبيعية. واللي عم بسوق، شاب عم بسوق، صبية قدام هي قاعدة ورا عم بحضر الفيديو على صفحة وينية الدولة. هون أنا بقول يا ريت الدولة بتحاسبهم بأساوي، ليتعلم هالناس، هالنوع من الناس، أنه سلامة غيركم كمان حق عليكم. ما بقولك ما بخاف من حالي، بخاف من غيري. مش معقول في مناظر، الأسبوع الماضي حكيت عن الموتوسيكلات، بيرعبك هو مارق، هو عم بيقب الموتوسيكل، هو عم يعمل قصص بهلوانية. طب ما كمان هول بيخوفوا أنت وعم بتسوق. هلا أنا سوقاتي عقدي وجباني، بس عن جد الله يحمي العالم، الله يحميكم. إذا قطع هيك منظر من حدكم أنتوا عم بتسوقوا هيك، عم بتزقف قال مبسوطة، شفتوا عم أفرق بيته. أي أكيد أكيد عم بيقول لي توني أخدي شي، تنقولها بشياكي وبلياقة. شو بنقول؟ الله يشفيكم ويعطيكم العقل والوعي والإيمان والسلام. والله بيجعني قلبي على هيك شباب وصبايا. أقولك وصلت عبيتها بخير، وصلت الغنية، وصلت عم أفرق بيتها. الله يحمي الشباب، الله اللي جربنا، إن شاء الله ما بقى نشوف كتير هيك مناظر، وإن شاء الله بيتقاصصوا، تيتعلموا، يديروا بالهم على حياتهم وحياة غيرهم.

الأسبوع الماضي كان في عرس بضيعة لبنانية ضيفوا مصاري. يا ريت كنا معزومين. ما بعرف، أنا لقيتها مهضومة بس مزعجة شوي، وفي ناس طلع لهم أكثر من ناس. وين الزل إنه أنت بدك تلم المصريات طاروا بالهواء؟ كيف أنت كونفتي بالطيران وفرقاع مثلا؟ إيه لا، طيروا وراء شي بالحقلة شي بين البيوت، لأن هي بالضيعة صارت. أنا ما حبيت، ما بعرف، غلطانة أنا. أقول لك منيح معلش، لا لا مش حلوة. بس مثل راجح الكذبة، أنا مش عم صدق حالي. ساعة بقول منيح، ساعة بقول مش منيح. في قصص بتصير ما بتستوعبها دغري. نكبوا مصاري بالهواء ويلا روح شوف وين وقع ولمن وخدوا. ما مش ضبطة يلا عن هالمادة شو عاملة فينا. عم بتغير لنا لبنانيتنا وأصالتنا وثقافتنا خلينا نغير الموضوع. ما بحب أحكي بقصص مادية، بس ما حبيت اللي صار بهالعرس. فانيسا رح أقول اسمها، قالت لي قولي اسمي. رح أقلك شغلي، صفيت بالمطعم أخذ مني الفالي باركينج 800، قالت له 400 التسعيرة، قال لها نحن هون 800 بدك ولا ما بدك ما بتصفي، قال لها معي. صفتها هي ورجع قالت له طلبت شي سيارة؟ أخذت فنجان قهوة، الباركينج أغلى من فنجان القهوة. بدنا يرحمونا شوي أصحاب الفالي باركينج، عن جد ناس عم تاكل بعضها. شو فيني اسرقك؟ شو فيك تسرقني؟ لا مش هالقد، كتير صرنا كلبنانية ما منشبه هويتنا. كل عمر الدنيا مصالح وعم نشتغل تنعيش، بس روقوا شوي على بعضكم. انت مين عم بتغلي؟ مين عم تسرق؟ اللي جاي لعندك ابن هالمنطقة، ابن بلدك. 800,000 ولو ايه، وفي اكتر. ما في الباركينج. الناس بدها ترحم. معي خبر من إسبانيا كتير حلو، قال في مستشفى بتاخد المرضى يلي كتير تعبانين، بتاخدهم على شاطئ البحر تيشوفوا المنظر وترتاح نفسيتهم. تتكفل المستشفى بالمصاريف لعلاج الناس. ربطها الأخبار بكلمة اسمها الرحمة. واحد خي حلو يرحم، حلو يشفى، حلو يكون منيح. الهم المشوار من الفالي باركينج محرمية صايرين. إذا بدنا نطلب نطلب يا رب ترجع هيك مقاييس الضمير عقول الناس وعلى قلب اللبنانية، لأنه تغير.

أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا

صبي ولا بنت؟ الله يخلصك مدام. بس شوف مرحب لي بقول يا الله إن شاء الله بيجي على دنيا أحلى مستقبل حلو، المولود جديد شغلي أحلى منظر على القلب. نوفوني هلا ترند تصور بطنها هي بآخر أشهر الحمل مع حق ورد الخال. كتبت شيء تغريدة كتير حلوة، قال الأمومة شيء مقدس والحمل بعد أقدس، عرض البطون الممتلئة نعمة أبعد ما يكون عن قدسية الأمومة. وعلقت أنا بقول شي مقرف ومش مقبول، واللي استحوا ماتوا يا عيب الشوم. إذا بتقولوا لي حرية شخصية، لا مش حرية شخصية، مدام أنت حبلي بالشهر التاسع ورح بتخلفي ما في لزوم تلبسي الأندروير أو تتصوري. السوشيال ميديا صور صور، قال هو عم بيبوس بطنه يعني عم بيبوس البيبي. ما بعرف انا بلاقي ورد الخال مع حق، انتو شو بتقولوا؟ في قصص مقدسه، خليها حلوه، خليها مقدسه بهالدنيا نعمه الحياه. لوين جينا هالولاد؟ على اي دنيا؟ هلا لبعد كم سنه مثلا نقول، اذا هلا عم نقول الحياه والثقافه والاخلاق عم ينفقدوا بعدين شو؟ يلا الله بيدبر، خلينا متفائلين. دوني سفيرو أنا بدنا نشكر كل اللي رفقونا اليوم 29 آب، بدنا نتمنى لكم آخر ويك أند من هالشهر يكون مليان صحة وخير وفرح. الله معكم وين ما رحتوا. مثل العادة نختم مع غنية طربية كلها حب. إلى اللقاء.

0: في المسيرة هذا الشهر شهداؤنا فجر السيادة. يا ساكني العالي اطمئنوا حيث أنتم، القوات وفية لشهدائها. من الدولة المشلولة إلى الدولة الفعلية، المعركة الأخيرة هي معركة التنفيذ. بيروت منزوعة السلاح، ماذا تحقق منها؟ قانون إصلاح المصارف، المطلوب واحد، أعيد أموال المودعين. أسرى حزب الله مقابل 11 رفات اللبنانيون اليهود في لبنان قبل الميلاد. بعد 24 عاماً على صمت العدالة، رمزي عيراني، ما خلصت الحكاية.
1: المسيرة المسيرة المسيرة.
2: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول، ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلا، شامبو بالموليف 380 ملي بدولار و80 سنت، دان جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت.

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة ظهيرة. مرحلة ضبابية بين الضغوط الأمريكية والتهديدات الإسرائيلية. معاريف نتنياهو يتصرف بحذر إزاء لبنان خشية إغضاب ترامب. غياث يزبك لاءات قاسم تتطلب لاء نهائية من الحكومة. الأسمر التيار الحر فقد أعصابه بمجرد أن أطلق الصد التدقيق الجنائي في بواخر الطاقة وصفقات الفيول. بسيشيكيان طهران تفتح هرمز إذا نفذت واشنطن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال ووقف الاعتداءات على لبنان. مواجهات مستمرة في محيط القصر الجمهوري في النيجر. أمطار غزيرة غدا جنوبا وشمالا وانخفاض في الحرارة.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة صغيب مرد. المشهد الداخلي يشي بمرحلة صعبة يشوبها القلق والحذر، وتتداخل فيها الضغوط الأمريكية مع التهديدات الإسرائيلية على وقع استمرار تهجم حزب الله على السلطة اللبنانية، علما أن الجولة الجديدة من المفاوضات في روما لا تزال قائمة في أيلول المقبل في انتظار تحديد موعدها. ففيما الميدانيات الجنوبية على حالها من التصعيد مع استمرار العمليات العسكرية وتوسع نطاقها، تتزايد المؤشرات عن معركة ميدانية حاسمة تقترب للسيطرة الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر.
1: في تفاصيل الميدانية، تقدم الجيش الإسرائيلي إلى شرق بلدة كفر شوبة في منطقة العرقوبة ورفع العلم الإسرائيلي على أحد المنازل في أطراف البلدة، كما نفذ تفجيرين عند أطراف عيت الجبل فيما استهدفت قذيفتان مرتفعات بلدة الهبري. وحلق الطيران الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق جنتا وإحفوفة والنبي شيت والسرعين الفوق والتحت، فيما أضرم الجيش الإسرائيلي النار في عدد من المنازل في بلدة بيت ياحون واستهدفت مسيرة إسرائيلية نبطي الفوق. وسجل قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة حولة تزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة في اتجاه البلدة.
0: في هذا الوقت نقلت صحيفة معاريف عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر، لافتة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتصرف بحذر إزاء لبنان خشية إغضاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياس يزبك على منصة إكس: لا آتوا نعيم قاسم المتناقضة، لا للحرب، لا للسلم، لا للتفاوض، لا لتسليم السلاح للدولة، لا للمناطق التجريبية. هذه اللاءات معطوفة على تهديد معلمه محسن رضائي بتمدد السلاح الإيراني من العاصمة إلى كل لبنان باتت تتطلب لاء ناهية نهائية من الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية، تتم ترجمتها فورا بدفع الجيش إلى تطبيق القرارات الحكومية ذات الصلة بسحب السلاح الإرهابي، بما يضع حدا لهذه الاستباحة السافرة المهلوسة من مأمور تفليسة فارسي وأسياده. من الآن فصاعدا صار الامتناع الرسمي عن اتخاذ هذه الخطوات يعد استجلابا للدمار إلى كل لبنان، أضاف يزبك بعد انتظار طويل وقاتل يعتبر الرهان المتكرر على عقلنة حزب إيران ولبنانته أو الرهان على قوى غيبية تزيل سلاحه ضربا من التآمر على مصير شعب ووطن.
0: كتب عضو تكتل الجمهورية القوية نائب سعيد الأسمر على منصة إكس اليوم: فقد التيار الوطني الحر أعصابه بمجرد أن أطلق وزير الطاقة والمياه جو الصدي التدقيق الجنائي في بواخر الطاقة بين عامي 2012 و2017 وصفقات الفيول المرتبطة بها. أضاف في آخر ردات فعله، قال نائب شرب المارون عبر الأوتيفي، إن الصدي من خلال التدقيق الجنائي يهدد التيار، صدق المثل القائل يلي في مسلي تحت باطه بتنعره. ولتبرير هدر تياره أموال اللبنانيين راح مارون يتخبط بالأرقام ويدبجها، فاعتبر أن جباية فواتير الكهرباء هي بمثابة سلف لتياره من أموال الخزينة، في محاولة للإيحاء للبنانيين بأن الصدي صرف كما صرف العونيون، أي من جيوب اللبنانيين، فيما الصحيح أن سداد الفواتير المستحقة من المستهلكين هو بدل عن خدمة وليس جباية ضرائب لتمويل الخزينة. وهذا يسقط أكذوبته بأن الصدي يستدين من جيوب الناس عبر جباية مؤسسة كهرباء لبنان التي تستخدم أموالها لشراء المحروقات وتوليد الطاقة. أضاف الأسمر ويوحي مارون بأن الوزير وليد فياض سلم الصدي 100 مليون دولار لاستخدامها في إنتاج الطاقة، وأن الصدي لم يستخدمها، فيما الحقيقة أن هناك مبالغ متحركة ناتجة عن الجباية في كهرباء لبنان تستخدم بشكل متواصل لشراء المحروقات وتسديد الرواتب وسائر النفقات التشغيلية، وليست مساهمة شخصية من فياض، كما أن للوزارة موازنتها الخاصة ولا علاقة لها بتمويل شراء الفيول لتوليد الطاقة. والأهم أن مارون كشف المستور بقوله إن هناك كلاما خطيرا يتردد عن الصدي، مفاده أنه حان وقت الخصخصة، والحقيقة أن الخصخصة إذا تمت بشفافية ووفق الأصول القانونية لا وفق النهج العوني ليست تهمة ولا مذمة، بل خطوة فعالة ومطلوبة ويجاهر بها الصدي والقوات اللبنانية، ولا خجل في ذلك.
1: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن طهران ستفتح مضيق هرمز إذا نفذت واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، مطالبا برفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. أضاف الرئيس الإيراني: لا نرغب بالحرب، لكننا نقف بحزم في وجه العدوان وندافع عن أنفسنا، مشيرا إلى أنه لا توجد قوة تستطيع إجبار أمة موحدة تقف دفاعا عن أرضها كإيران على الاستسلام، لكنه تابع: نسعى لحل مشكلاتنا عبر الحوار، ولن نستسلم للتهديدات والعدوان من مصلحة إيران ومن مصلحة إيران والمنطقة والعالم ألا يثير ترامب الفوضى وألا تسبب إسرائيل انعدام الأمن.
0: بدوره وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن إعادة المسار الدبلوماسي ليست مستحيلة، لكنها مرهونة بإدراك الولايات المتحدة أن سياسة الضغط لا تجدي نفعا.
1: أفادت حكومة النيجر بأن قوات الأمن انتشرت في العاصمة نيامي لمواجهة هجمات مسلحة استهدفت مناطق بينها القصر الجمهوري ومطار دولي، حيث حاول مسلحون اختراق الطوق الأمني المحيط بالقصر الرئاسي. ونقلت وكالات أجنبية عن مصدر أمني هناك قوله إن الحرس الجمهوري تصدى لمتمردين في محيط القصر وأن المواجهات متواصلة. وقطع بث التلفزيون الوطني لأكثر من ساعة صباح اليوم قبل إعادة استئنافه. كما أعلن المجلس العسكري على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل أنه إزاء الأحداث علينا الحفاظ على هدوئنا وتفادي نقل معلومات لم يتم التثبت منها، فقواتنا الدفاعية والأمنية متأهبة دفاعا عن الوطن كما جاء في البيان.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الجليدية المدمرة التي اجتاحت مناطق واسعة على الحدود بين نيبال والصين إلى 626 قتيلا في نيبال، في حين لا يزال أكثر من 2400 شخص في عداد المفقودين في نيبال والتبت، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ لليوم الرابع ومخاوف من فيضانات جديدة تعرقل جهود الوصول إلى الناجين.
1: في مسلسل الهزات الأرضية، ضربت هزة بقوة 4.3 السليمانية في العراق.
2: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: المنخفض الجوي متوسط الفعالية ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبيا تؤدي إلى عدم استقرار في الأجواء اعتبارا من اليوم، ويحمل معه أمطارا متفرقة غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحيانا، ويستمر تأثير المنخفض حتى ظهر يوم غد حيث يستقر تدريجا. وتحذير من تشكل السيول على الطرقات خصوصا شمال البلاد خلال فترة المنخفض. وقد حذر الدفاع المدني من ناحيته من السباحة وممارسة مختلف الأنشطة البحرية اليوم وغدا بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية وما تشكله من خطر على السلامة العامة واحتمال التعرض للغرق. ودعا إلى توخي الحذر والامتناع عن النزول إلى البحر خلال هذه الفترة تفاديا لأي حوادث. في الختام إعادة للعناوين. مرحلة ضبابية بين الضغوط الأمريكية والتهديدات الإسرائيلية. معاريف نتنياهو يتصرف بحذر إزاء لبنان خشية إغضاب ترامب. غياف يزبك لاءات قاسم تتطلب لاء نهائيا من الحكومة. الأسمر التيار الحر فقد أعصابه بمجرد أن أطلق الصد التدقيق الجنائي في بواخر الطاقة وصفقات الفيول. بسشيكيان طهران تفتح هرمز إذا نفذت واشنطن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال ووقف الاعتداءات على لبنان. مواجهات مستمرة في محيط القصر الجمهوري في النيجر. أمطار غزيرة غدا جنوبا وشمالا وانخفاض في الحرارة. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة. شكرا للمتابعة وللزميل إلي كامل.

نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببس مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم موجزا للأخبار.

0: طابت أوقاتكم. أضرم الجيش الإسرائيلي منذ الصباح حرائق بين عيت الجبل وحداثة، وقد أدت سرعة الرياح إلى التهام الكثير من الأشجار الحرجية والأعشاب اليابسة، ما يصعب على فرق الإطفاء الوصول إلى المكان. تركز لقاء اليوم بين وزير الدفاع ميشيل منسا وقائد الجيش العماد رودولف هيكل على الواقع الأمني في لبنان، مع إيلاء الوضع في الجنوب حيزا أساسيا من النقاش في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية. وتناول البحث أجواء زيارة هيكل الأخيرة إيطاليا والنتائج التي أسفرت عنها الاجتماعات مع نظيره وعدد من المسؤولين. رأى نائب أشرف ريفي أن مجتبى خامنئي إما في موت سريري أو أن دوره السياسي قد انتهى فعليا، وما يصدر باسمه أو ينسب إليه لا يبدو منفصلا عن محاولة إعادة ترتيب المشهد داخل النظام الإيراني. وقال انتهى عصر ولاية الفقيه كعنوان قادر على حكم المنطقة، وما يجري الآن هو صراع على ما تبقى من النفوذ والسلطة بعد سقوط هذا النموذج. نتوقف للحظات مع الإعلان ثم نتابع المشهد.
1: Back to the roots, eye on the future. شعار جديد للميركستور بعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركستور 2026 السبت 5 أيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على LBCI. عيشوا تجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس.

داهمت قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من مخابرات منطقة بلدة بريتال في شرق بعلبك بحثا عن مطلوبين بإطلاق النار. أعلنت سلطات كييف مقتل طفلة وإصابة 3 مدنيين إثر سقوط مسيرة روسية على حي أبولون وسط العاصمة الأوكرانية. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: دايما حدي. من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع بول عباس على لبنان الحر.
1: الله معكم من لبنان الحر.

موعد جديد بيجمعنا وبرنامج جذور من هلأ لحين موعد الجولة المحلية. أكيد والرابط بيناتنا موجات لبنان الحر ثلاثة العاملة بلبنان 102.5 102.3 و102.7. بالإضافة عم نرافقكن عبر أبليكيشن لبنان الحر على الإنترنت. بالبداية لكم أطيب التحيات من مارك البيطار، بيتر حشاش وبول عباس. ومنرجع للفقرة الأولى بكل حلقة من برنامجنا أغاني الزمن الجميل وأرشيف إذاعة لبنان الحر. اليوم رح نسمعكم أغنية صدرت بستينيات القرن الماضي للمطرب الراحل وديع الصافي. الأغنية اسمها يا بلادي المزروعة، الكلمات لأسعد السبعلي والألحان لوديع الصافي. إذن بنبقى هلأ مع مقطع من أغنية يا بلادي المزروعة.

الأحد اللي جاي عيد سيدة المراحم بستة أيلول، وبستة أيلول أيضا ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية. لهيك حبينا مشوارنا اليوم يكون لكنيسة أثرية بدير الأحمر اسمها سيدة 350 شهيد.

هالكنيسة خلدت ذكرى 350 راهب ماروني استشهدوا بالعام 517، وصارت هالكنيسة نبع للإيمان والقدسي.

هذه نظرة تاريخية على هالكنيسة بالعام 452 شيد الأمبراطور ماركيانوس دير على اسم القديس مارون بمنطقة أفاميا على نهر العاصي، وبلغ عدد رهبان هالدير 800 راهب. بهالدير تبلور مهد الكنيسة المارونية، وكان رهبانه يطلق عليهم اسم رهبان بيت مارون. وبما أنه نحن بمنطقة دير الأحمر، مننصحكم تزوروا كنيسة سيدة البرج العجائبي. هالكنيسة بناها الرومان بدير الأحمر، وكانت معبد لجوبيتر. تحول أوائل القرون الوسطى لبرج عسكري، ما بقي من بنائه إلا طابق واحد. في العشر تحول هالدير لدير يعقوبي، وبالعام 1759 دمر زلزال ضخم كنيسة سيدة الزروع القديمة، فتداعى الأهالي لبناء عقد سريري كبير فوق أثار البرج ليصبح البناء كنيسة جديدة وكبيرة. كرست بالعام 1843 ورممت بالعام 2017.

0: بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور.
1: صندوق الذكريات.

اليوم رح نخبركن عن السلطانية. السلطانية هي وعاء من الفخار، كانت تستخدم قديما بالمنازل اللبنانية لتقديم الأطباق الرئيسية المشتركة مثل الأكلات الشعبية المعروفة لليوم، الكبة بلبن، الأرنبية والشوربات. السلطانية كانت تتوسط مائدة الطعام العائلي، الأمر اللي بيعكس روح المشاركة بين أفراد العائلة. والسلطانية أداة اعتمدت عليها ربات البيوت لمتانتها وكبرها لتحضير وحفظ الطعام قبل انتشار الأواني الحديثة المعروفة اليوم بالصحون السيراميك والزجاجية وإلى ما هنالك.

هلأ رح نبتدي مشوارنا بين العائلات اللبنانية، وأول عائلة معنا لليوم عائلة حنة. حنة اسم عبراني الأصل بمعنى الرحمة والحنان. وحنة اسم للعديد من الأسر، ما في جامع بيناتها إلا الاسم. مثلا أسرة حنة بيت الدين بحسب المراجع أصلا من آل حويك، أما أسرة حنة الشويفات فهي فرع من آل شلهوب دوما. وبسقية المسك أسرة حنة يقال إنها وصلت من طول البترون وتفرع منها أسرة الحج بطرس. وإلى الجنوب أسرة حنة جزين يقال إنه جدها الأول وصل من صغرتها، أما أسرة حنة الكفير فالمعروف إنها من سكان هالضيعة من 4 قرون، ومن هالفرع سافر كتار للبرازيل. أسرة حنة الأبيات بفروعها 7: حنة موسى أنطون، جبور الياس، وجبور حنة ملحم، ورفقة، بينتسبوا كلهم لأصل واحد.

الصيفي من الأسر المسيحية بجبيل وبشري زبدين بلاط بعبدة الكفور وغزير. والصيفي اسم عربي منسوب للقصيف مصغر الأقصف.

بحسب بعض المراجع أصل هالأسرة من إهمج، كانت تعرف هناك ببيت القوبة وأبي رمية، وبعض النسابين بينسبوها لعبد المنعم حنا مقدم بشري. كما ورد ببعض المراجع أنه جد هالأسرة يوسف عبود الصيفي ترك إهمج لغزير، ومن هناك توسعت زريته لزبدين والكفور ولعائلة القصيفي فرع بالريحانية بعبدها.

معكوسة من الأسر المشتركة بين المسيحيين بجون وأهدن وحدث الجبة بزبينة كرم سدة طرابلس والمسلمين ببيروت والقلموت. أصل الاسم تركي وقيل أيضا أنه اسم عربي نسبة إلى بن منصور بن كوسة. أسرة كوسة أهدن من الأسر العريقة وهي من أقدم الأسر الأهدنية، ومنها كان متصرف لبنان فرانكو باشا بن نصر الكوسة، إضافة للكاردينال كوسة اللي كان رئيس الديوان الشرفي بالفاتيكان.

بحسب بعض المراجع نزح فرع من هالأسرة بالقرن السادس عشر لحلب بناء على طلب السلطان سليم الأول، وما زال هالفرع موجود حتى اليوم. ومن حلب توسع هالفرع للقدس والأستانة. ومن أهدن توسعت عائلة كوسا لعكار، خصوصا رحبي بزبينا وجبراي.

غيون اسم لثلاث أسر مسيحية بتسكن حصبية صليمة وصربة بالبداية قبل ما تتوسع للعديد من المناطق اللبنانية.

أصل اسم صهيون عربي بمعنى الحصن، ومنه سميت قلعة بجبل القدس. بحسب المراجع أسرة حصبية إجت من القدس، أما أسرة صليمة فيقال إنه أصلها من بيقون قضاء الشوف، من أسرة عيد اللي وصلت لبيقون من حائل. كما ورد بكتاب للخوري سعادة إنه صهيون وصلوا من كفرطاب وعكار فسكنوا بشعلي، واليوم بالمنطقة في مواقع بتدل عليهم مثل خرايب صهيون، كرم صهيون، وأموع صهيون. ومن سلالة صهيون إجاء الرزق مبارك حرفوش جبران، وبتحمل اسم صهيون أسر عدة بتسكن رشعين، كفر عبيدة، كفرفو قضاء صغرتة، كفون جبيل، القلمون، برمينة، إهدن وغيرها من المناطق.

صمت من الأسر المسيحية اللي بتسكن دير القمر والحدث، أصل الاسم عربي بمعنى حبل الخيمة، وقيل إنه جد الأسرة لقب فيه نظرا لطوله الفارع، وقيل أيضا إنه هالأسرة أصلا من معاد الجبيلية. العائلة الثانية معنا لليوم عائلة إسحية. من الأسر المسيحية أرامي الأصل بمعنى كنز الحياة، وهو اسم لقديس تسكن هالأسرة الإبرامية برج الملوك ووادي بعن أودين. أما العائلة الأخيرة معنا لليوم عائلة كيلو. كيلو من الأسر المشتركة بين المسيحيين والمسلمين. ورد أنه هالاسم فرنسي من أصل يوناني، كما ورد أنه كيلو اسم إجا نسبة لمدينة كيل الفارسية. وأبرز وجوه العائلة المخرج الراحل ألبير

لهون وصلنا لنهاية لقائنا فيكم لليوم. نتمنى لكم أوقات سعيدة برفقة برامجنا المقررة. أما مسك الختام رح يكون مع أمير الطرب هاني شاكر وأغنية ياريتك معايا. هالأغنية من كلمات مجدي نجيب وألحان محمد سلطان. لكم منا أطيب التحيات ومنلتقي الأسبوع اللي جاي. تضلوا بألف خير ومنبقى

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبني إدام بلين سولي لوقية بدولار و90 سنت، مرتدلة بقر زيتون تنمية لوقية ب70 سنت.

0: نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني في خلال حديث عبر الام تي في أن عدم تنفيذ الدولة اللبنانية ما وعدت به حول حصر السلاح هو موضوع الخطورة، لأن الخشية تكمن في أن يعطى الملف لدولة أخرى، وهذا مضر بلبنان أكثر من أن تتخذ الدولة خطواتها اللازمة. وأكد أن الدولة هي المفاوض الوحيد ولديها الشرعية الوحيدة، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون متمسك بدور رئاسة الجمهورية وأخذ ملف التفاوض على عاتقه، ومتخوفا من أن تصبح الإدارة الأمريكية غير مهتمة بالملف اللبناني. أفادت مصادر دبلوماسية بأن لا وجود للقاءات ولا مشاريع اجتماعات بين السفير الأمريكي ميشيل عيسى وحزب الله، ولا وجود لأي تواصل بينهما، ولا التحضير لأي لقاء، وهذا ينفي ما تناقلته وسائل أعلامية عن تواصل بين السفارة الأمريكية وقيادة الحزب، إلا أن ذلك لا أساس له من الصحة بحسب ما ذكر المصدر. في طرابلس سقطت ألواح طاقة شمسية على طريق 200 جراء الرياح القوية. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: The Roots, Eye on the Future. شعار جديد للميركس دور بعامه 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركس دور 2026 السبت 5 إيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على LBCI. عيشوا التجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس.

نحييكم من جديد ونواصل تقديم الموجز. أطلقت في بيروت حملة تطوعية ووقائية بعنوان حرشنا رح يرجع، بهدف تنظيف أجزاء من حرش بيروت والحد من مخاطر اندلاع الحرائق. وزير الإعلام بول مرقس الذي حيا المنظمين رأى أن المبادرة تجسد التعاون مع السلطات الرسمية من أجل الخير العام والمصلحة العامة، متمنيا أن تتحول إلى عدوى إيجابية تمتد إلى جميع المساحات العامة. إقليميا، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن جهات حكومية أمريكية تستغل وسائل الأعلام للتأثير على أسعار الطاقة لتحقيق مكاسب شخصية. في العراق، قال رئيس الوزراء أنه يجب على هيئة النزاهة إنهاء منظومة الفساد بشكل نهائي في البلاد. نهاية الموجز، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

0: ارتفع أمس سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و 98 أوكتان 67 ألف ليرة وصفيحة المازوت 34 ألف ليرة، فيما انخفض سعر قارورة الغاز 7000 ليرة. وأصبحت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أوكتان 1,538 ألف ليرة، 98 أوكتان 1,556 ألف ليرة، المازوت 1,433 ألف، والغاز 1,168 ألف ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع بول عباس على لبنان الحر.
1: الله معكم من لبنان الحر.

موعد جديد بيجمعنا وبرنامج جذور من هلأ لحين موعد الجولة المحلية. أكيد والرابط بيناتنا موجات لبنان الحر ثلاثة العاملة بلبنان 102.5 102.3 و102.7. بالإضافة عم نرافقكن عبر أبليكيشن لبنان الحر على الإنترنت. بالبداية لكم أطيب التحيات من مارك البيطار، بيتر حشاش وبول عباس. ومنرجع للفقرة الأولى بكل حلقة من برنامجنا أغاني الزمن الجميل وأرشيف إذاعة لبنان الحر. اليوم رح نسمعكم أغنية صدرت بستينيات القرن الماضي للمطرب الراحل وديع الصافي. الأغنية اسمها يا بلادي المزروعة، الكلمات لأسعد السبعلي والألحان لوديع الصافي. إذن نبقى هلأ مع مقطع من أغنية يا بلادي المزروعة.

الأحد اللي جاي عيد سيدة المراحم بستة أيلول، وبستة أيلول أيضا ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية. لهيك حبينا مشوارنا اليوم يكون لكنيسة أثرية بدير الأحمر اسمها سيدة 350 شهيد.

هالكنيسة خلدت ذكرى 350 راهب ماروني استشهدوا بالعام 517، وصارت هالكنيسة نبع للإيمان والقداسة.

بنظرة تاريخية على هالكنيسة بالعام 452 شيد الأمبراطور ماركيانوس دير على اسم القديس مارون بمنطقة أفاميا على نهر العاصي، وبلغ عدد رهبان هالدير 800 راهب. بهالدير تبلور مهد الكنيسة المارونية، وكان رهبانه يطلق عليهم اسم رهبان بيت مارون. وبما أنه نحن بمنطقة دير الأحمر، مننصحكم تزوروا كنيسة سيدة البرج العجائبي. هالكنيسة بناها الرومان بدير الأحمر، وكانت معبد لجوبيتر. تحول أوائل القرون الوسطى لبرج عسكري، ما بقي من بنائه إلا طابق واحد. القرن العاشر تحول هالدير لدير يعقوبي، وبالعام 1759 دمر زلزال ضخم كنيسة سيدة الزروع القديمة، فتداعى الأهالي لبناء عقد سريري كبير فوق أثار البرج ليصبح البناء كنيسة جديدة وكبيرة كرست بالعام 1843 ورممت بالعام 2017.

0: الحارات القديمة وحكايات الأجداد، رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور.
1: صندوق الذكريات.

اليوم رح نخبركن عن السلطانية. السلطانية هي وعاء من الفخار، كانت تستخدم قديما بالمنازل اللبنانية لتقديم الأطباق الرئيسية المشتركة مثل الأكلات الشعبية المعروفة لليوم، الكبة بلبن، الأرنبية والشوربات. السلطانية كانت تتوسط مائدة الطعام العائلي، الأمر اللي بيعكس روح المشاركة بين أفراد العائلة. والسلطانية أداة اعتمدت عليها ربات البيوت لمتانتها وكبرها لتحضير وحفظ الطعام قبل انتشار الأواني الحديثة المعروفة اليوم بالصحون السيراميك والزجاجية وإلى ما هنالك.

هلا رح نبتدي مشوارنا بين العائلات اللبنانية، وأول عائلة معنا لليوم عائلة حنة. حنة اسم عبراني الأصل بمعنى الرحمة والحنان. وحنة اسم للعديد من الأسر، ما في جامع بيناتها إلا الاسم. مثلا أسرة حنة بيت الدين بحسب المراجع أصلا من آل حويك، أما أسرة حنة الشويفات فهي فرع من آل شلهوب دوما. وبسقية المسك أسرة حنة يقال إنها وصلت من طول البترون وتفرع منها أسرة الحج بطرس. وإلى الجنوب أسرة حنة جزين يقال إنه جدة الأول وصل من صغرتها، أما أسرة حنة الكفير فالمعروف إنها من سكان هالضيعة من 4 قرون، ومن هالفرع سافر كتار للبرازيل. أسرة حنة الأبيات بفروع السبعة، حنة موسى أنطون جبور الياس وجبور حنة ملحم ورفقة، بينتسبوا كلهم لأصل واحد.

الصيفي من الأسر المسيحية بجبيل وبشري زبدين بلاط بعبدة الكفور وغزير. والصيفي اسم عربي منسوب للقصيف مصغر الأقصف.

حسب بعض المراجع أصل هالأسرة من إهمج، كانت تعرف هناك ببيت القوبة وأبي رمية، وبعض النسابين بينسبوها لعبد المنعم حنا مقدم بشري. كما ورد ببعض المراجع أنه جد هالأسرة يوسف عبود الصيفي ترك إهمج لغزير، ومن هناك توسعت زريته لزبدين والكفور، ولعائلة القصيفة فرع بالريحانية بعبدها.

طقوسة من الأسر المشتركة بين المسيحيين بجون وأهدن وحدث الجبة بزبينة كرم سدة طرابلس والمسلمين ببيروت والقلموث. أصل الاسم تركي وقيل أيضا أنه اسم عربي نسبة إلى بن منصور بن كوسة. أسرة كوسة أهدن من الأسر العريقة وهي من أقدم الأسر الأهدنية، ومنها كان متصرف لبنان فرانكو باشا بن نصر الكوسة، إضافة للكاردينال كوسة اللي كان رئيس الديوان الشرفي بالفاتيكان.

بحسب بعض المراجع نزح فرع من هالأسرة بالقرن السادس عشر لحلب بناء على طلب السلطان سليم الأول، وما زال هالفرع موجود حتى اليوم. ومن حلب توسع هالفرع للقدس والأستانة. ومن أهدن توسعت عائلة كوسا لعكار، خصوصا رحبي بزبينا وجبرا.

صهيون اسم لثلاث أسر مسيحية بتسكن حصبية صليمة وصربة بالبداية قبل ما تتوسع للعديد من المناطق اللبنانية. أصل اسم صهيون عربي بمعنى الحصن، ومنه سميت قلعة بجبل القدس. بحسب المراجع أسرة حصبية اجت من القدس، أما أسرة صليمة فيقال أنه أصلها من بيقون قضاء الشوف، من أسرة عيد اللي وصلت لبيقون من حائل. كما ورد بكتاب للخوري سعادة أنه صهيون وصلوا من كفرطاب وعكار فسكنوا بشعلي، واليوم بالمنطقة في مواقع بتدل عليهم مثل خرايب صهيون، كرم صهيون، وأموع صهيون. ومن سلالة صهيون إجاء الرزق مبارك حرفوش جبران، وبتحمل اسم صهيون أسر عدة بتسكن رشعين، كفر عبيدة، كفرفو قضاء صغرتا، كفون، جبيل، القلمون، برمينة، إهدن وغيرها من المناطق.

صمت من الأسر المسيحية اللي بتسكن دير القمر والحدث، أصل الاسم عربي بمعنى حبل الخيمة، وقيل إنه جد الأسرة لقب فيه نظرا لطوله الفارع، وقيل أيضا إنه هالأسرة أصلا من معاد الجبيلية. العائلة الثانية معنا لليوم عائلة إسحية. من الأسر المسيحية أرامي الأصل بمعنى كنز الحياة، وهو اسم لقديس تسكن هالأسرة الإبرامية برج الملوك ووادي بعن أودين. أما العائلة الأخيرة معنا لليوم عائلة كيلو. كيلو من الأسر المشتركة بين المسيحيين والمسلمين. ورد أنه هالاسم فرنسي من أصل يوناني، كما ورد أنه كيلو اسم إجا نسبة لمدينة كيل الفارسية، وأبرز وجوه العائلة المخرج الراحل ألبير

وصلنا لنهاية لقائنا فيكم لليوم. نتمنى لكم أوقات سعيدة برفقة برامجنا المقررة. أما مسك الختام رح يكون مع أمير الطرب هاني شاكر وأغنية ياريتك معايا. هالأغنية من كلمات مجدي نجيب وألحان محمد سلطان. لكم منا أطيب التحيات ومنلتقي الأسبوع اللي جاي. تضلوا بألف خير ومنبقى مع

0: The Roots Eye on the Future، شعار جديد للميركس ستور بعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركس ستور 2026 السبت 5 إيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على الـ LBCI. عيشوا تجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: في المسيرة هذا الشهر شهداؤنا فجر السيادة. يا ساكني العالي اطمئنوا حيث أنتم، القوات وفية لشهدائها. من الدولة المشلولة إلى الدولة الفعلية، المعركة الأخيرة هي معركة التنفيذ. بيروت منزوعة السلاح، ماذا تحقق منها؟ قانون إصلاح المصارف، المطلوب واحد، أعيد أموال المودعين. أسرى حزب الله مقابل 11 رفات اللبنانيون اليهود في لبنان قبل الميلاد. بعد 24 عاماً على صمت العدالة، رمزي عيراني، ما خلصت الحكاية.
2: المسيرة المسيرة المسيرة.
1: وأخيراً أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
3: الناس الحلوة دي.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شنطة مدرسية $7.50، دفتر 96 صفحة ب 35 سنت.

الخبر أولا. سرعة، دقة، موضوعية. الخامسة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية. آب يودع بالأمطار والرياح والسيول. حزب الله يستغل المراوحة ويرفض التسليم. لبنان مرشح للانضمام إلى منظمة التعاون الرقمي.

0: التفاصيل مع رولا فخري وبسام البيطار. هل يصعد الإسرائيلي المعركة في مرتفعات علي الطاهر؟ إنه التساؤل الأبرز الذي يسود الأوساط المحلية، ومع التأكيد الأمريكي أن المفاوضات مستمرة والإعلان الإيطالي أن روما ستستضيف جولة جديدة في أيلول، تزداد المخاوف من عدم تحديد أي موعد حتى الساعة. وحزب الله الذي يصر أمينه العام على تخوين الدولة يتعنت أيضا في رفض تسليم السلاح. إنها المراوحة القاتلة التي يستغلها الحزب حتى الرمق الأخير. ولكن قبل الحديث عن الميدان نتوقف عند تقلبات الأحوال الجوية.
1: مبدئيا بيتأثر لبنان والحوض الشرقي المتوسط بمنخفض جوي متوسط الفعالية، بيكون مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا بتأدي لعدم استقرار بالأجواء اعتبارا من الظهر اليوم. يعني في بعض المناطق عنا بلشت الرد بالشتاء وبيحمل معه أمطار متفرقة غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد، وبتكون في عنا رياح ناشطة بتشتد أحيانا، بيستمر تأثير المنخفض حتى ظهر يوم الغد الأحد بيستقر تدريجيا. بالنسبة للطقس المتوقع مثل ما قلنا كان اليوم السبت بكفي معنا قليل الغيوم ما شفناه خلال الفترة الصباحية لغائم جزئيا، وبيصير غائم مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات وبتسوء الرؤية أحيانا، تتكثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر وبتنخفض درجات الحرارة وبتكون الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة بتشتد لحدود 60 كيلومتر بالساعة، بيرتفع مع موج البحر، وهون بنحذر من تشكل سيول على الطرقات نتيجة غزارة الأمطار. الأحد بكرة بكفي معنا غائم جزئيا مع استمرار بدرجات الحرارة بالانخفاض، وبيتكون ضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية خاصة بالمناطق الجنوبية والشمالية مع حدوث برق ورعد، وبتنشط الرياح أحيانا وبيرتفع مع موج البحر، تنحسر الأمطار اعتبارا من الظهر وبيستقر الطقس تدريجيا.
2: في هذا الإطار يبقى التحذير من تشكل السيول على الطرقات. من ناحيته حذر الدفاع المدني من السباحة وممارسة مختلف الأنشطة البحرية اليوم وغدا بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية.
0: الأمطار تغمر عكر، منذر المرعبي.
3: هطلت أمطار غزيرة في عدد من القرى والبلدات العكرية واشتدت في المناطق الجبلية مصحوبة بالرعد والبرق، ما أدى إلى تشكل السيول وتحول بعض الطرقات إلى ما يشبه البحيرات وسط صعوبة في حركة السير. وفي بلدة البيري في منطقة أدريب ضربت صاعقة رعدية محولا كهربائيا متسببة بأضرار فيه وانقطاع التيار عن عدد من المنازل. وناشد الأهالي مؤسسة كهرباء لبنان للتحرك سريعا لإصلاح العطال. منزل المرعي بعكار، لبنان الحر.
2: وفي تداعيات المنخفض الجوي سقطت ألواح طاقة شمسية على طريق المائتين في طرابلس جراء الرياح القوية.
0: بلدية حارة حريك دعت المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن الأبنية المتضررة والمتصدعة وعدم الاقتراب منها أو الوقوف بمحاذاتها، لاسيما في ظل اشتداد سرعة الرياح وما قد ينتج عنها من تطاير أو تساقط الحجارة وأجزاء من الواجهات المتضررة بما قد يشكل خطرا على السلامة العامة. ودعت البلدية أصحاب السيارات إلى تجنب ركن مركباتهم بالقرب من هذه الأبنية.
2: بعد بعبد أمس التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل وزير الدفاع ميشيل منسا للبحث في الواقع الأمني ولاسيما في الجنوب في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية. وتناول البحث أجواء زيارة هيكل الأخيرة إيطاليا والنتائج التي أسفرت عنها الاجتماعات مع نظيره ومع عدد من المسؤولين.
0: في هذا الوقت نقلت صحيفة معاريف عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن تل أبيب لا تنوي الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر، لافتة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتصرف بحذر إزاء لبنان خشية إغضاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: في الميدان الجنوبي يواصل الجيش الإسرائيلي الاعتداءات في مناطق متعددة توغلا وتفجيرا وحرائق، وفي المستجدات أضرم الجيش الإسرائيلي حرائق بين عيت الجبل حيث نفذ تفجيرين وأضرم النيران في عدد من منازل في بيت يحون.
0: في كفرشوبة تقدم الجيش الإسرائيلي في منطقة العرقوب ورفع العلم الإسرائيلي على أحد المنازل. في الجنوب أيضا غار على المنصوري، أخرى على النبطي الفوقة، قصف مدفعي على حولة وقذائف على مرتفعات الهبارية.
2: في المواقف رد النائب غياث يزبك على لاءات الشيخ نعيم قاسم المتناقضة: لا للحرب، لا للسلم، لا للتفاوض، لا لتسليم السلاح للدولة، لا للمناطق التجريبية. واعتبر يزبك أن هذه اللاءات معطوفة على تهديد معلمه محسن رضائي بتمدد السلاح الإيراني من العاصمة إلى كل لبنان، باتت تتطلب لاءات ناهية نهائية من الحكومة اللبنانية ومن رئيس الجمهورية تتم ترجمتها فورا بدفع الجيش إلى سحب السلاح الإرهابي ووضع حد لهذه الاستباحة السافرة المهلوسة من مأمور تفليسه فارسي وأسياده.
0: النائب غسان حصباني اعتبر أن عدم تنفيذ الدولة ما وعدت به في شأن حصر السلاح هو موضع الخطورة، وأعرب عبر MTV عن الخشية من أن يعطى الملف لدولة أخرى لأنه مضر بلبنان.
2: بعد حديث النائب شرب المارون عن أن وزارة الطاقة وزير الطاقة جو صدي يهدد التيار من خلال التدقيق الجنائي، رأى النائب سعيد الأسمر أن التيار الوطني الحر فقد أعصابه بمجرد إطلاق التدقيق الجنائي في بواخر الطاقة بين عامي 2012 و2017 وصفقات الفيول المرتبطة بها. وأوضح الأسمر أن سداد الفواتير المستحقة من المستهلكين هو بدل عن خدمة وليس جباية الضرائب لتمويل الخزينة، وهذا ما يسقط أكذوبة مارون بأن الصدي يستدين من جيوب الناس عبر الجباية التي تستخدم أموالها لشراء المحروقات وتوليد الطاقة.
0: أمنيا، دهمت قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة المخابرات منطقة بريتال بحثا عن مطلوبين بإطلاق النار.
2: وافق مجلس منظمة التعاون الرقمي على ترشيح 8 دول جديدة للانضمام إلى المنظمة بينها لبنان. وأعلن مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية ترحيبه بالقرار، معتبرا أن العضوية تفتح أمام لبنان برامج المنظمة في السياسات الرقمية وحوكمة الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية والشركات الناشئة وتدفق البيانات عبر الحدود، إلى جانب شراكات الاستثمار وبناء القدرات.
0: أطلقت في بيروت حملة تطوعية ووقائية بعنوان حرجنا رح يرجع، بهدف تنظيف أجزاء من حرج بيروت والحد من مخاطر اندلاع الحرائق. وزير الإعلام بول مرقس الذي حي المنظمين رأى أن المبادرة تجسد التعاون مع السلطات الرسمية من أجل الخير العام والمصلحة العامة، متمنيا أن تتحول إلى عدوى إيجابية تمتد إلى جميع المساحات العامة. كان في النشرة: آب يودع بالأمطار والرياح والسيول، حزب الله يستغل المراوحة ويرفض التسليم، لبنان مرشح للانضمام إلى منظمة التعاون الرقمي.
2: جولة المحلية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي زميل مارك البيطار، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

السبت 29 آب 2026 وشو هالنهار هيدا يا جماعة. نقطع الخبر من إذاعة لبنان الحر معي أنا ريما صيرفي وزميلي على الهندسة الإذاعية مارك البيطار. أهلا فيكن. شو هاليوم هيدا الغريب العجيب؟ يعني آب عم بيودعنا بآثار كتير قوية. شو حكاية الطقس وهالمنخفض الجوي المخيف على الجبال، على الأماكن المتوسطة الارتفاع وعلى الساحل؟ على 5:30 كونوا معي لنعمل اتصال سوا هاتفي مع الفنان العزيز على قلوب ملايين اللبنانيين وغير اللبنانيين أبو سليم، نطمن عن صحته. شو حكاية الكلاب الشاردة ببعض المناطق والشوارع حتى بعد الظهر وبالنهارات مش بس بالليل، وشو عم تفترس بالناس؟ بدنا نحكي عن وائل كفوري والشماغ الأردني، كيف رقص ودبك وحط شماغ على رأسه. شو وضعه دكتور فود؟ كانوا يأكلوا الناس من البسكوي والشوكولا والمواد التانية على أساس الطيبة، بس الطيبة صار فيها شو؟ مخدرات وممنوعات. خليكن معي من هلأ لستة ونص مع هالمجموعة من الأخبار وغيرها، والتواصل معنا بيكون على 09-218-233 أو على الواتس أب رسالة صوتية أو مكتوبة على 70-959-111.

من أول ما صدرت هذه الأغنية كنت أنا ببرنامج على الـ LBC برنامج دار الفنون، وكان وائل كفوري أول مرة أصدر هالأغنية من ألحان سمير صفير وكلمات نزار فرانسيس. صارت ترند، كل ما تشتي بقاب يقولوا يي ما وائل غنى هيك. بالحقيقة هي مش فكرة وائل، ولا مرة كان الفنان اللي بيغني هو صاحب أفكار الأغنية. بدنا نوجه له تحية لنزار فرانسيس، لأنه هو يلي مسؤول عن هيدي الغنية. بفضله صارت الناس تخاف من أب. في كتير ناس بعرفهم بيعتلوا هم التواريخ بهيدا الشهر إذا بدون يحددوا حفلات كبيرة، خطوبة أو زواج.

شو هي التوقعات الجوية يلي قائمة على الحسابات اللي بقلنا إياها الأبونا إليخ نايسر، منوجه له تحية، ما بعرفه شخصيا بس لحتى لغاية اليوم هو الأصدق بتوقعاته والأقرب إلى المنطق بالحسابات الجوية. بس هلأ خلينا بحالنا، أنا وجاي على الإذاعة عم شوف أشياء تتطاير من البلاكين وسطوح البيوت. بدكم تنتبهوا أول شيء على الغسيلات يا مدام، خلص ضبيهم. تاني شيء بدنا ننتبه على الأشياء اللي بنحطها عادة بالصيفية على البلاكين، خلص مش وقتها هلأ اليومين، سبت وأحد خدوا حذركم والحيطة كمان. وشفت الألواح من عم بيطيروا كمان من السطوح، هيدا اللي بتخوف لأنه ممكن إذا وقعت على أي سيارة تعور السيارة وتعور الناس اللي مارقين بالطريق.

رسائلكم قدامي فيها قلوب من كل الألوان وفيها ورود. عطيتوني معنويات بهالطقس المخيف. أنا من النوع بس تعتم الدنيا بتعمل

0: شو صار عندكم بالمنطقة؟
1: والله من عشية بالليل ما عم نقدر نروح على بيوتنا. شو بدي لك، 20 كلب يعني. يا ريت يا ريت البلدية
0: تاخذ تدابير
1: على الموضوع. وناطرين كمان عندك ابو سليم الزمن الجميل
0: على الخمسة ونص رح يحكي معنا.
1: من عندنا طرابلس، وهو ابن طرابلس. بدي له هيك الله يطولنا بيه كمان عمرك يا رب. وشو هالشتي اليوم يا مدام ريما،
0: شايف
1: طوفة الدنيا
0: ان شاء الله يكون خير.
1: لو بشوفي شو صار فيني تشتشت ريكب معصوفي وراء على المطير، وكان طاس حلو وقول كمان كريم خود تشتشني
0: هيدي المنطقة كلها.
1: طلعت المشروع حتى وصلنا لعنا على المنطقة. يلا الله يبعث الخير يا رب
0: ان شاء الله خير.
1: معقولة شتي بقاب؟
0: شتت ونص بآخر آب. على العموم المنطقة كلها هي متعرضة لهيدي المنخفض الجوي اللي غريب عجيب. عم تلاحظوا معنا قدي طبقة الأوزون عم تتغير، قدي الطقس بكل الكرة الأرضية صار مختلف عما كان عليه، والله يستر من الأيام اللي جاي. على سيرة الكلاب الشاردة يا فادي، بدي أقول شغلة مهمة. الحادثة اللي صارت بطرابلس على طفل يمكن بالأشهر عمره، اعتدى عليه كلب من الكلاب الشاردة ونهش وجهه ورعى المستشفى، وكان بحالة كتير خطيرة، تعضعض وين ما كان. هيدا برسم البلديات وبرسم المحافظ بالمنطقة. ليه؟ بيطلعوا لك الجماعة يلي أنا بحترمهم، يلي هني من جمعيات الرفق بالحيوان وبيدافعوا عن الحيوانات. تفضلوا لاقوا الحلول لهذه الكلاب الشاردة، لأن هي لما تجوع طبيعة الحال بدها تنقض على أي شيء لحتى تفترسه، من أطفال وأكبر، حتى إذا أشخاص كبار ماشيين بالليل عم بيصير فيها الاعتداءات، ومش بس بطرابلس، بكل المناطق بكل المحافظات. فهيدي مبادرة لازم من البلديات. ببلدان العالم ارتقوا طريقة، مش القتل الرحيم. في ناس بعتوا لي هلأ انه القتل الرحيم، اذا بدنا نحترم هالارواح ما بدنا نقول القتل الرحيم، بدنا نقول هيدي الابر يلي بتخليه لهذا الكلب الشارد انه يكون هادئ لما يجوع، يكون فيه هيك أماكن بالزوايا يعرفها ويصير يحفظها مع الوقت، يحطوا له ما تبقى من الأكل. شغلة مؤسفة، شغلة كتير بتوجع، بس أنا بالنسبة لإلي حياة البشر أهم بكتير من الحيوانات يلي داجنة ويلي مغرومين فيها كتير من الناس، ولكن تتحول إلى مفترسة. أنا بيهمني حافظ على البشر قبل الكلاب الشاردة.

من الأحداث يلي عم تتكرر دايماً بالصيفية بعز الحرارة المرتفعة هن الحرائق يلي بتصير بالأحراج والبريات القريبة من أماكن السكن والبنايات أو الأبعد. بكل الأحوال عم بتكون خسارات كبيرة علينا. أولاً التلوث من الروائح اللي عم تطلع بالأحياء والمناطق، تاني الشيء الخطورة على أرواح الناس، وتالت شغلة قدي نحن عم نخسر من الأشجار حتى المثمرة، وعم نخسر كتير من المساحات اللي عزيزة على هذا الوطن، لأنه نحن مش ناقصنا بقى اقتلاع الأشجار وفوقها نعمل البناء. من الأمور يلي لاحظتها أنا حرش بيروت، جمعية سيدرز للعناية اليوم عملت مثل تجمع بتوجيه من محافظ بيروت القاضي مروان عبود للاهتمام بجزء معين من حرش بيروت يلي فيه قال 120 شجرة صنوبر عم بينتزعوا، عم بيتعرضوا للتلف بسبب قلة التشحيل، قلة التنظيف وقلة السقاية وضرورة المتابعة والزراعة. مهم هالحملة الجمعية بلشتها اليوم وتستمر لخمسة أيلول. عملنا عملية تنظيف عابرة مثل ما بتقول، بس خطوة وقائية لمسار مستدام تيحمو حرش بيروت ويحطوا حد للمخاطر اللي ممكن تنتج عن الحرائق، وبتصير هالشغلة حماية تتحول إلى مسؤولية المجتمع بشكل دائم ومستمر. فسيدرز للعناية هالجمعية من لكم يعطيكم العافية، لأنه تأثيرات الموجات الحر اللي قطعت والجفاف والتغير المناخي على العموم عم تؤدي إلى تلف كتار من أنواع الأشجار، وعم بيصير في تراكم بالأعشاب بالمواد النباتية، وكله هيدا بيؤدي إلى خطر الحرائق. خبروني عن آفات وأمراض ممكن تتأتى من وراء غياب الرقابة وغياب الصيانة والتشحيل والمتابعة، إن كان بحرش بيروت أو البريات كلها بيناتهم. ما بعرف هيدا المرض حفار الساق، حفار الإجر، ما بعرف شو هو، هيدا دودة أو حشرة ممكن نلتقطها من دون ما نحس وتتسبب بحبوب وتتسبب بهيك شغلات إلها علاقة بالجلد اللي فيها تقرحات. المهم أنا مع كل الحملات اللي قائمة على هيدا المواضيع، تنظيف دائم ومستدام، وبنفس الوقت نحن منقول لكل شخص انتبه كيف عم تتعامل مع هالبيئة، يعني لأنه بالآخر أنت عم تتأذى. الأماكن المساحات الخضرة اللي حواليك إذا صارت مليانة زبالتك، عفواً، ما رح تعطيك إلا مزيد من الزبالة ومزيد من الأمراض. الزبالة إلى طرقها وإلى أكياسها وإلى أماكنها، وهيدا موضوع ما بدنا ندخل فيه لأنه فيه كتير متاهات، بس بدي أقول كل واحد لازم يكون عنده الوعي المجتمعي لحتى ما نوصل إلى حرائق ومزيد من تلف هالأشجار يلي عزيزة على هذا الوطن. ما هيك؟ ليه عزيزة؟ وينه لبنان الأخضر يلي من نحن وصغار منتعلم عنه بالجغرافيا ومنغني له لبنان الأخضر؟ ما في غنية لصباح، ما في غنية لفيروز ولوديع ولنصر شمس الدين وغيرهم كتار ما بيتغنوا بلبنان الأخضر وشجر وأعشابه وجباله. خليهم هولي على الأقل حقيقيين، مش بس صور وكلمات بكتب الجغرافيا.

0: بسمع أنا وياكم رسالة صوتية.
1: هاي كيفك؟
0: أهلا بعصام. إيه منيحة وأنت؟
1: long time. أنا بدي أعطيك أحوال الطرق.
0: يلا بأي منطقة حضرتك؟
1: من بلورة لميروبا. طايفة طايفة طايفة.
0: انتبه على حالك بالسواقة والله.
1: وهوا بشيل زلمة يعني.
0: أكيد هيك.
1: بس حلو هيك.
0: حلو؟ الله يحمي الجميع شو بيخوف بس.
1: تصحط. يقبرنا الله.
0: ما بدنا حدا يصحط لا السيارة ولا الدوليب ولا الناس. عصام من خلال هالنشرة الجوية اللايف اللي عطيتني إياها أنا بحب أتوجه لكل الشبيبة صبايا وشباب يلي الليلة رح يطلعوا يسهروا مثل العادة ليلة سبت. إذا بتحبوا ما تسهروا الليلة استثنائيا بسبب رداءة الطقس ما في مشكلة، خليكم ببيوتكم، في كتير أفلام حلوة على التلفزيون فيكم تحضروها وفيكم تحطوا صفرة حلوة أنتو وأصحابكم بالبيوت جيران القراب، لأنه من بنتي وغيرها أنا كتير بعت الهم السويقة بالطرقات. أمر الله نحن بالأيام اللي ما فيها أمطار منعت الهم بقى كيف هلأ. فعلا اللي عم بيقوله كان مستمع عصام شي مخيف، لأنه أنا عم بتفرج على الصور وقلبي عايدك في درجة عبيتي.

0: بعض المستمعين عم بيبعتوا لي هلا على الواتساب فيديوهات للطقس انه سايقين. يا عمي ما تسوقوا يا عمي، قعدوا بالبيت صوروا لي اياهم من بيتكم، شو رايكم؟ هيدا على الساحل بس ما عرفت وين اكزاكتلي، ما بقدر اسمعكم، ابعتوا لي اياها مكتوبه بليز. حقيقه شيء كثير بيعتي الهم، بس بدنا ناخد حذرنا وننتبه على حالنا كيف منسوق، وإذا ما في إذا مش ضروري نظهر مش ضروري نظهر. بسمع كمان عندي فويس بعد. أوكي لحظة.
1: طلت الشتوي جابت
0: بسمع هالفويس مارك بليز.
2: وي بونسوار، كنت بونسوار. عم قلت انه عند الياس عوكر ايه؟ بيت الشعار ما في شيء، بكفيا كانت عم بتشتت.
0: لا لا انا بكفيا. اوكي عم توصل لي هالنشرات الجويه اللايف، بشكر كل حدا عم بيتابعني عبر لبنان الحر. نقطع الخبر بانتظار مزيد من فويساتكم، هيك بتعطوا بتنوروا الناس يلي رايحين على هالمناطق او غيرها.

الذكاء الاجتماعي في العالم شو عم بيعمل فينا؟ الذكاء الاصطناعي شو عم بيعمل بالمجتمع كله، من أمريكا كبرى الدول إلى غيره وغيره، وصولا لعنا عم بيعمل العمايل هالحقيقة. لما اخترعوا الإنسان، يعني لما اخترع الذكاء الاصطناعي، كان قصده بعصر الذكاء هالاصطناعي يعطي قيمة أكبر للإنسان ويخفف له كتير من العوائق ويسهل له عيشته ويوصله للترف بأقل كلفة. ولكن بيل جيتس اليوم بدراسته ومراقبته للمجتمع بيقول أنه هو متخوف جدا على البشر وعلى المجتمعات كلها بسبب هذا الذكاء الاصطناعي يلي رح يصير حضوره أكتر بكتير من البشر. يعني منخاف بالدرجة الأولى على العلاقات الإنسانية، بصير كل شيء مبرمج بالذكاء الاصطناعي. يعني كتار من المهن، زائد كتار من المهن سوف تضمحل ويمكن تغيب كومبليتلي، ما تعود موجودة، ويحل محلها الروبوت. تتخيلوا أنه بلشوا، وحكيت عنا سابقا، بلشوا مذيعين ومذيعات طلة وصورة وصوت وكل شيء من الذكاء الاصطناعي، مش بشر، مولدين بالذكاء الاصطناعي. جريدة النهار بلشت هالشي. شو بدي خبركم؟ في مهن ما عاد بحاجة لإلها ويوظفوا هالعالم مثل السابق، كله رح يصير بالروبوت. هلأ بالطب نحن مننبسط أنه حيث لا ينجح أو لم ينجح بعد الأطباء، يمكن الروبوتات تنجح بالعمليات بإنقاذ حياة ملايين من المرضى. هاي شغلة مهمة. ولكن بيقول بيل جيتس أنه السياسات الحكومية بكل دول العالم ما رح تقدر تبطئ تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل. رح يضل في ناس قاعدين ببيوتهم ما عم بيقدروا يشتغلوا. بيعطي حل أنه فرضوا ضرائب عالية على كل شيء من الرموز المميزة للذكاء الاصطناعي. يعني تصوروا بكرة نحن نشتري روبوت يكون هو بديل لأكثر من موظف. فبيل جيتس بيقول فرضوا ضرائب كتير مرتفعة على الشخص اللي بده يلجأ إلى موظف روبوت لحتى يصير يعدل العشرة قبل ما يوظف الروبوت بدل من العامل البشري. ليكو لأي مرحلة رح نوصل قريبا بالذكاء الاصطناعي، رح يصير نحسه أنه هو يعني شغلة حلوة كتير، بنفس الوقت لعنة للمجتمعات، لعنة للبشرية. خلينا هلأ نتوقع الأسوأ لحتى لما تصير الروبوتات موجودة بيننا بالمجتمع اللبناني ما ننصدم.

0: بسمع كمان فويس.
1: صدقيني والله العظيم
0: نعم
1: هتشوفي كمية البحث على الطرقات
0: يا عم تنجرف. ايه
1: بابي ما شاء الله مفكر حالي بالحرش. لك هيك قطع علي القرى هلا.
0: انتبه لحالك.
1: شي مخيف والله شي مخيف.
0: انتبهوا كلمة بقولها لكل حدا عم بيسمعني بهاللحظات وقاعد ورا ديريكسيون سيارته الجيدون، إن كان سيارة صغيرة أو أكبر أو حتى سيارات النقل المشترك. يعني كمان الباصات انتبهوا على حالكم، كمان انتو الكاميونات. مرة جديدة شو بدك تخبرني فادي؟
2: يا مدام ريما
0: ايه
2: تفضل. نزلوا 6 أدوية للكونسير فعالة جدا جدا. شو رأيك؟
0: ما عندي علم بهيدا الموضوع، ما بحب أحكي عن شيء ما طلعت عليه وما أجريت هيك دراسة وبحث. بركي الأسبوع اللي جاي. هلا تعطيتني بس جملة إنه 6 أدوية للكانسر، بدنا ننطر وبدنا نشوف. أول شيء أي دواء، أنا اللي بعرفه أي دواء ما فيك تضمن استعماله واستخدامه من دون ما يكون FDA approved، يعني علي مرت عليه تجارب عديدة ومش بشهر ولا بشهرين، سنين وصار عليه تصديق. وزارة الصحة بلبنان مفروض تصدق عليه. موضوع هلأ هل قد بقدر أحكي فيه لأنه ما عندي معلومات أخرى.

0: تابعنا وياكم البث المباشر لليوم نقطع الخبر كل سبت على إذاعة لبنان الحر بسمع هالفويس.
1: بونجور، كيفك مدام ريما؟
0: أهلا سهلا. إيه إلي كيفك؟
1: إيه أنا وصل لمرحلة العنصر البشري 70% ما بقى له قيمة.
0: إيه بصيروا قاعدين بالبيوت مع الأسف الشديد
1: كثير أشياء يعني.
0: هلا اذا بتخبرني انت شو بتشتغل لحتى نبلش نفكر انا وياك وكتار من الناس انه في بعض المهن المحدده يلي ممكن هي تضمحل لما تسيطر الروبوتات والذكاء الاصطناعي يصير بكبسه الزر بنقدر نحصل على اهم دوكيمنت يكون مكتوب حول اي شغله. انا بظن انه بس المحامين رح يضلوا يشتغلوا اكثر من قبل لانه الدعاوى بين الناس رح تضل موجوده، يعني ما بتخيل روبوت رح يطلع هو يترافع على القوس قدام القاضي، ما هيك؟ تابع انا وياكم كمان عندي فويس.
2: والله يا خيي فادي يا ريتك حكيت هالخبريه من شيء 10 أو 15 يوم.
0: ليه شو كان صار؟
2: بارك كنت ربحت خي.
0: شو؟ عن أي موضوع
2: بس يلا إن شاء الله إن شاء الله يفيد العالم.
0: أوكي فهمت عليك.
2: والله لا يجرب حدا.
0: يا الله
2: حبيبي يا فادي.
0: أوكي رح أذكر أنه فادي قبل شوي حكي أنه في 6 أدوية كانسر عم يطرح التداول فيها أنه تشفي. عم بيقول لي هلأ المستمع عصام أنه ياريت قبل 15 يوم ما يفقد خيو. أول شيء أول الله يرحمه. بدي أقول أنه يعني عم تحس بحسرة أو عم تحس بذنب. فادي لما حكي هالموضوع عن الأدوية الكانسر وشو معناتها أنها موجودة هلأ قيد التداول والشفاء منها مضمون 200%. موضوع شائك جدا. عندي اتصال تابع. ألو.

0: رح توقف هاللحظات لأنه بدي أحكي عن فنان هو حبيب الجماهير اللبنانية والعربية. كلنا ربينا على صوته وعلى تمثيلياته وعلى الانتقادات الكوميدية الجميلة والهادفة لأبو سليم صلاح تيزاني. أنا بنزعج جدا هذا الرجل، هذه الشخصية المرموقة بلبنان، أنه يكون في ناس غيرانين منه. ليش هو بصحة جيدة؟ غيرانين يا عمي، كل فترة بيطلعوا شائعة حول وفاته لا سمح الله. بدي أقول له مساء الخير، مساء الجمال يلي أنت بتعطينا إياه، مساء النشاط اللي عندك إياه. أبو سليم تحياتي إلك من إذاعة لبنان الحر.
1: حبيبة قلبي
0: أهلا
1: فيك،
0: خليلي
1: مساء مشاهديك يا رب أو مستمعينك. حبيبة قلبي أنا ما بزعل إنه الناس بيخافوا هذا إنه يموت وهذا ما يموت ويا رتي بينطر أيامه لحبيبتي اللي عم يعملوا حروب ويقتلوا بعضهم. ما كلهم بده يجي وقت يموتوا، ليش مستعجلين على بعضهم؟ أو الناس إذا مقهورين من حدا بيدعوا لا يا ربي كذا. لك خليكم برواق بتحكوا مع الناس إذا واحد مريض أو لا. يا أختي فت لعمل فحوصات، شو صار بالدنيا؟ ما أنا بعمري لازم أعمل شيء يعني،
0: صح.
1: لازم أترك نفسي هيك
0: متابعة
1: بدي بيشاف في المستشفى وخرب الدنيا.
0: قالوا عم بيعمل عملية خطيرة أبو سليم، وتاني يوم قالوا توفاه الله، يعني الله لا يقدر. أبو سليم حدا غيران منك ليش ما شاء الله قربت على المية؟
1: ما بعرف والله، ما بعرف يا أختي. أنا بحياتي ما غرت من حدا، بحياتي كنت مقدم حياتي والليل ما نيمه والنهار لقدم كل جمعة حلقة خلي الناس مسرورة.
0: مزبوط.
1: لأني بحب على الناس كون هيك فرحة ومرحة، بتحب المرح والفرح. ما كنت مفكر أنه بيخرتي أنا يجي مين هيك يضحك علي أو يضحك علي، مع أني أنا كنت ضحكهم مش علي، ضحكهم على حالهم.
0: صح، على المجتمع.
1: يا صديقتي يا صديقتي أنا بتأسف على ناس بهالمستوى، ما خلوا حدا لا بأفريقيا ولا بأمريكا ولكن الصين حكوا معي. في ناس لبنانية هناك بيشوفوا البرامج على الفيديو، ما بعرف كيف
0: على التلفزيون
1: يا أستاذ يا كذا يا أستاذ لك يا عمي والله ما في شيء. هلا أجبروني بكرة أعمل فحوصات عمل أشوف
0: الحمد لله
1: بعد هالعمر شو في شيء. حبيبة قلبي
0: أبو سليم، بس بدي أسألك سؤال، هل صحيح أنت عم بتتم معالجتك على حساب على نفقة مستشفى خاص بلبنان وليس من صندوق التعاضد النقابي؟ مزبوط هالشي؟
1: ما في تعاضد نقابي. أنا أمين صندوق النقابة من خمس سنين تركته. من وقت اللي جيت من طرابلس ولقيت النقابة ما في فارطة، جمعت الشباب وجينا عملنا نقابة ومشت وصارت. بس بعد الأشياء اللي تعملها نقابات برا ومن الخارج
0: مش موجودة،
1: احنا ما قدرنا هالنشي. بس أنه أنا أحسن مستشفى بالعكس، والله ما في مستشفى. أنا يا أختي من هذيك السنة مش بعد صار معي هذا المرض بيسموه سحايا،
0: مرض السحايا طبعا.
1: عدت 19 يوم بالمستشفى أنا، بس خلصت شو طلع الحساب 19,000 دولار.
0: مين دفع؟
1: أنا ما معي منه 900 دولار. كيف دفعهم؟ ما قالك مين دفعهم؟
0: مين؟
1: نجيب اللي بيعطي دفع 12,000 دولار.
0: نعم.
1: مستشفى رزق اللي هو كان العمل عنده دفع 15,000 دولار.
0: نعم.
1: وزارة الصحة المجمل معطرة الصحة دفعت 900 دولار.
0: بس
1: شو رأيك بدل ما تكون كلها
0: على حساب الوزارة
1: الصحة؟ فبقصد هذا اللي صار مستشفيات. لا ما في، الحمد لله. الممثل أو الفنان أو الفقير أو بيموت بهالبلاد وفي اللي عالجه.
0: قديش
1: يا أختي رحنا بسن رحنا اسمعي هاي دي رحنا بست الوحدة وسعر على أستراليا.
0: نعم.
1: بس كيندر بيس صار معه هاي كبد وما بعرف شو. طبنا له الإصاف أخدوه لسألوا مين ولا لا ولا بس خلص وعطاف جمعة بالمستشفى. قالوا معك تدفع لسه هاي دي المصاري. قالوا أنا ما معي أنا ربديني كذا. يلا الله معك روح.
0: ولا دفعوا.
1: وبنصد بلاد العالم. بلاد العالم إذا واحد إجا عليهم بيسعدوه بيسعبوا معه.
0: طبعا ما بيتركوه يموت.
1: مش الحوت يابو.
0: مظبوط.
1: بلادنا مش الحوت يابو.
0: قديش كلامك أنت من سنين بتحكي وبتعلي الصوت خصوصا فيما يختص بصندوق التعاضد بالنقابة. إن شاء الله ما بعرف إذا رح يصير في تغييرات بس نحن هلأ ناطرين نشوفك بالزمن الجميل لأنه أنا بعرف أنت بلاك اللجنة ما بتمشي بمهرجانات الزمن الجميل دكتور هراتش أنت عزيز على قلبه وبتزين ونحن كمان نعتبرك أنت يعني سفير الكلمة الجميلة والضحكة الحلوة بكل لبنان والعالم أبو سليم
1: أنا حبيب قلبي يا هراتش بيعتبرني ولده بس اجي بالاعلان ولدي العزيز بيجي ليموت ايدي انا بحبه لهرج لانه انسان مجاهد مكافح بيقعد بيشغل كل السنه ليجمع عشان ليروح يعمل فيهم مهرجان يفرح الفنانين الكبار اللي غدا الزمان فيهم ولا في دوله ترعاهم ولا في شيء بتلاقي حرام كل السنة عم يشتغل لهالمهرجان وأنا يمكن ماني معجب بالدنيا قديش في نجوم عالميين وكذا قد ماني معجب بهالإنسان اللي مضحى حياته بلك الدولة ما بترعاها بشو بدل ما تجي الدولة وزارة الثقافة قديش عم تدفع لهالمهرجان 100,000 دولار هاي 50,000
0: تشارك معه
1: طلعوا فيه قولوا له مرحبا يا أختي المواهب والإنسانيات
0: مع الأسف
1: والثقافة والمن ما له قيمة هان قيمة للحرامية واللصوص واللي نهبوا البلد واللي بيتمجحوا وبيحكوا وبعدهم كأنه ما عملوا شيء الله ينتقم منهم
0: آمين. شو بدي أقول لك أبو سليم من خلالك بدي وجه تحية لمادامتك لزوجتك السيدة سهام هيدي شريكة عمرك هيدي شريكتك بالبسمة والدمعة وإذا أنت بخير وبصحة جيدة هيدي لأنه عندك مرة منا نكدة بتضل دايرة بهل عليك الله يخلي لك إياها
1: طول عمرك أنا عمرك بدي أقدم شيء لأمارتي لأنه هلأ أنا موجودة بالمحل التاني بالبيت
0: أي سلم علي
1: هالمخلوق هلأ بسلم لك علي حبيبة قلبي إلا معي 65 سنة
0: عمر كله
1: 55
0: 55
1: سنة
0: نصف قرن وخمس سنين
1: عسرة وضرة وكل شيء وأنا ما كنت معها هي أولادها كإنسان مثلي عنده عائلة إلا كنت قاعد على الورقة والقلم وما نام الليل حتى صار معي بإيدي هلأ رجفان وعيوني ما بقدر لأنه كانت الإضاءة غير هلأ
0: طبعاً.
1: مثل هلأ بيصوروا على الشمعة كنا بدنا نعمل بروجكتورات كل بروجكتور مترين طول ومترين عرضه ما يصوروا كله حرقنا لا في تعويض لا في تقاعد ما في شيء
0: ولك
1: ما في شيء بهالبلد بعدين نحن متأملين أنه هالناس بالآخر اللي هيك هن وأطفال وهن وكبار كنا واقفين حدهم بالتمثيل وبالفن وإذا مساعدات ما نقصر هلا بكبرتنا بنضحك علينا يا عيب الشو يا عيب الشو مع عدم الوفاء
0: ولك معاش اللي بده يضحك لا على أبو سليم ولا على أمثاله من الكبار أنا بوجه لك تحية وقبولات من القلب باسم كل العاملين زملائي وزميلاتي بإذاعة لبنان الحر وأنا بشكرك جدا وإلى اللقاء القريب أبو سليم
1: شكرا حبيبتي شكرا لك ولمستمعينك الأوادم الكرام اللي بيحبوا هالبلد وبيحبوا يكونوا من مواطنين صالحين بس يا أختي الظروف وهالناس اللي مختلفة الطرق ومختلفة الأجناس ما عم يخلي هالبلد يرتاح الله بقى يخلص هالغيبة وتعود البلاد بما كانت عليه وإن شاء الله قريب يسعد لي مساك ومستمعينك يا رب
0: أهلا وسهلا فيك شكرا جدا أبو سليم شو حلو هالاتصال أنا وياك

0: قديش أنا هيك فرحت بهالاتصال المباشر مع أبو سليم. شوفوا ما شاء الله قرب على المية، ما شاء الله على عقله، ما شاء الله على هالإدراك والوعي اللي عنده إياه، وبعده طريقة حكيه والذاكرة حقيقة الله يعطينا نصف ما يملكه من وعي وذكاء وحكمة. رح أسمع هالفويس.
1: أبو سليم كان يرسم الضحكة بقلبنا من غير حكي وسخ وحكي بلا طعمة.
0: أي مزبوط، هيدا اللي حلو فيه.
1: كان أبو سليم وفهمين
0: يا حوة،
1: اليوم بيطلعوا بيحكوا حكي، بيحكوا حكاني، يا بيبسل بس نسوين يا بيعملوا
0: صحة.
1: بعد أبو سليم وهول ما عم نحضر شي كويدي.
0: عندي فويس مهضوم منك من مدام، أهلا وسهلا فيك من زحلة. اللي بدي أقوله أنه عم تقولي دعانو، أنا بقول الله يطول بعمره، لأنه بعدين بعد فيك على تلفزيون لبنان من وقت للتاني في إعادة لكتير من الحلقات يلي اشتهر فيها أبو سليم وفرقته. يا الله يا الله هالرسالة مهضمة. مرحبا عزيزتي ريما، بدي أقولك أنه السباحة بالبحر تحت المطر هي الخطر، لأنه ممكن حدوث كهرباء بالمي، وإذا في سباح بمحيط معين ممكن تنتقل إليه الكهرباء هيدي لما بيكون في حالة الرعد. مهضوم كتير أكيد اللي عم تقوله علمي ومظبوط، بس أنه مين رح ينزل هلأ يسبح تحت الشتم عليه؟ يعني أنه سبحنا آخر مرة سبحت مبارح الصبح، منه اليوم بس ترجعينا نسبح. إن شاء الله ما حدا بيسبح عكس التيار، فهمنا كيفي؟ وافي.

أنا وياكم مستمرين للساعة 6:30. رح نتوقف هلأ لحظات مع موجز للأخبار من لبنان الحر، وبرجع بتابع أنا وياكم نقطة على الخبر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 6:45، إليكم موجز الأخبار.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. في جديد الميدان في الجنوب، شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم سلسلة غارات جوية مستهدفة المنطقة الواقعة بين حي الدير ومرتفع علي الطاهر عند الأطراف الشمالية للنبطي الفوقة، وأغار مستهدفا الوادي بين بلدتي زوطر الغربية وقعقاعية الجسر، كما أغار مستهدفا بلدة المنصور على دفعتين، واستهدف الجيش الإسرائيلي بالقصف المدفعي بلدة حريص. اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل ليست البديل عن الحضور الدولي في الجنوب، طالما أن تل أبيب ترفض تطبيق ما توصل إليه البلدان بموجب اتفاق الإطار. وأشار بري في خلال حديث للشرق الأوسط إلى أن تمسك الولايات المتحدة برفض التجديد لليونيفل يفتح الباب أمام ضرورة البحث عن قوة أممية تحل مكانها تحظى بتوافق أوروبي أمريكي. جرى في مرفأ بيروت تسلم الدفعة الثانية من الهبة اليونانية للجيش، وتتضمن 13 ناقلة جند وعشر شاحنات، وذلك بحضور رئيس القسم القنصلي في السفارة اليونانية في لبنان والملحق العسكري اليوناني إلى جانب عدد من ضباط الجيش. وقد جرى تسلم الدفعة الأولى بتاريخ 16/1/2026. بدأت الإمارات بمنح تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لجميع الجنسيات دون الحاجة إلى ضامن أو مضيف. إقليميا، ومع تصاعد أزمة الطاقة في إيران في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، أكد الرئيس الإيراني مسعود باساشكيان أن الحفاظ على الإنتاج واستمرار عمل الصناعات يمثلان أولوية للحكومة، مشددا على ضرورة إدارة استهلاك المياه والكهرباء والغاز والوقود بما يضمن استمرار النشاط الصناعي، قائلا: إذا لزم الأمر فاقطعوا الكهرباء عن الحكومة لا عن الصناعات. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

هيدا اللون الطربي أنا بفضله على نصيف زيتون أحلى من النوتيلا والأغاني اللي كتير هيك شبابية وصرعة ما هيك. أنا ما بعرف إذا بتعتبروا أنه كلمات وألحان الياس توزيع عمر صباغ شو بدي أقول عنه اسمعوا بعد شوي.

ضمن فعاليات عيد السيدة بفقرة غنى ب 12 أب نصيف زيتون هاي الغنية هيك أول مرة قدمها وصوروا إياها فيديو طلع كتير هيك عفوي وشاف الجمهور هالغنية وبعتقد أنه حبها. أنا واحدة من الناس اللي فضلتها عن الأغاني السابقة.

شو بقول له لمحبوبي يا وائل كفوري؟ شو عملت ترند هالغنية؟ شوفوا كيف غنى بعمان على المسرح ولبس على راسه شماغ الأردني ورقص ودبك.

قديش الناس التبست الفكرة براسهم، صاروا يقولوا الكوفية، لبس الكوفية، لا هيدي منا الكوفية. الكوفية الفلسطينية مختلفة بالنقشة وباللون، أما الشماغ الأردني فباللون الأبيض والأحمر يلي منشوفه بيرتديه الملك عبدالله الثاني بالاجتماعات الرسمية، هو الزي المتعارف عليه بالأردن لدى الناس سكان الأرياف والبادية، هو زينة النشامة هيك بيسموه. فقديش طلع زكي ضربة معلم يا معلم وائل انك تطلع على المسرح عم بتحرك هيك هالشماغ والناس عم بتزقف، واحلى ترند عملته صوت وصورة وفيديو وجننت العالم بهالخطوتين يلي بيشبهوا شيء خاص فيك، لانه دبكة لبنانية ولانه دبكة أردنية، بس شيء حلو كتير عن جد ضربة معلم.

0: رح اسمع هالفويس. ايه اهلا،
1: انا بشتغل شوفير تاكسي، ما
0: فيهم
1: يستغنوا عني،
0: ما حدا،
1: كل شيء له علاقه بالتحليل والفكر والحسابات وهيك اشياء، يعني التخطيط وهيك اشياء، اكيد بده يستغنوا كثير عن امور. يعطيك العافيه، انا هيك حللها.
0: اللي انا هلا فهمت انت شو عم تجاوبني عن انه الذكاء الاصطناعي والروبوت اذا كتروا وانتشروا، خلينا نقول بالمجتمع اللبناني، اذا رح ياثروا عليك انت كسائق تاكسي. بدي خوفك ما تاخذني، بس مبلا في سيارات بتمشي لوحدها بسؤول روبوتس، بيتواصل مع الناس اللي بدون يطلعوا معه، بيقدم لهم احلى وافخم الخدمات. للأسف الشديد ما بدي خوفك إلي، صار السائق هو روبوتس وبيوصلنا وما بيعمل أكسيدونات.

وصلت لي رسالة من سامي بيقول لي أنا أردني عايش بأمريكا ودائما بسمعك وبسمع الإذاعة وبسمع كمان الديكو زميلتي، وأول مرة ما قدرت أقرأ شو قلت، بس يلا تحية لك ولكل الأردنيين وكل إخوتنا العرب الموجودين في بلادهم أو في دول الاغتراب.

0: فويس جديد بسمعه أنا وياكم.
1: بونجور.
0: أهلا وسهلا، كيفك؟
1: مدام سيرة، في أول شيء بدي أقول بالنسبة لدكتور هراتش، حقيقة الزلمة دكتور يعني بيكرم الإنسان اللي عمره ما تكرم ونسينه عم بيكرمون هو. واليوم عندك مثلا، أنا بدي أحكي كلمة بالنسبة ل
0: صوتك مبحوح اليوم إدمو، سلامتك.
1: البطل صراحي معروف كان،
0: نعم، هن كانوا أخوين سعادة،
1: ما حدا كرموا هالزلمة اللي ضحى وعطى اسم لبنان برا بأوروبا بالمصارعة الحرة. كنا بنعرف هالشيء.
0: أي
1: جون قعد 15 سنة بفرنسا، ما أخذ الجنسية الفرنسية.
0: هل قد بحب لبنان ولا ما
1: حب؟ بدي يرجع لبنان، وهلا بلبنان وضل بلبنان. بلبنان بأوروبا المصارعة شيء الرياضي بضل بكرموه لآخر حياته. وبعد ما يتقاعد يعني بيعطوه لو جون أخذ الجنسية الفرنسية لهلا كان بيقبض كل حياته. وما بيتبهدل مثل ما عم بيتبهدل اليوم جون حالته بالويل اليوم.
0: فأنا
1: هيدا اللي عم بحكي، إنه دكتور راتش الزلمة أنا كتير بحبه وبقدره ويعطيك ألف عافية. ميرسي،
0: أهلا وسهلا فيك. هو تم تكريمه من ما بعرف إذا من سنتين للمصارع الشهير، بعتقد من قبل دكتور هراتش، هلأ بتأكد من الموضوع.

هن كانوا الأخوين المصارعين جان أندري سعادة، كانوا يمثلوا أفلام أجنبية كدورهم، يعني يصورون بلبنان أو برا. كتير بينحكى عنهم الأفلام عربي فرنساوي، خصوصا أنه جان كان يعمل دور ستانت، يعني الممثل البديل بالمشاهد المغامرات اللي فيها كتير عنف، كان هو يؤدي هالمشاهد الخطرة، كان يغامر بحياته ويعمل أقوى المشاهد. مثلا بيقول مرة نط من فوق جسر نهر السان بباريس، واشتهر كتير بوقتها. لا مبلا دكتور هراتش كرمه ما بعرف إذا من سنتين بال2023 بالزمن الجميل.

عم بيبعتوا لي صور وفيديوهات بيقولوا لي سيارات ببعض المناطق الجبلية عم تغرق بسبب الأمطار الغزيرة يلي خصوصا بمنطقة الشمال. عن جد هون قالوا لي على طريق الهيكلية بظهر العين صعوبة بحركة المرور. يا عم يا جماعة أول شي انتبهوا، تاني شي إذا مش مضطرين تطلعوا بسياراتكم وفروا هالمشوار على حالكم وما تعيشوا لحظات خطر. عاصفة عم بيبعتولي بإهدن وبالجرد الشمالي رياح شديدة أمطار غزيرة رعد متواصل وضباب كثيف وتدني ملحوظ بدرجات الحرارة. يا حبيبة قلبي يا إهدن، أنا مبارح مساء كنت موجودة أنا ووفد من زملائي وزميلاتي الإعلاميين، كنا بإهدن عم نحضر افتتاح لمعرض فوتوغرافي رح خبركن عنه بعد لحظات، وكان الطقس بجنن، شوبنا وأكلنا بوزة وأكلنا سحلب بميدان إهدن.

رحنا حضرنا امبارح افتتاح معرض فوتوغرافي بأهدن اسمه لما الصورة بتحكي. 26 مصور من مناطق هالمرة بس بين صغرتا اهدن طبعا جبيل والبترون هن اللي مشاركين بمبنى الكبرى الأثري بأهدن برعاية جمعية أزل بحضور وزير الإعلام السابق زياد مكاري. افتتح المعرض الفوتوغرافي بنسخته التانية يعني التالتة للسنة التالتة اللي عمله هو رئيس تجمع المصورين بأهدن هو ومجموعة لنا 24 مصور عبدو الدويهي منوجه له تحية لأنه جمع هالمشاركين صبايا وناس هواة ورجال كتير يعني مخضرمين كل واحد منهم خبرنا قصة وحكاية من خلال صور فوتوغرافية أو التقطها بكاميرته الأبيض والأسود أو بالملونة أو هو ركب صورة مش بالتكنولوجيا لا ركبها يعني عمل هيك سين وصورها. كل المواضيع اللي ممكن تخطر على بالكم من الطبيعة من الغروب من الشلالات من البحيرات اللي علاقة بلبنان من البيوت الأثرية والبلاكين اللي عم تحكي من الناس والوجوه من النساء الجميلات والنساء الأقل جمالا يلي عندهم حضور شو ما بدكم من هالصور الفوتوغرافية كانت موجودة أمامنا وعيوننا تمتعت بهذا الكم الكبير من هالصور الفوتوغرافية بهالمعرض. إن شاء الله بيتجدد ببيروت مثل ما وعد عبدو دويهي وقال انه قريبا رح يكون في مشاركة بوزارة الثقافة وهيك بيكون المجال مفتوح امام كل شخص هاوي تصوير او كل شخص محترف تصوير انه يفرج الناس شو بيطلع معه بالعين الثالثة يلي هي عين الكاميرا.

0: بتلقى اتصال من لبنان الحر. الو
1: الو بونسوار.
0: بونسوارين.
1: انا حابب اقول انه انا من بيروت.
0: نعم.
1: لا شفير ميل عنا شتة شي بسيط يعني.
0: ايه؟
1: وطلع هواء قوي وسكت. هلا ما في شي يعني
0: رواء.
1: ايه؟ رواء مثل ما بيقولوا. ما في غيم بال يعني السماء نقيه ما في غيم. الهيئة كله مركز على المنطقه الشماليه من لبنان يعني.
0: يمكن بس هلا انا بالاذاعه كسروان كمان عنا هيك الاوضاع. ايه بس الشمس بعدها موجوده. هي اتا شمسنا لا تغيب.
1: في شتاء يا ترى؟
0: هلا انا جوا. لا ما في شتاء. ما مبين عندي شتاء. شكرا لك على هالنشره.
1: في كلمه تانية بس لاقولا. كنا عم نحكي عن النفط بلبنان. ذكرت خبرة قالوا كمان اذا حفرت واول بير ما بيطلع ممكن تحفي 4-5 بير ليطلع مثلا بالقبرص او بمصر. الشركتين يلي حفروا هونيك يلي هن اني الايطالية وتوتال الفرنسية هن نفسهم يلي حفروا لبنان حفروا اكتر من خمس بير
0: خمس ابار
1: للاقيوا النفط.
0: نعم.
1: وفي فكرة تانية انه مثلا حفر عم تحفري مثلا حفرت 3 كيلومتر يمكن لو كملت زيادة شوي كنت وصلتي عرفتي. وشي ثالث انه لما بيحفروا بيطلعوا رمل وكذا بيفحصوهم بيصيروا بيعملوا مثل ما بيقولوا ابجريد للمعلومات
0: بيصيروا يعرفوا مزيد من المعلومات. صحيح.
1: نعم. فانا اكيد يعني شبه اكيد انه في نفط بلبنان.
0: اكيد نحن بنعرف فيه بس خلينا نعرف متى رح نشوف هالنفط بعيوننا.
1: عندي اخر سؤال. شو اللي خليك تشكي انه ما في؟ سمعتي من حدا يعني؟
0: انا ما قلت هيدا الموضوع اليوم. انا ما حكيت بعد بالنفط
1: اليوم هذيك المرة.
0: ما قلت انه في شك. قلت انا اخذوا لنا النفط. مش انه ما في. اخذوا لنا اياه اذا بعد في نفط. بعد ما تبقى نفط.
1: اوكي. في عده بلوكات يعني ان شاء الله. انا متفائل. انا
0: لازم نتفائل لانه هيدي ثوره. هيدي الثروه في المستقبل. اهلا وسهلا فيك. شكرا لاتصالك. طوني فريفر بحييني وأنا بحييه من ميروبا. كيف الطقس عندكم يا جماعة؟

بعت لي رابط لافتحه على الفيسبوك من عندي انا اسفي ما بقدر افتحه، اذا بتحب تخبرني عن شو بيحكي بالمختصر بيكون منيح. مين يلي هلا راكب باص؟ مين راكب باص؟ حدا عم يلول حلي، بعت لي صوره عم يلول حلي بايده راكب باص. توصلوا بالسلامه.

كلنا سمعنا بالقضية المؤسفة عن وصيفة لملكة جمال سابقة، وصيفة ميرا طفيلة. كلنا سمعنا بقضيتها يلي حدثت بالإمارات والحكم يلي صدر بحقها. تعرفوا أنا بزعل لما بقرأ هيك أخبار عن صبايا أنه راحوا على الإمارات، راحت على الإمارات لحتى تشتغل وتطلع مصاري وتعمل اسم وإلى آخره من طموحاتها الكبيرة، فتم توقيفها واتهامها بملف وقضايا مرتبطة بالممنوعات، بالمخدرات، بالتعاطي، بممارسة أعمال منافية للأداب، بالابتزاز، بكتير الأشياء التهم اللي عليها. هلأ كل التحقيقات بهالقضية صار لها أكثر من شهر، ويبدو أنه هي ذكرت أسماء، يعني اعترفت، بقت بحصة لأشخاص كتير مهمين من لبنان، من سوريا، من غيرهم، من جنسيات عربية مختلفة، كلهم كمان محقوقين وكلهم رح يتم التحقيق فيهم. المهم أنا اللي بهمني هالإجراءات بحق ميرا طفيلة. أولا حجزوا لها على ممتلكاتها وعقاراتها بالإمارات، قلت ما شاء الله قدي جمعت. تاني شي جمدوا لها 5 حسابات مصرفية لإلها باسمها، سحبوا منا الإقامة الذهبية اللي كانوا عاطينا إياها بالإمارات، منعوها من دخول أي دولة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. طلع الحكم عليها عقوبة 15 سنة. خفت عليها هيدي البنت ميرا طفيلة، أكيد غلطانة لأنه ما ممكن تكون بريئة 100%، أكيد غلطت، ويمكن غلطتها مش بقصدها، ويمكن بقصدها، يمكن ناس ورطوها، يمكن ما ورطوها. المهم القانون لا يحمي المغفلين ولا يحمي الأغبياء، القانون بيمشي شو شاف قدامه معطيات وشو تأكد منه، هيك القضاء اللي بيحترم حاله. ما بدي أنا زيد على عائلتها، أنا بحترم كل بنت عندها طموحات وغلطت. بقى طالبوا المحامين تبعولا باسترحام من القضاء الإماراتي، فخفضوا لها العقوبة بدل من 15 سنة عملوا ليهن 3 سنين بس، مجبورة تنحكم فيهن هالثلاث سنين داخل السجن الإماراتي، ولاحقا قال يتم ترحيلها إلى خارج الإمارات إلى بيروت من بعد ما تنتهي محكوميتها. أنا بزعل عليها، بزعل على كل صبية حلوة ما عرفت تحافظ على جمالها وتصون جمالها، لأنه ميرا طفيلة دخلت عالم تقديم البرامج على الام تي في، دخلت ببزنس العقارات وغيره من البزنس وقدرت تنشهر وتعمل مصاري، ولكن سجن النساء يا ميرا طفيلة لا يليق بك. أنا بأسف على هالموضوع، مجبورة أنت تنفذي العقوبة الصادرة بحقك بانتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بملفك. شيء مؤسف لميرا طفيلة ولكل صبية بيكون الجمال بالنسبة لها من ألقاب، بيكون لقب فيه لعنة، ما بيكون لقب وجه خير عليها.

عنا ربع ساعة سوا مباشرة على الهواء من لبنان الحر. أنا بالأول قلت لكم ضمن المواضيع يلي رح أتطرق لها بحلقتي عن دكتور فود. دكتور فود يلي هلكنا هو وطليقته، هلكونا أصلاً. هنا يلكينا من قبل ما يتجوزوا، وقت ما حبوا بعضهم، يعني كل يوم على السوشيال ميديا. أنا ما كتير بتابعهم، بتقدم بسمع الناس بيحكوا عنهم. بدهم يشغلوا العالم، جمعوا مصاري صحتين عقلمون يصفلوا. بس يلي ما فيني أنا شخصياً كمواطنة لبنانية إني سامح مستر فود دكتور فود عليها، هو ثبوت هالتهمة عليه أنه عم بيحشي البسكوي والشوكولا يلي بيحملوا اسمه، عم بيحشيون مواد مخدرة وكان بصدد تصديرهم إلى تركيا. هون أنا بفكر، لأنه دايما بس حدا يتهم بهيك أمور أول ما بيقول ركبولي فيلم، ركبولي ضرب. وين كانوا عقلاتك؟ وين كانت الحيطة والحذر؟ وين كان إيمانك؟ وين كان وجدانك؟ فيك تدافع عن حالك، بس ما فيك تدعي الاستغباء، ما فيك تستغبي الناس كمان معك وتورط أولاد العالم كلهم والمجتمع بلبنان وخارج لبنان بهالمواد المخدرة اللي عم تحشيها بالمعامل السرية بهيدي المواد المسمة الضارة والمميتة.

جورج ديب اسمه، هالمواطن من عكار يلي حب انه يعمل كونتنت، محتوى غذائي، ويبرم على المطاعم ويحكي عن الاكل، وهو هيئته يعني شغيل وطبيخ ومش عاطل. لو بقي بهاي الطريقه بس كانت كل الناس يعني عطيت له قيمه، بس ما بعرف لمين لزم الشوكولا تبعه لاي جهات وفوتوه بالحيط، وهو ما بعرف اذا موضوع قابل، وما بعرف اذا بيقول تلفيق ما تلفيق، انا ما بصدق لانه القضاء ما رح يجي يتجنى عليك، وكله ببين مع الوقت. بس انا بأسف انه انت اسمك حلو وانت شاب حلو وانت انسان على اساس مؤمن وبتحب تعمل عيلة، وانت حبيت وانغرمت بشروق وطلعت حياتك مع غروب، وفوتوا بعضكم بالحيط بالاخد والعطا والقال والقيل، ولعيتولنا نفسنا على السوشيال ميديا، وصارت بدها تعمل حفلة احتفالية تجارية فاشلة على شرف ان هي تطلقت منك، وبلشتوا تفضحوا بعضكم. لك يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، خليوني اقول انتوا وين عقلكم؟ بعد كم سنة ولادكم ببلشوا يفهموا وصيروا يخبرون رفقاتهم بالحي بالمدرسة لاحقا بالجامعة انه مش انتوا ولاد فلان وفلانة يلي جرسوا بعضهم على السوشيال ميديا؟ طب كيف هيك بتقبلوا تتركب لهم عقد نفسي للولاد يكرهوا عيشتهم ويكرهوا انكم انتوا امهم وبين؟ ما في شي بيقدر يغفر لكم، ما بتفكروا بولادكم، ما بتفكروا بمستقبلهم، عن جد شي مقرف. بين سوء تفكير

0: بدأ هالمجموعة من الرسائل المكتوبة على الواتساب. توني كرم بيقول لي هاي ريما I'm enjoying your show, have a good day. أنا بقول لك كمان same to you. مريم بدي اسمعك.
1: يسعد مساكي يا ريما,
0: أهلا
1: يعني
0: فيك.
1: أنا كتير زعلانة من الطقس لأنه شتت ببعض المناطق, وعنا ببيروت بس شوية غيوم وتدني بدرجة الحرارة.
0: ما علي, ما بنزعل من ربنا,
1: يتنعم علينا الطقس شوي وتبخل لك بخة حتى نتنفس الصعادة.
0: أهلا وسهلا فيك
1: يا ريما, هالحلقة مثل العادي دايما بتسلينا وبحضورك الرائي
0: بتسلمي
1: تغنينا, والله ما يحرمنا من طلتك اللي دايما منورتينا.
0: حلو كتير عم تعمل لي قويفة.
1: إلى اللقاء كريمة.
0: أهلا وسهلا فيك. بدي وجه تحية كمان للي عم بيسمعني رزوق. كتير شكرا. قريت أوكي قريت اللي كتب لي إياها. حنة ماذا تقول يا حنة؟
2: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا فيك.
2: مالك ومجتمعينك وجايزات لبنان الحر.
0: أهلا فيك.
2: ما نحن عنا دكتور فود ما في منه.
0: من أي ناحية؟
2: نحن أنه عنا دكتور فود هو نعيم أوسم منه دكتور فود.
0: لا ما فينا نعمل هيك مقارنة. أهلا وسهلا فيك. هيك مقارنات لا ما بتزبط. جون بايد كمان بيقول لي هاي, أهلا وسهلا فيك. مرة تاني فويس.
3: صباح ريما, معك توني كرم.
0: أهلا وسهلا.
3: بدي أقول لك بالنسبة للعظمة المغنيين والفنانين بأمريكا اللي بيموتوا بيقدرون وبيحترمون
0: بيكونوا بعمر معين.
3: أخيرا دالي بارتن.
0: دالي يس.
3: رئيس ترامب أمر بتنزيل العلم
0: مزبوط
3: بكل أمريكا عمد الجمعة
0: صحيح
3: فيكرمها إن شاء الله باللبنان بيكرمون لأن العظم مع المغنيين اللي عم بيموتوا وإن شاء الله بيكون في متحف لكل الأغاني يلي كل المغنيين يعملون المتحف ويقدرون. يعطيك العافية توني كرم.
0: أهلا وسهلا فيك توني. أكيد الرئيس ترامب طلب أو أمر يعني بتنكيس الأعلام عن المؤسسات الرسمية التابعة للدولة حدادا عليها لدولي بارتن. كانت أنا أشوفها كانت أنا شبهها شخصيا لصباح بعمرها وتضلها كانت حلوة ومهضومة وتضل عم تضحك. وهو بتذكر صباح أنت عم بتقول بتتمنى يعملوا متحف لتكريم الكبار. لما توفت الصبوحة كانت عاملة وصية إنه ما بدها حدا لا يبكي ولا يلبس أسود عليها, رقصوا ودبكوا بدفني وهيك عملنا كلنا صدقوني. تاني شي كانوا عم بيتحدثوا من تبقى من عائلتها الورثة كلهم بدهم يعملوا متحف بضيعتها لحتى يعرضوا فيه كل تيابها وكل مقتنياتها يلي انشهرت فيها وأغراضها الخاصة. وقتها بوقتها كتير رحبوا بالفكرة البلدية وغيرها. لليوم بعدنا ناطرين, لم يبصر هذا المتحف النور لغاية اليوم مع أنه صباح بتستحق هالشي. وأظن المتحف كان بيكون باب للعائدات ممكن تستفيد منه البلدية لحتى تقوي حالها وتقوي صندوقها وتحسن الطرقات أكتر وأكتر بالضيعة.
4: شو اسمك؟

0: بدي وجه تحية للمستمعة عم تكتب لي سلام بتقلي أنا كتير مبسوطة بحلقتك، شكلك أول مرة بتسمعيني، شرف لقلي تضلك مستمعة دائمة، بتقلي حلقتي كتير حلوة ومفيدة رح أسمعك كل سبت إن الله راد. بتشرف فيك وبكل حدا بيتابع لبنان الحر. كمان بسمع فويس
1: أهلا وسهلا، مشتاقين لك،
0: مرسي
1: بروجرامك الناطرة.
0: كيفك كريستا ماريا؟
1: هالانفورماسيون المهمة كتير. بدي أحكي بالنسبة للبريمير دوفين دومازيل توفايلي سي دوماج
0: ميرا توفايلي، صح،
1: ونقول يا رب يا رب يعني الله يخلصها
0: فعلا، الله يخلصها.
1: كل شيء كلنا عنا صبايا
0: مزبوط،
1: وهي منا عارفة انه كانت بدها تعمل هل مثل ما بيقولوا هل يمكن خطايا او شيء، لو عارفة اكيد
0: اخطاء
1: ما كانت تخطط حدودها. دونك الله ينجينا والله يبعد الشر عن كل صبايا لبنان.
0: هيدا كتير دعاء أنا باخده بعين الاعتبار، لأنه بناتنا اللبنانيات متفوقات بالذكاء والطموح، أحياناً بنلعب بعقلاتهم من ناس سيئين النوايا، بفوتون بأماكن ما بيقدروا يطلعوا منها، دهاليز كتير، الدهاليز خطيرة، وحقيقة بتبقى البنت بأول عمرها خطأ كتير كبير من هالنوع بيقدر يلغي مستقبلها بالكامل. الله يحمي كل اللبنانيات وكل الجميلات اللي عندهم مستوى كتير عالي، سقف عالي من الطموح. خلونا نمشي خطوة خطوة بالحياة، بتخف الوقعة إذا وقعنا.

بما أنه الطقس منه مسعف بكرة لحتى الواحد يعمل مشاريع برات البيت، يروح مثلا على الساحل، على البحر، على الجبال، مش غلط أبدا. أنا واحدة من الناس يلي اخترت بكرة أقعد بالبيت أنا وبنتي ونعمل الأشياء المكسورة علينا. أهم شيء بركب واحدة بتتسللها بشي طبختين ثلاثة بتحطهم بالفريزر بتريح حالها خلال الأسبوع، بركب أقرأ للأشياء المكسورة علي لازم أقراها، وبركب في أفلام ما كفيتها، حلقات مسلسلات. ومش غلط، مش غلط، بكرة الفام دو ميناج مشرفتني ليكو شو ضيفة عزيزة، مشرفتني لكم ساعة، مش غلط حط إيدي أنا وياها كرمال البيت. يا جماعة أنا استمتعت معكم بحلقة اليوم، بون ويك أند، خدوا المجال الجميل من الطقس اللي مش حلو، فكروا بطريقة كتير بوزيتيف، وبشكر كل إصغاء لإلي بلبنان وبدول الاغتراب. مرسي لإلك زميلي على الهندسة الإذاعية مارك بيتار. نلتقي السبت المقبل، كنتوا معي أنا ريما صيرة في نقطة على الخبر من لبنان الحر.

0: في المسيرة هذا الشهر شهداؤنا فجر السيادة. يا ساكني العالي اطمئنوا حيث أنتم، القوات وفية لشهدائها. من الدولة المشلولة إلى الدولة الفعلية، المعركة الأخيرة هي معركة التنفيذ. بيروت منزوعة السلاح، ماذا تحقق منها؟ قانون إصلاح المصارف، المطلوب واحد، أعيد أموال المودعين. أسرى حزب الله مقابل 11 رفات اللبنانيون اليهود في لبنان قبل الميلاد. بعد 24 عاماً على صمت العدالة، رمزي عيراني، ما خلصت الحكاية.
1: المسيرة المسيرة المسيرة.
2: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليو، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووترفرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلا، بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب $8.90، طوق الكيلو ب $5.70.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، مساء لبنان الحر. أمطار وسيول ورياح تنحسر ابتداء من الغد. بري يقترح بديلا لليونيفيل وحزب الله يستغل المراوحة. بزشكيان اقطع الكهرباء عن الحكومة والعراق يكافئ كاشفي الفساد.

0: التفاصيل مع رولا فخري وبسام البطار. يستغل حزب الله المراوحة القاتلة حتى الرمق الأخير، ويصر أمينه العام على تخوين الدولة، ويتعنت أيضا في رفض تسليم السلاح. وفي الميدان يتواصل الاعتداء الإسرائيلي مخلفا تساؤلات عدة في شأن المفاوضات من جهة، والقرار اللبناني الرسمي من جهة أخرى.
1: ولكن قبل الحديث عن الميدان نتوقف عند تقلبات الأحوال الجوية، إذ يتأثر لبنان هذين اليومين بمنخفض جوي حاملا معه الأمطار والرياح.
0: في هذا الإطار حذر الدفاع المدني من السباحة وممارسة مختلف الأنشطة البحرية اليوم وغدا بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية.
1: وفي تداعيات المنخفض صواعق وسيول في عكر، منذر المرعبي.
2: هطلت أمطار غزيرة في عدد من القرى والبلدات العكرية، واشتدت في المناطق الجبلية مصحوبة بالرعد والبرق، ما أدى إلى تشكل السيول وتحول بعض الطرقات إلى ما يشبه البحيرات وسط صعوبة في حركة السير. وفي بلدة البيري في منطقة أدريب ضربت صاعقة رعدية محولا كهربائيا متسببة بأضرار فيه وانقطاع التيار عن عدد من المنازل. وناشد الأهالي مؤسسة كهرباء لبنان للتحرك سريعا لإصلاح العطال. منزل المرعي بعكار، لبنان الحر.
0: في طرابلس سقطت ألواح طاقة شمسية على طريق 200 جراء الرياح القوية. بلدية حارة حريك دعت المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن الأبنية المتضررة والمتصدعة في ظل اشتداد سرعة الرياح، ما قد يشكل خطرا على السلامة العامة، ودعت أصحاب السيارات إلى تجنب ركن مركباتهم بالقرب من هذه الأبنية.
1: وللاطلاع على تفاصيل الأحوال الجوية إليكم الطقس من مصلحة الأرصاد الجوية.
3: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
4: مبدئيا بيتأثر لبنان بالحول الشرق المتوسط بمنخفض جوي متوسط الفعالية، بيكون مصحوب بكتل هوائية باردة نسبية بتأدل عدم استقرار بالأجواء اعتبارا من الظهر اليوم. يعني في بعض المناطق عنا بلش استمرار بالشتاء، وبيحمل معه أمطار متفرقة غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد، وبتكون في عنا رياح ناشطة بتسد أحيانا، بتستمر تأثير المنخفض حتى ظهر يوم الغد الأحد يستقر تدريجيا. بالنسبة للطقس متوقع مثل ما قلنا كان اليوم ثابت، بكفي معنا قليل الغيوم ما شفناه بخلال الفترة الصباحية، إلى غائم جزئيا، وبصير غائم مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات وبتسوء الرؤية أحيانا، كثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر، وبتنخفض درجات الحرارة وبتكون أجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد، ورياح ناشطة بتشتد لحدود 60 كيلومتر بالساعة، بيرتفع معها موج البحر، وهون بنحذر من تشكل سيول على الطرقات نتيجة وزارة الأمطار. لحد بكرة بكفي معنا غائم جزئيا مع استمرار بدرجات الحرارة بالانخفاض، وبيتكون ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية خاصة بالمناطق الجنوبية والشمالية مع حدوث برق ورعد، وبتنشط الرياح أحيانا وبيرتفع معها موج البحر، تنحسر الأمطار اعتبارا من الظهر وبيستقر الطقس تدريجيا.
0: رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن تمسك الولايات المتحدة برفض التجديد لليونيفيل يفتح الباب أمام ضرورة البحث عن قوة أممية تحل مكانها، تحظى بتوافق أوروبي أمريكي وتوجد في جنوب لبنان تحت علم الأمم المتحدة. واعتبر بري للشرق الأوسط أن الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل ليست البديل من الحضور الدولي في الجنوب، طالما أن تل أبيب ترفض تطبيق اتفاق الإطار والالتزام بالمرحلة التجريبية الأولى وتشكيل الآلية للتأكد من انتشار الجيش في البلدات المشمولة بها.
1: في هذا الوقت نقلت صحيفة معاريف عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر، لافتة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتصرف بحذر إزاء لبنان خشية إغضاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: الواقع الأمني ولا سيما في الجنوب بحثه قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع وزير الدفاع ميشيل منسا، وتناول البحث أجواء زيارة هيكل الأخيرة إيطاليا والنتائج التي أسفرت عنها الاجتماعات مع نظيره وعدد من المسؤولين.
1: في الميدان الجنوبي يواصل الجيش الإسرائيلي الاعتداءات في مناطق متعددة توغلا وتفجيرا وحرائق، وفي المستجدات استهدفت سلسلة غارات المنطقة بين حي الدير ومرتفع الطاهر، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في عيت الجبل وأضرم النيران في عدد من منازل بيت يحون.
0: في كفر شوبة تقدم الجيش الإسرائيلي في منطقة العرقوب ورفع العلم الإسرائيلي على أحد المنازل. في الجنوب أيضا غارات على المنصوري، النبطي، زوطر، قبريخة والنبطي الفوقة، قصف مدفعي على حولة وقذائف على مرتفعات الهبارية.
1: في المواقف رد النائب غياث يزبك على لاءات الشيخ نعيم قاسم المتناقصة: لا للحرب، لا للسلم، لا للتفاوض، لا لتسليم السلاح للدولة، لا للمناطق التجريبية. واعتبر يزبك أن هذه اللاءات معطوفة على تهديد معلمه محسن رضائي بتمديد السلاح الإيراني من العاصمة إلى كل لبنان، باتت تتطلب لاءة ناهية نهائية من الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية تتم ترجمتها فورا بدفع الجيش إلى سحب السلاح الإرهابي ووضع حد لهذه الاستباحة السافرة المهلوسة من مأمور فارسي وأسياده.
0: النائب غسان حصباني اعتبر أن عدم تنفيذ الدولة ما وعدت به في شأن حصر السلاح هو موضع الخطورة، وعرب عبر MTV عن الخشية من أن يعطى الملف لدولة أخرى لأنه مضر بلبنان.

0: بعد حديث النائب شرب المارون عن أن وزير الطاقة جو صدي يهدد التيار من خلال التدقيق الجنائي، رأى النائب سعيد الأسمر أن التيار الوطني الحر فقد أعصابه بمجرد إطلاق التدقيق الجنائي في بواخر الطاقة بين عامي 2012 و2017 وصفقات الفيول المرتبطة بها. وأوضح الأسمر أن سداد الفواتير المستحقة من المستهلكين هو بدل عن خدمة وليست جباية ضرائب لتمويل الخزينة، وهذا ما يسقط أكذوبة مارون بأن الصدي يستدين من جيوب الناس عبر الجباية التي تستخدم أموالها لشراء المحروقات ولتوليد الطاقة.
1: أمنيا، دهمت قوة من الجيش اللبناني بموازرة المخابرات منطقة بريتال بحثا عن مطلوبين بإطلاق نار.
0: في مرفأ بيروت تسلم الجيش اللبناني الدفعة الثانية من الهبة اليونانية، وتتضمن 13 ناقلة جنود و10 شاحنات.
1: وافق مجلس منظمة التعاون الرقمي على ترشيح 8 دول جديدة للانضمام إلى المنظمة بينها لبنان، وأعلن مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية ترحيبه بالقرار، معتبرا أن العضوية تفتح أمام لبنان برامج المنظمة في السياسات الرقمية وحوكمة الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية والشركات الناشئة وتدفق البيانات عبر الحدود، إلى جانب شراكات في الاستثمار وبناء القدرات.
0: أطلقت في بيروت حملة تطوعية ووقائية بعنوان حرشنا رح يرجع، بهدف تنظيف أجزاء من حرش بيروت والحد من مخاطر اندلاع الحرائق. وزير الإعلام بول مرقس الذي حيا المنظمين رأى أن المبادرة تجسد التعاون مع السلطات الرسمية من أجل الخير العام والمصلحة العامة، متمنيا أن تتحول إلى عدوى إيجابية تمتد إلى جميع المساحات العامة.
1: مع تصاعد أزمة الطاقة في إيران في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الحفاظ على الإنتاج واستمرار عمل الصناعات يمثلان أولوية للحكومة، مشددا على ضرورة إدارة استهلاك المياه والكهرباء والغاز والوقود بما يضمن استمرار النشاط الصناعي، وقال إذا لزم الأمر فاقطعوا الكهرباء عن الحكومة لا عن الصناعات.
0: من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وجود معلومات استخباراتية عن أن مسؤولين أمريكيين يتلاعبون بأسواق الطاقة لتحقيق مكاسب شخصية، وأن المستهلك الأمريكي هو من يدفع ثمن هذه الأزمات.
1: في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قيادي في الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة دير البلح، فيما زعم أن الضربة جاءت بهدف إزالة تهديد فوري ومنع تنفيذ هجمات ضد قواته ومواطنيه.
0: إلى العراق، حيث دعا رئيس وزرائه علي الزيدي إلى إنهاء منظومة الفساد بشكل نهائي من البلاد، ووجه بتفعيل العمل بقانون مكافأة المخربين لتشجيع الإبلاغ عن جرائم الفساد والسرقة، ما يمنح المكتشفين والمخبرين نسبا مالية تتراوح بين 3-5% من قيمة الأموال العامة المستردة.
1: في الإمارات، بات متاحا للحصول على تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لجميع الجنسيات من دون الحاجة إلى ضامن أو مضيف.
0: أوكرانيا، تلقت البلاد معلومات استخباراتية تشير إلى أن روسيا تستعد لشن هجوم بري محتمل باتجاه كييف. من جانبه، أشار الكرملين إلى أن أوروبا تحشد كامل قدراتها العسكرية وتوجهها ضد روسيا، ولا توجد حتى الآن أسباب لتحسين العلاقات معها.
1: في النيجر، أعلنت وزارة الدفاع احتواء تمرد محدود وقع في محيط القاعدة العسكرية 101 في العاصمة نيامي، وأكدت استعادة السيطرة على المواقع الحساسة التي استهدفها المتمردون. كان في النشرة. أمطار وسيول ورياح تنحسر ابتداء من الغد. بري يقترح بديلا لليونيفيل وحزب الله يستغل المراوحة. بزشكيان اقطع الكهرباء عن الحكومة والعراق يكافئ كاشفي الفساد.
0: النشرة انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي زميل مارك البطار، شكرا لإصغائكم،
1: إلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: ماريا أنطونيوس جعجع، عزيز حنا العاصي طوق، ريمون أبو زيد، جان فيليب إندراوس.
1: ارتفعوا كالأرز.

عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة.

0: بشارة السخن.
1: الله معكم أخوتي الأحبة، عم نتأمل بإنجيل لوقا فصل 17 من الآية 1 للآية 4 نتيجة الإصغاء إلى كلمة الله. أنا كمؤمن والطاعة إلى كلمة الله، وأن أكون أمين بأمانة عم بعيش كلمة الله، عم كون عندي حكمة عم بطلبها من كل قلبي من الروح القدس، عم بمتلئ حكمة انطلاقا من إصغائي إلى كلمة الله، مستحيل هذه الكلمة يلي أنا عم بمتلي منها بأمانة إلا ما تعطي ثمار، وثمار حقيقية. من أول ثمار المدعو الإنسان إنه يكون عم ببلش يقطفها من الإصغاء إلى كلمة الله هو أن يعيش الغفران، الغفران مع ذاته، وأن يكون صورة المغفرة، صورة المسيح المغفرة مع كل إنسان موجود بحياته. لذلك بآخر نص بيدعين الرب: وإن خطئ إليك أخوك فأنبه، وإن تاب فاغفر له، وإن خطئ إليك 7 مرات في اليوم ورجع إليك 7 مرات قائلا أنا تائب فاغفر له. لذلك دعوة الله اليوم لكل واحد منا بالإصغاء إلى هذه الكلمة بأمانة وحكمة وطوعية، أن تكون عم توصلني أن يكون إنسان أتجدد، والإنسان بيتجدد من الداخل كل مرة بعد مرة عم بعيش الغفران والمصالحة مع الآخر وأي آخر عم بيتلاقى فيه بحياته، لحتى يضل هالإناء الموجود فيه ما يسمح له ولا أي مطرح أنه يدخل الشر أو الغضب إلى حياته وقلبه، فقط يمتلئ من روح الله ومن كلمة الله كل مرة الإناء بينضح بما فيه. فإذا كان إناءنا يمتلئ من حب وكلمة الله، مستحيل ما يكون عم بيعطي وينضح غفران ومحبة للآخر يلي أنا عايش معه. والله معكم.

أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة.

0: أهلا بكم. لا حرب ولا سلم، إنه وضع لبنان اليوم. ففي الجنوب غارات وتوغلات وإشعال للحرائق في عدد من القرى والبلدات، لكن الحرب الشاملة ممنوعة أمريكيا حتى الآن على الأقل. وفي الجنوب أيضا استعدادات من حزب الله وإسرائيل لخوض المعركة النهائية والحاسمة في تلال علي الطاهر. فالحزب لن يتراجع على ما يبدو عن رفضه تسليم التلال إلى الجيش اللبناني، وذلك لأسباب كثيرة قد يكون أبرزها أن الحزب لا يريد رغم خساراته المدوية وهزائمه المتكررة أن يسجل على نفسه أنه يستسلم وأنه يخضع للضغط. لذلك هو يفضل أن يتم احتلال أرض لبنانية إضافية ولو رغما عنه على أن يسلمها برضاه إلى المؤسسة العسكرية اللبنانية. إنه دليل آخر على منطق لا منطق الذي يتقنه حزب الله، على أنه يفكر فئويا وليس وطنيا. في المقابل فإن إسرائيل لا تنوي التراجع، وهي ستبدأ المعركة عندما ترى ذلك مناسبا. ولهذا السبب فقد أكد مصدر أمني إسرائيلي لصحيفة معاريف أن الجيش الإسرائيلي لا ينوي ولا يريد الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر، ما يعني أن الوضع المتفجر في الجنوب سيبقى، فيما الحرب المفتوحة مؤجلة حتى إشعار آخر. وكما أن الجنوب في مهب الريح عسكريا، فإنه كذلك دبلوماسيا. فخيار التمديد لليونيفيل سقط في مجلس الأمن، ما دفع المجتمعين في نيويورك إلى البحث في خيارات أخرى، علما أن إسرائيل وأمريكا تدفعان على ما يبدو إلى التوافق على آلية ثلاثية تضم لبنان وإسرائيل وأمريكا، بدلا من العودة إلى خيار القوات الدولية. لكن قبل تفصيل عناوين السياسية والعسكرية، البداية من تقصي شهر آب الذي سرق المثل من شهر أيلول، فجاء طرفه هو بالشتاء مبلول. ولم يقتصر الأمر على الأمطار الغزيرة، فبعض المناطق خاصة في الشمال شهدت عواصف تميزت بالرياح الشديدة والرعد المتواصل والصواعق والضباب الكثيف مع تدني ملحوظ في درجات الحرارة. تقرير حنا إبراهيم.
1: ما كان يفترض أن يكون نعمة للبنانيين بعد آب حافل بالحر والرطوبة تحول سريعا إلى نقمة.
2: يوم 29 الشهر 29 آب،
1: إذ خلفت الأمطار أضرارا كبيرة في عدد من المناطق اللبنانية، وكانت الحصة الأكبر منها في الشمال. في عكار شهدت مناطق عدة تساقطا غزيرا للأمطار، ما أدى إلى تجمع المياه في الشوارع والطرقات وتحول بعضها إلى برك نتيجة انسداد مجاري تصريف مياه الأمطار وعدم قدرتها على استيعاب الكميات المتساقطة. المشهد أعاد إلى الواجهة مرة جديدة مشكلة البنى التحتية وقنوات التصريف التي تغلقها الأتربة والنفايات، فتحول المطر إلى عبء والسيول إلى عائق أمام حركة السير وسط معاناة السائقين والمواطنين. وفي مشهد غير مألوف ضربت صاعقة منطقة البيرة، ما أدى إلى تضرر محول كهربائي. أما في طرابلس فتكرر المشهد، حيث غمرت السيول الشوارع فيما تساقط البرد بغزارة، وتسببت الرياح القوية والصواعق بأضرار طالت ألواح الطاقة الشمسية، فبعضها تحطم بفعل الرياح وأخرى تضررت جراء الصواعق. وفي الميناء تدخلت وحدة الإنقاذ البحري لإسعاف شاب عالق تحت جسر جزيرة عبد الوهاب، رغم تحذير الدفاع المدني المسبق من ممارسة الأنشطة البحرية يومي السبت والأحد. منخفض جوي عابر، لكنه ترك أضرارا غير عابرة، وكشف مجددا هشاشة البنى التحتية ومدى جهوزيتها لمواجهة موسم الشتاء.
3: ولمتابعة الشتوى الأولى، تأثيراتها واحتمال عودتها مجددا، ننتقل مباشرة إلى الزميل صبحي إبلاوي بأعالي المتن الشمالي. صبحي، يعني أهلا بك. يعني صدقت مقولة معقولة شتي بآب؟
4: نعم نخلي، يعني في هذه المنطقة حيث نتواجد شهدت منذ ساعتين تقريبا شتاء يعني يعد قويا جدا، هطول كثيف للأمطار، ولكن هذا ليس كل شيء، فالعديد من الأعراس التي بالعادة تنظم في الهواء الطلق إضافة إلى بعض المهرجانات في البلدات والقرى اللبنانية أجلت. هناك مهرجان تأجل في تنورين، مهرجان تأجل في عجلتون، إضافة أيضا إلى العديد من اللقاءات التي تنظمها البلدات اللبنانية. على كل الأحوال هذه يعني ليست المرة الأخيرة في آب، إلى جانب المتخصص في شؤون الطقس الأب إليخ نايسر. أبونا يعني اليوم البعض قال يمكن في تهويل كتير كان، أولا اللي شفناه هل هو طبيعي بشهر آب وهل سيتكرر؟
5: صراحة نحن من 3 أيام 4 أيام كنا عم نحذر لهالحالة يلي جاي على لبنان، منخفض جوي ضرب تركيا وبسبب الضغط العالي فوق البحر الأسود شفنا أنه رح ينحرف على لبنان ويسبب يلي سببه اليوم. أول مرة بآب منشهد هيك حالة عدم استقرار. بال 2023-2024 نتيجة الشوب كانت تعبئ أبو نص ساعة ترش شوية مي مش بكل لبنان وينتهي الوضع، بس حالة عدم استقرار بهيدي الفعالية أول مرة أنا شخصيا بشوفها، وما مسجل بآب هيك نسب أمطار غزيرة و
4: نزل المتساقطات أبونا، خاصة بعكار لأنه كان فيه هطولات كثيفة جدا،
5: كان محسب لعكار نسبة عالية من طرابلس للعبد العكار نسبة عالية هي 65 مليمتر لبكرة الصبح الساعة 9، بس بحسب البلوفيومتر عندي بالقبيات سجلت بأربع ساعات قد ما إجا أمطار طوفانية مشيت الأنهر والطرقات 95 مليمتر، هودي بس بأربع ساعات. هودي عادة بس يجي عاصفة بالشتاء عاصفة قوية ومنخفض كتير قوي في أمطار غزيرة كان يخدهم على يومين بالقبيات، عطتهم بأربع ساعات تتشوف قديش نسبة الهطولات كانت قوية.
4: هيدا كل شيء ولا خلص وقتنا؟
5: نحن بعدنا بالدفعة الثانية من الساعة 8 لوج الصبح للساعة 8 الصبح في عنا دفعة تانية من الأمطار والصواعق والرعود.
4: شكرا. فأذن طبعا بانتظار الطقس وما سيحمله إلى اللبنانيين. عودة إليكم
3: الزميل صبحي إبلاوي، شكرا جزيلا لك.
0: المزيد الآن في صفحة الأحوال الجوية. الأمطار الغزيرة والسيول يلي شفناها اليوم بتعتبر ظاهرة غريبة، خصوصي أنه بعدنا بشهر آب، فهالظاهرة رح تصير تتكرر بالفترة يلي جاية مش بس بلبنان إنما بالعالم كله بسبب الاحتباس الحراري. بس السؤال، ليش شفنا كمية الأمطار كلها بالشمال؟ بحسب دائرة الأرصاد الجوية بمطار بيروت، السبب وراء تركز الأمطار بالشمال هو أنه المنخفض الجوي جاي من جهة تركيا وتأثيره بيمتد من الشمال باتجاه الجنوب. أما بالنسبة للأيام يلي جاية فمنطمنكم أنه حالة عدم الاستقرار يلي بلشت ظهر اليوم رح تبلش تنحسر تدريجيا ابتداء من ظهر بكرة الأحد. الهواء بكرة الأحد جنوبي غربي سرعته 30 كيلومتر بالساعة ورطوبة 60%. صحيح الشتاء بيكمل بالقسم الأول من يوم الأحد، إنما الحرارة بتكون عالية نسبيا وبتسجل 30 درجة بصيدا، 27 بتنايل و17 درجة بالأرز. بالليل بتسجل الحرارة 22 درجة بمغدوشة، 17 بزحلة و14 درجة بحصرون. المديرية العامة للدفاع المدني طلبت ببيان عدم التوجه للبحر بهاليومين لأنه موج البحر عالي وبيلامس المتر ونص. على الجبال الرطوبة 70% والخطيطة كثيفة على المرتفعات خلال ساعات الليل. إذن بتبقى حالة عدم الاستقرار مرفقتنا حتى ظهر الأحد، على أنه ترجع تتحسن الأجواء ابتداء من يوم الاثنين والحرارة بترجع لمعدلاتها أيام الثلاثة والأربعة وبتتراوح بين 30 وال 31 درجة بالنهار وبين 23 وال 24 درجة بالليل. هيدي كانت نشرتنا، عودة لإلكم.
3: شكرا كريستينا.
0: بالانتقال إلى الميدان في الجنوب اللبناني، كثر الحديث عن اقتراب معركة علي الطاهر التي يستهدفها الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي لأنه يضعها أكبر أهدافه، مع معطيات عن خروج عناصر من حزب الله من المنشأة. للإضاءة أكثر على الوضع الميداني ننتقل مباشرة إلى قبالة تلة علي الطاهر مع الزميلة نوال بري. نوال يعطيك العافية، هل من تحركات غير اعتيادية عم تلاحظوها بمحيط التلة وهل فعلا المعركة صارت قريبة؟
6: نعم نبيلة بالفعل نحن عم نحكي على نحن على بعد 2 كيلومتر الآن من هذه التلة، ما بعرف إذا بالليل الصورة عم تكون واضحة. نتابع منذ ساعات الظهيرة هنا الأجواء في المنطقة، فينا نقول أنه هي اعتيادية، بمعنى أنه الإسرائيلي كان عم نسمع هلأ كمان أصف بالمنطقة القريبة من علي الطاهر، كان هناك غارتين للإسرائيلي على التلة، وهي هذا أمر اعتيادي ويومي للإسرائيلي. ولكن الحديث الكثير الذي برز عن علي الطاهر في الأيام الأخيرة سببه هو ما جاء من معطيات كثيرة، إن كان على بالإعلام المحلي أو بالإعلام العربي، الذي تحدث عن أنه الجيش الإسرائيلي أعطى الجيش اللبناني إنذارا ب 48 ساعة، إما بدخول علي الطاهر وإخراج حزب الله والسيطرة عليها، أو أن الإسرائيلي هو من سيقوم بهذه العملية وسيسيطر على علي الطاهر بعملية موسعة. وأيضا في الساعات الأخيرة اليوم كان هناك حديث عن أنه الأمريكي لم يعطي الإسرائيلي الضوء الأخضر لتنفيذ هذه العملية. الأكيد من هذه المعطيات وبحسب معلومات الام تي في أنه القيادات السياسية في لبنان لم تبلغ، عم نحكي من الوسطاء إن كان من واشنطن أو إن كان من الميكانيزم، عن أي إنذار إسرائيلي بهذا الشأن. والقيادة العسكرية أي الجيش اللبناني لم يبلغ، وحتى الضباط في الجيش اللبناني بالميكانيزم لم يبلغوا بهذا الإنذار. وبالتالي هذه المعطيات ربما أتت بعدما قال السفير الأمريكي منذ أيام في دار الفتوى بأنه فلننتظر مصير علي الطاهر الذي يبدو أنه سنراه بعد أيام. البعض نسبوا إلى عملية عسكرية موسعة، البعض نسبوا إلى مفاوضات، ولكن يبدو أنه لا مفاوضات في هذا الإطار، لأنه حزب الله قال بمصادره كرر بأنه هو لن يسلم الجيش اللبناني علي الطاهر. وبالتالي يعني ما فينا نحن نتوقع ما سيقوم به الإسرائيلي. في أم بعملية غدا، في أم قبل الانتخابات الإسرائيلية، عنده حساباته الضيقة والواسعة، ولكن كل ما كنا نسمعه في الإعلام هو فقط معطيات. وبالتالي فينا نقول لا أحد يتوقع الإسرائيلي شو ممكن يعمل إلا الإسرائيلي، حتى الأمريكي ما في يتوقع. بدي أشير إلى أنه الإسرائيلي كان قد قام بتفجير في مركبة، وفي مركبة أيضا في القطاع الأوسط قام بإحراق الأحراج في عيتا الجبل، وحداتها وصلت إلى تبنين، حتى إلى أحراج تبنين، وكادت أن تحرق منزل رئيس البلدية. أيضا في القطاع الغربي كان قد شن غارات على المنصورة. إذن الإسرائيلي مستمر بمنهجية التدمير. هذه إشارة أخيرة، نحن مررنا بالقرب من الخيام، طبعا الإسرائيلي يمنع التصوير هناك. ما فينا نقول المشهد كم هو مؤلم ومحزن، كيف إذن المشهد حيكون ببنت جبيل وعيتا وغيرها. نحن موجودون هنا في الجنوب لمواكبتكم بأي جديد.
0: شكرا نوال.
3: ومن الجنوب اللبناني إلى سماء لبنان التي تحتلها المسيرات الإسرائيلية، لقطات وتفاصيل تروى للمرة الأولى.
7: 1057 يوما مرت على بداية الحرب، بداية من الحدود الجنوبية وصولا إلى الضاحية الجنوبية. وشهدت هذه الحرب استخدام العديد من الأساليب العسكرية الحديثة التي شكلت نقطة تحول فيها، من البيجرز إلى اللاسلكي والصواريخ الذكية، وصولا إلى سلاح المسيرات التي تطور أيضا في سماء لبنان خلال تلك الفترة. ولم يعد فقط تلك الطائرة المسيرة التي تحلق وتصدر أصواتا مزعجة للغاية. المسيرات الإسرائيلية تطورت إلى أداة احتلال للسماء اللبنانية، تشكل إطباقا جويا على مساحة الجنوب اللبناني وصولا إلى الضاحية والعاصمة بيروت، ترصد وتراقب وتنفذ عمليات اغتيال. لكن في الأيام الأخيرة شكلت عمليات المسيرات في لبنان شبه احتلال كامل. هنا مسيرة بين المنازل ليلا، هذه المسيرة تراقب عددا من الرجال يشربون القهوة في ساحة الضيعة. لكن الاستخدام الأكثر تطورا كان ما شهدته بلدة السربين من خلال استخدام المسيرات لنقل المتفجرات التي تفخخ المنازل وتفجرها. وفي المنطقة الأكثر سخونة علي الطاهر تستخدم المسيرات لإلقاء البراميل المتفجرة على الحرج لإحراقه. هذا ما وصل من معلومات عن احتلال المسيرات لسماء لبنان، من دون معرفة بعض المسيرات التي تستخدم من قبل الوحدات الخاصة الإسرائيلية، وتحديدا داخل الأنفاق قبل اقتحامها من قبل الجيش الإسرائيلي.
0: الظروف الميدانية والسياسية تغيرت منذ أن اتخذ قرار إنهاء مهام اليونيفيل العام الماضي، فهل يطوي لبنان 20 عاما من 1701؟ رامي نصار.
8: أطلق نبيه بري نداء التحذير من الفراغ في الجنوب، ودعا إلى البحث عن قوة أممية تحل مكان اليونيفيل التي يرفضها الأمريكيون، على أن تحظى القوة الجديدة بتوافق أوروبي أمريكي وبغطاء الأمم المتحدة، وإلا سنفتقد إلى المستند القانوني للإبقاء على المرجعية الدولية كناظم وحيد لمؤازرة الجيش اللبناني لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مشروطة بانسحاب إسرائيل حتى الحدود الدولية. طرح بري هذا أرفقه بانتقاد ضمني لطرح أمريكي يقضي بتبني صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل بقرار أممي جديد من شأنه الإطاحة بالقرار 1701 أو تعديل مفاعيله، مع ربط مهام أي قوات دولية بتنفيذ صيغة الإطار. إذ قال بري: الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل ليست البديل عن الحضور الدولي في الجنوب ما دامت تل أبيب ترفض تطبيق ما توصل إليه البلدان بموجب اتفاق الإطار. هاجس الفراغ في الجنوب يعيشه رئيس الجمهورية أيضا، بما أن الأرضية غير مهيئة بعد لتنسيق مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي كما تصر تل أبيب، وهي ترفض حتى الآن أي وجود دولي يعيق حركتها جنوبا. ونقلت صحيفة معريف عن مصدر أمني أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر. ورغم رفض واشنطن التمديد لليونيفيل، لا يزال لبنان يعول على إحداث خرق في هذا الموقف عبر طلبه إبقاء مهام اليونيفيل سارية المفعول خلال فترة انسحابها من لبنان. في السياق، قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ثلاثة خيارات بديلة عن اليونيفيل خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن الجمعة، وتنضوي جميعها تحت 1701، علما أن الطروحات لم تحدد جنسية القوات الدولية. الطرح الأول والأوسع: قوة من 5525 عنصرا، 350 مراقبا عسكريا غير مسلح، 4 كتائب مشاة من 750 جنديا لكل منها، إضافة إلى قوة احتياط من 700 جندي ووحدات دعم، بما يسمح بمراقبة التطورات على كامل المساحة من الخط الأزرق حتى الليطاني. الخيار الثاني يخفض العدد إلى نحو 3370 عنصرا، 285 مراقبا غير مسلح، وكتيبتا مشاة من 750 جنديا لكل منهما، وقوة احتياط من 450 جنديا، مع انتشار ونقاط ثابتة ودوريات تغطي أجزاء من الخط الأزرق والمنطقة حتى الليطاني. أما الخيار الأدنى فيقتصر على 1980 عنصرا، 215 مراقبا وكتيبتان خفيفتان من 450 جنديا لكل منهما، وقوة تدخل سريع من 350 جنديا، وذلك لمراقبة الخط الأزرق وبضعة كيلومترات شماله، مع قدرة محدودة على التحقيق في الخروقات وصولا إلى الليطاني. وهنا يحذر غوتيريش من صعوبة مراقبة كامل الخط بصورة مستمرة من دون قدرات تكنولوجية إضافية. هذه الخيارات ليست ملزمة، ولكن لا يمكن القفز فوقها تماما بحسب مصادر دبلوماسية، مع العلم أن المقترح الإيطالي بتشكيل قوات متعددة الجنسيات مع إشراك الاتحاد الأوروبي والذي حاز موافقة لبنان لم ينال بعد الموافقة الأمريكية، ولا بطبيعة الحال الإسرائيلية، علما أن وزير الدفاع التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل وناقش معه نتائج زيارته روما.
3: في السياق، فرنسا ترأس مجلس الأمن واتصالات لمرحلة ما بعد اليونيفيل والتمسك بضرورة تطبيق القرار 1701 على رأس اهتمامات الدبلوماسية الفرنسية. تقرير منى سعيد.
9: تتسلم باريس ابتداء من 1 أيلول رئاسة مجلس الأمن على مدى شهرين كامل وسط حراك دبلوماسي مكثف مع انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وحضور قادة الدول إلى نيويورك في ظل أزمات كبرى تشهدها المنطقة. وأكدت مصادر دبلوماسية فرنسية للأم تي في أن هدف جلسة مجلس الأمن التي انعقدت الجمعة الماضي بطلب من فرنسا حول اليونيفيل ركزت على 3 أهداف: أولها التذكير بتأييد مجلس الأمن الكامل لقوة اليونيفيل التي يجب أن تتمكن من تنفيذ مهامها حتى نهاية ولايتها أواخر 2026، وأن تتم عملية مغادرة قواتها بأمان مع مغادرة وحداتها خلال عام 2027. وكشفت المصادر أن اجتماع مجلس الأمن سلط الضوء على مرحلة ما بعد اليونيفيل وسط مخاوف من الفراغ الذي ستتركه هذه القوات، وتناولت المشاورات المغلقة استحقاقات المرحلة القادمة على أساس المقترحات التي كان نشرها أمين عام الأمم المتحدة في الأول من حزيران الماضي، والتي حذرت من تطور وتدهور الوضع الأمني والسياسي في لبنان وضرورة المحافظة على استقراره وإطار القرار 1701. الأحد وتعزيز سيادة لبنان. وأشارت المصادر إلى أن أعضاء المجلس تناولوا أيضا متابعة تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حزيران الماضي، وشددوا على ضرورة تنفيذه بشكل وثيق ومتماسك مع متطلبات القرار 1701 الذي يبقى إطار المرجعية لاستقرار لبنان وسيادته.
3: ماليا 550 ألف مودع مهددون، واللجنة الوزارية تعيد النظر بقانون الفجوة المالية. التفاصيل مع أنطوان سعادة.
10: قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع أو ما يعرف بقانون الفجوة المالية لا يزال قيد الدراسة من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل بنوده قبل إحالته إلى مجلس النواب، لكن الصيغة الحالية تثير مخاوف كبيرة لدى المودعين، إذ تشير دراسة أعدتها شركة أنكورا إلى أن نحو 550 ألف مودع قد لا يستعدون ودائعهم.
11: بناء على هذا الأمر بعتقد صار في اقتراح أنه يصير في لجنة وزارية ترجع تعيد درس هالمشروع القانون، واللي بدي أقوله هو منه بالحكومة، يعني الحكومة ما عم تتعاطى مباشرة، صرنا باللجنة الوزارية. هلأ طبعا مصرف لبنان علق عضويته فيها، لكن بعده عم يندرس المشروع. بعتقد رئيس الحكومة وزير المالية رئيس لجنة المال والموازنة ورئيس لجنة العدل صاروا على اطلاع على هذا الواقع، وبالتالي مفروض بعتقد اليوم اللجنة الوزارية تعمل مسؤوليتها وتشتغل من جديد على تعديلات تحول هذا المشروع القانون إلى مشروع قانون قابل للحياة وليس مشروع قانون غير قابل للحياة.
10: استرداد الودائع التي تقل عن 100,000 دولار يحتاج إلى نحو 23 مليار دولار، في حين أن المتوافر لا يتجاوز 12 مليار دولار، ما يعني وجود فجوة تقدر بنحو 11 مليار دولار. وسؤال الأبرز، من سيتحمل هذه الكلفة؟
11: أول شغلة لازم يصير في احتساب للمدفوعات اللي اندفعت على التعميمين 158 و166. ثاني أمر لازم يصير في حسم لموضوع 8 مليار دولار الاحتياطي الالزامي، هذا من حصة مين سيحتسب؟ من حصة المصارف، من حصة المصرف لبنان، أم من حصة المودعين؟ وثالث أمر الذي هو الأهم شيء لازم نحطه أولا، أن الدولة بدها تتحمل مسؤوليتها بدفع ما يتوجب عليها من ديونها.
10: للتذكير، بحسب الصيغة الحالية للقانون، المودع الذي تتجاوز وديعته 100,000 دولار يحصل أولا على 100,000 دولار خلال 4 سنوات، فيما يتحول الرصيد المتبقي إلى سندات تتراوح آجالها بين 10 و20 عاما قابلة للتداول. لكن هذه الصيغة قيد التعديل، فهل تنجح اللجنة الوزارية في الوصول إلى صيغة تضمن حقوق المودعين وقابلة للتطبيق؟
0: ودائما في الملف المالي، ماذا بعد تدخل صندوق النقد في إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأمين العام للهيئة الاقتصادية نقولة شماس. أهلا وسهلا فيك
12: أستاذ
0: نقولة. تقييمكم لطريقة طرح هذا القانون؟
12: والله إذا الواحد بيطلع بيشوف أنه مسلسل، للأسف مسلسل الانتهاكات للسيادة الوطنية بلبنان مش عم ينتهي. أنا مش عم بحكي هون من الناحية الأمنية والعسكرية، لا، عم بحكي من الناحية التنظيمية والإجرائية. بدي أعطي مثالين صارخين. أولاً بقابل 2001 منشوف نتذكر أنه وقت مجلس النواب غير تصويته نسبة 180 درجة بسبب الضغط الخارجي في قانون أصول المحاكمات الجزائية. تعمل فاست فورورد لليوم بعد 25 سنة، كمان تحت ضغوط خارجية مجلس النواب بيرجع بيغير تصويته على قانون إعادة الهيكلة المالية أو ما هيكلة المصارف. فإذا بوقتها كان الموضوع قضائي، اليوم الموضوع مالي. القوة القاهرة إذا جاز التعبير بهداك الوقت كانت الوصاية السورية، أما اليوم فهي وصاية صندوق النقد. بهداك الوقت الجلادين إذا بدنا نسميهم هيك كان عندهم أسامي خشنة، أبو يعرب وأبو عبدو، بينما لا، عندهم اليوم أسامي ناعمة وأوروبية وكلاس أكثر. ومنتذكر كمان أنه لغة التخاطب كانت مهينة بحق اللبنانيين على قاعدة أنه تعال هون ولا، بينما اليوم لا، واتساب هيك لطيف بيوفي بالغرض. فإذا الوصاية وصاية. نحن عم نقول أنه الأساليب والأسباب تختلف، إنها الموت البطيء للأسف للسيادة اللبنانية هو واحد.
3: طيب يعني أستاذ نقول، هل يمكن الاعتبار بأنه هالموضوع قد حسم نهائيا؟
12: يعني نحن، يعني أنا شخصيا بتأمل أنه ما يكون حسم نهائيا هذا الموضوع، لأنه بعد عم بيصير أخذ ورد، وخاصة يعني صندوق النقد مش عم بيوقف بهذا الموضوع. أنا بدي أقول أنه أهل مكة أدرى بشعابها، وأنا أزعم أنه في فرقاء بلبنان مؤثرين جدا هن أحرص من صندوق النقد على ودائع اللبنانيين، لأن الصورة ممكن تكون أسوأ من اللي قالها هلأ الأستاذ أنطوان. هالمثلث المذهب اللي بدي أقوله هو المصرف المركزي والقضاء اللبناني بكل مكوناته والهيئات الاقتصادية يلي عارفة شو هي أهمية وخطورة يعني موضوع الودائع. بالتالي نحن بدي أعطي بعض الأمثلة، يعني اليوم بالقانون اللي عم تتحدث عنه أستاذ نخلي في مخالفات حتى بالدستور، يعني بنشوف مثلا أنه بموضوع إعادة الرسملة في انتهاك صارخ للمادة 15 وللمادة 105 من قانون التجارة. في موضوع القضاء أنه الاستعانة بالقضاء هيدا نوع شيء حسمه المجلس الدستوري، ولكن في طريقة التفافية عليه. هلأ أنا اللي بتمنى أنه المجلس الدستوري يحط إيده على الموضوع، لأنه هو الوحيد القادر يرد الاعتبار للدستور والحقوق للمودعين والاستمرارية للنظام المصرفي اللبناني.
13: شكراً. ربطة الخبز تلتحق بركب الغلاء وارتفاع ستشهده الأسبوع المقبل، أما السبب الأساسي فهو مشابه للمولدات أي غلاء المازوت. تقرير حسان الرفاعي.
14: من الأقساط والقرطاسية إلى المواد الغذائية مرورا بالمعاملات الرسمية والمحروقات، لم يسلم جيب المواطن من الغلاء.

0: بكل الأسعار، ومن ضمنها أكيد ربطة الخبز.
1: قاسم مشترك بين المولدات والأفران.
2: فاتورة المولد من الطبيعي أنه تطلع هذا الشهر أغلى، لأنه تحرك المازوت من 1100 ل 1300 دولار
1: المازوت وارتفاع سعره. وهنا لابد من التوقف قليلا، فسعر المشتقات النفطية ارتفعت جراء الحرب الإيرانية الأمريكية وأغلاق المضائق، ولكنها عادت وانخفضت عالميا وليس لبنانيا.
3: إذا أخذنا سعر صفيحة المازوت بأول السنة كان 1,237,000 ليرة، وكان سعر البرميل 61 دولار. نهار الجمعة وصل سعر صفيحة المازوت ل 2,433,000، سعر برميل النفط 88 دولار. يعني منشوف في زيادة عن السعر المفترض يكون بحدود 640,000 ليرة. بيقولوا إنه إحنا ما بنشتري بالسعر اليوم، نحن عم نشتري على سعر البلاتس المرتبط بالمصافي، وبعدين عنا شحن وعنا تأمين وعنا وعنا.
1: نرتفع مع كل ارتفاع ولا ننخفض، مرة بحجة الارتفاع العالمي، وأخرى لفرض رسوم لتمويل زيادات، والنتيجة واحدة: غلاء يضرب كل جوانب حياة المواطن، وآخر الفصول ربطة الخبز. كل هذا وسط الحروب والمفاوضات وعجلة اقتصادية مثقوبة أبقت رواتب المواطنين لا تكفي لتأمين الأساسيات.
4: خطة أمنية لتسوية ملف 600,000 سوري ممنوعين من دخول لبنان، فمن هم السوريون المعنيون؟ تقرير ستريدا بعينه.
5: أكثر من 600,000 سوري ممنوعون منذ سنوات من دخول لبنان بسبب قيود وبلاغات تراكمت على أسمائهم. هذا الملف يتجه اليوم إلى تغيير جذري، فالمديرية العامة للأمن العام بدأت مراجعة هذه القيود تمهيدا لشطب أسماء شريحة واسعة من السوريين من لوائح المنع.
6: المستثنى الوحيد من هذا الموضوع بما يتعلق بالمواطنين السوريين هن كل شخص ارتكب جناية ما بيقدر يشمله هذا الإجراء الاستثنائي، أما يلي ارتكبوا جناح ومن بعد دراسة ملفاتهم حيتم الاستفادة لهذا الموضوع. أيضا إلى جانب كل شخص إقامته مكسورة دخل الأراضي اللبنانية خلصة، أو يلي خالف شروط إدارية وشروط إجازة العمل بلبنان، كل هؤلاء الأشخاص حيستفيدوا يلي يقدر رقمهم ب 600,000 مواطن سوري.
5: 27 فئة يمكنها الدخول من دون الحصول مسبقا على سمة دخول عند الحدود، ومن بينها حاملو بطاقات نقابات المحامين والأطباء والمهندسين، أعضاء نقابات الفنانين والممثلين السوريين، المواطنون السوريون المسافرون عبر مطار رفيق الحريري الدولي الذين بحوزتهم تذكر سفر صالحة، الطلبة المتابعون لدراستهم في الجامعات والمدارس اللبنانية والرسمية والخاصة، مالكو العقارات والأصول في لبنان، والمتأهلون من مواطنات لبنانيات أو من كانت أمهاتهم لبنانيات، أصحاب الودائع والحسابات في البنوك اللبنانية. أما بالنسبة إلى بقية الفئات من المواطنين العاديين غير المشمولين ضمن لائحة 27 فئة المذكورة، هم بحاجة مسبقا إلى سمة دخول عند الحدود. وتصف مصادر خاصة للأمتفي أهمية هذا الإجراء بأنه يتجاوز تنظيم دخول السوريين إلى لبنان ليشكل مدخلا لإعادة نسج العلاقات بين الدولتين على أسس رسمية ومؤسساتية عبر تواصل مباشر من مؤسسة إلى مؤسسة، خلافا للسنوات السابقة التي اتسمت فيها العلاقة بعدم الاستقرار.
7: الحكومة السورية بتريد من لبنان نفس طلبات الطرف اللبناني اللي هو حدود مضبوطة وأيضا دخول رسمي بين الطرفين.
5: إذن من فوضى فرضتها سنوات الحرب إلى محاولة لإعادة ضبط الحدود والعلاقة بين البلدين تحت سقف القانون.
8: بعد الإعلان كابوس إيران اليومي
4: وسد الصين الأسطوري.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: في كتير أشخاص بيروحوا على اليونان وأنا منهم حتى نشوف هالجمال بالبناء، أبيض وأزرق وكمان البلاط منوير وكله أبيض ومهندس بطريقة كتير تريح النظر. شو رأيكن إنه هالبلاط وهالهندسة كلها باليونان إلى أهداف من زمان وجي؟ فينا نقول إنه اللون الأبيض بيعكس أشعة الشمس وبالتالي بيوفر إضاءة وبيساعد على تقليل سخونة المباني، وهيدا الشيء كتير مهم لأنه اليونان مثلنا بالصيف في شو. وكمان الأبيض رخيص وأسهل ونظيف وبيقاوم بعض الميكروبات، والبعض بيقول كمان إنه باليونان بيستعملوا الأبيض وخصوصاً مثلاً بسانتوريني وميكونوس حتى يقدروا يجذبوا أكثر وأكثر السوح. وفينا نقول كمان إنه بفترات سابقة كانوا يستخدموا البويا البيضة أو الدهان الأبيض كرمال الصحة، يعني أنظف وكرمال.
2: الإيرانيون يتخبطون والرئيس الإيراني يرد لهؤلاء الذين يكررون ألا تأثير للعقوبات على اقتصادنا. أقول العقل نعمة. تقرير أورور كرام.
3: في إيران كابوس يومي ومعركة تتكرر كل صباح، هل من وقود، هل من سلع أساسية، هل من قدرة على الصمود؟ طوابير الانتظار أمام محطات الوقود في طهران ازدادت مع تشديد الولايات المتحدة حصارها وإنزالها عقوبات أكثر صرامة. من هنا ومع تصاعد أزمة الطاقة، أكد الرئيس مسعود بيزيشكيان أن الحفاظ على الإنتاج واستمرار عمل الصناعات يمثلان أولوية للحكومة، مشددا على ضرورة إدارة استهلاك المياه والكهرباء والغاز والوقود مما يضمن استمرار النشاط الصناعي، قائلا إذا لزم الأمر فاقطعوا الكهرباء عن الحكومة لا عن الصناعات.
4: صادرات إيران وارداتها انخفضت بنسبة تتراوح بين 25% و35%. هذه الأرقام دليل على تأثير العقوبات على اقتصاد البلاد. معنى هذا الكلام واضح لكل من يفهم في الاقتصاد ولا أرغب في شرحه الآن، لكن ماذا يعني ذلك؟ هل هذا يعني أن من يقول أن العقوبات ليست لها أي تأثير مخطئ؟ لا أعرف كيف أجيب عن ذلك. حقا العقل نعمة.
3: كما أن الوضع دفع بالمرشد الأعلى لحث السلطات على تجنب أي تصريحات محبطة تضعف المعنويات الوطنية والشعبية. في السياق تعهدت الحكومة بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية، مؤكدة أن الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان لحماية المصالح الوطنية. وكان بيزيشكيان أعلن أن بلاده مستعدة للتعاون والتفاهم مع دول المنطقة بما في ذلك السعودية والإمارات، مشيرا إلى أن طهران ستفتح مضيق هرمز إذا نفذت واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم. كما أوضح أن على واشنطن الإفراج عن الأموال الإيرانية وإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان.
1: ومن إيران إلى أوكرانيا التي تشهد موجة ثالثة من الضربات الروسية.
3: كييف تلقت معلومات استخباراتية تفيد بأن روسيا تستعد لشن هجوم بري محتمل باتجاه العاصمة وكذلك مدينة أخرى شمال البلاد، بحسب نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، إلا أنه أوضح ألا توجد حتى الساعة مواعيد محددة أو مؤشرات على تجمع وحدات روسية ضاربة بالقرب من الحدود الشمالية لأوكرانيا. لكن القيادة العسكرية الروسية تجري بحسب التقييمات الأوكرانية استعدادات وتدرس سيناريوهات لشن هجوم جديد. ميدانيا غارة روسية استهدفت مستودع ذخيرة قرب كييف ما أدى إلى انفجار هائل أسفر عن مقتل 37 شخصا على الأقل وإلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والبنى التحتية المحيطة. وفي خطاب متلفز أوضح الرئيس الأوكراني أن الهجوم الروسي الأول استهدف مستودع ذخيرة ووصف الوضع بالمروع وانتقد تخزين المتفجرات بالقرب من المناطق السكنية. استمرت هجمة موسكو على كييف والمنطقة المحيطة بها لليوم الثالث على التوالي، حيث كثفت روسيا حملتها الجوية ضد أوكرانيا باستخدام متزايد للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. فقد أدت غارة جوية روسية إلى مقتل شخص وجرح آخرين بعدما دمر الهجوم 5 شاحنات محملة بالحبوب وألحق أضرارا ب3 شاحنات أخرى. كما شنت مسيرة هجوما على مشارف كييف ما أدى إلى اندلاع حرائق هائلة في مستودعين محليين. تسبب الهجوم في دمار كبير حيث شوهدت أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في السماء من المنشآت المحترقة.
2: في ملف آخر، واشنطن تضع يدها على حصة وازنة في مشاريع تضم أكثر من 65 مليار برميل من نفط فنزويلا في صفقة ضخمة قد تعيد رسم العلاقة النفطية بين البلدين.
5: حصلت الولايات المتحدة على حصة مسيطرة في مشاريع نفطية تضم أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطات النفطية المثبتة في فنزويلا في اتفاق يصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أكبر صفقة نفطية في التاريخ. الاتفاق الذي أبرم مع الرئيسة الفنزويلية الانتقالية دلسي رودريغيز يشمل 17 حقلا نفطيا ويضع واشنطن في صلب شركة مشتركة جديدة تمتلك عقودا تمتد لمئة عام. من المتوقع أن تجمع الحصة الأمريكية بين ملكية الأسهم وضمانات لشراء النفط الذي تنتجه الشركة بسعر التكلفة، على أن يخصص جزء منه للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي. ترامب أكد أن الاتفاق لن يكلف دافعي الضرائب الأمريكيين شيئا وسيرفع احتياطات الولايات المتحدة النفطية إلى أكثر من الضعف، إلى جانب زيادة كبيرة في الإمدادات المتاحة. وأضاف أن الكميات الإضافية من الخمسة ستخفض أسعار البنزين للأمريكيين بشكل كبير على المدى الطويل، فيما تساعد فنزويلا على المضي في مسار التعافي الاقتصادي وتحقيق مزيدا من الازدهار. من جهتها رحبت رودريغيز بالصفقة معتبرة أنها قد تعزز الإنتاج وتدور إيرادات جديدة وكبيرة على الدولة، لكن وصول هذا النفط إلى الأسواق لن يكون فوريا، فعدد من الحقول يفتقر إلى البنية التحتية أو إلى سبل الوصول إلى مراكز النقل، فيما تدهورت منشآت في حقول أخرى بعد سنوات من الإهمال، وقد يتطلب تطويرها استثمارات بعشرات مليارات الدولارات، فيما قد يستغرق تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج سنوات. كما قد تواجه الصفقة تحديات قانونية نظرا إلى احتفاظ الدولة الفنزويلية بالسيطرة على الأنشطة النفطية الأساسية. ويأتي الاتفاق أيضا فيما تدرس فنزويلا احتمال الانسحاب من منظمة أوباك في خطوة قد تشكل تحولا مهما لدولة كانت من بين مؤسسي المنظمة عام 1960.
6: ومن فنزويلا إلى كارثة النيبال، حيث يكثف عناصر الإنقاذ جهودهم للبحث عن نحو 3000 مفقود وإجلاء الناجين العالقين على الحدود بين النيبال والصين، وذلك بعد 3 أيام من الفيضانات التي أودت بحياة ما لا يقل عن 682 شخصا وخلفت دمارا هائلا. هذا وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة بأن حصيلة الضحايا بطبيعة الحال لا تزال غير نهائية.
2: بعدما أصبح الإنسان قادرا على بناء منشآت بحجم غير مسبوق، بات قادرا أيضا على ترك بصمة على حركة الكوكب نفسه. ففي عالم تقاس فيه قوة المشاريع بالكيلومترات والمليارات، هناك تأثير آخر يقاس بالميكروثانية. تقرير شربل أبي هاشم.
7: ماذا لو كان الإنسان لا يكتفي بتغيير وجه الأرض بل يغير إيقاعها أيضا؟ قد يبدو السؤال من فيلم خيال علمي، لكن في الصين هناك سد ضخم جعل العلماء يتوقفون عند هذه الفكرة فعليا. إنه سد 3 أخاديد على نهر يانغزي، مشروع هندسي هائل لم يبنى لإنتاج الكهرباء والسيطرة على الفيضانات فقط، بل تبين أن تأثيره يمتد ولو بشكل بالغ الضآلة إلى دوران الأرض نفسها. السد الذي اكتمل بناؤه عام 2012 يمتد لأكثر من 2 كيلومتر و300 متر ويصل ارتفاعه إلى 185 مترا وخلفه نحو 40 كيلومترا مكعبا من المياه. وهنا تبدأ القصة، لأن نقل هذه الكتلة الهائلة من المياه واحتجازها على ارتفاع كبير يعني ببساطة إعادة توزيع جزء من كتلة الأرض. وفي الفيزياء لا تمر حركة الكتلة من دون أثر. علماء ناسا استخدموا حسابات مرتبطة بدوران الأرض وخلصوا إلى أن امتلاء خزان السد يمكن أن يطيل مدة اليوم بنحو 0.06 ميكرو ثانية، رقم صغير إلى درجة يستحيل أن يشعر به الإنسان، لكنه كبير بما يكفي ليظهر في الحسابات العلمية. والأغرب أن الأمر لا يتوقف هنا، فإعادة توزيع المياه يمكن أن تحرك القطب بحوالي سنتيمترين وتجعل الأرض أكثر انتفاخا قليلا عند خط الاستواء وأكثر تسطحا عند القطبين. والفكرة نفسها يمكن فهمها من حركة متزلج على الجليد، عندما يقرب ذراعيه من جسمه يدور أسرع، وعندما يبعدهما يتباطأ. فكلما تحركت كتلة على سطحها وابتعدت عن محور دورانها يتغير دوران الكوكب ولو بمقدار لا تكاد الساعة الذرية تلاحظه. وللمقارنة، تأثير القمر أكبر بنحو 17,000 مرة، فيما تستطيع الزلازل الكبرى وذوبان الجليد وحتى تغيير توزيع المياه الجوفية أن تغير دوران الأرض أيضا. ففي عام 2004 أدى زلزال المحيط الهندي الهائل إلى تقصير اليوم بنحو 2.68 ميكرو ثانية بحسب حسابات علماء ناسا، أي أن الأرض التي تبدو لنا ثابتة وصلبة ولا تتغير هي في الحقيقة في حركة دائمة، وكل ما يتحرك فوقها قد يترك أثرا في هذه الحركة.
6: في زوء مصبح استقبل الرئيس الجديد لجامعة سيدة اللويز الأب ناجي خليل برفقة مجلس الهيئة الإدارية الجديدة الأفود والشخصيات المهنئة بتوليه مهامه الجديدة. وحضر المناسبة المطران الياس نصار ممثلا البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي والدكتور أنطوان صفير ممثلا رئيس الجمهورية جوزيف عون، إضافة إلى عدد من الوزراء والفعاليات الدبلوماسية والقضائية والحزبية.
8: أنا أتقبل هذه المسؤولية الجديدة بفرح يرافقه شعور عميق بثقل الأمانة. فالرئاسة في مفهومي ليست امتيازا يمنح، بل هي أمانة تسلم، وليست موقعا فوق الآخرين، بل هي كما قلنا أمانة بين أيدينا من أجل خدمة الآخرين. أرغب أن يكون سؤالي: ماذا نستطيع نحن معا أن نفعل من أجل الأنديو؟
2: فازت لائحة العائلات المستقلة المدعومة من النائب فؤاد مخزومي في انتخابات اتحاد العائلات البيروتية، متقدمة بفارق كبير على اللائحة المدعومة من المستقبل وحلفائه. وحققت اللائحة المدعومة من مخزومي 11 مقعدا من أصل 18، متصدرة ترتيب الأصوات بأربعة مرشحين لها. ومن المقرر أن تجتمع الهيئة الإدارية الجديدة يوم الاثنين المقبل لانتخاب رئيس جديد للاتحاد.
6: بعد الإعلان، سرقة على الطريق السريع،
2: وعرى امتلت بلد أصيل.
0: حوار حر. حوار حر يستضيف النائب بيير بوعاسي. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الواحدة بعد الظهر.

نفذت مديرية المخابرات عملية دهم نوعية في منطقة صبرا بعبدة، حيث أوقفت أحد أخطر المطلوبين بجرم الإتجار بالمخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى جرائم التواصل مع جماعات متطرفة وأطلاق النار بتواريخ مختلفة وإصابة أشخاص وفرض خوات وافتعال إشكالات وترويع المواطنين في بيروت. وخلال عملية الدهم جرى تبادل لإطلاق النار مع المطلوب من دون وقوع إصابات. أمنيا، نفذت القوات الإسرائيلية عملية نسف لدار المسنين للرعاية الاجتماعية في بلدة حولة في قضاء مرجعيون، كما سجلت مساء عملية تفجير إسرائيلية في بلدة طلوس في القضاء نفسه. إلى ذلك، استهدفت غارة إسرائيلية منطقة مفتوحة بين بلدتي الجرمق وكفر رومان وأخرى بلدة المنصور في قضاء صور، تزامنت مع قصف طاول أطراف زوتر الغربية. وكان الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرين ضخمين، الأول بين بلدتي مركبة وروب 30، والثاني بين بلدتي المنصور وبيوت السيد. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: عندما نتحدث عن الوحدة فهذا لا يعني أن جميع الدول الإسلامية متشابهة أو تسير في الاتجاه نفسه أو تتبنى الموقف ذاته، فمن الطبيعي أن تكون هناك اختلافات، لكن ينبغي وضع جميع هذه الاختلافات في إطار هدف أكبر لكي يدرك العالم الإسلامي قدره ومكانته ويتمكن من الوقوف في وجه أطماع القوى الكبرى وممارساتها الظالمة. من جهته، أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن وزير الخزانة الأمريكي كان يكذب عندما تحدث عن إخراج الولايات المتحدة 130 مليون برميل نفط من مضيق هرمز في الأسبوعين الأخيرين. أخيرا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على قائد في وحدة النخبة وقناص من حركة حماس في قطاع غزة. كان هذا موجزا للأخبار من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، وهذا موجز أخبار العاشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن اتفاق الإطار ينص بوضوح على أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة إجراء النقاشات بشأن مستقبل لبنان والتحدث باسم الشعب اللبناني. وقال في تصريح نشرته السفارة الأمريكية في بيروت إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني وتريد أن يكون لبنان بلدا آمنا وذا سيادة، مشددا على أنه لتحقيق ذلك يجب على حزب الله نزع سلاحه، وعندما يقرر ذلك يمكنه عندها التحدث مع الدولة اللبنانية التي تتواصل معها الولايات المتحدة وإبلاغها باستعداده لتسليم أسلحته، مضيفا عندها يمكننا محاولة تقريب وجهات النظر بين الجانبين. وتابع: لكن في الوضع الراهن لا يريد حزب الله حتى الآن التحدث مع الدولة اللبنانية ولا معنا ولا مع إسرائيل، لأنه ببساطة يتلقى أوامره من إيران. وختم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قائلا: لقد حان الوقت لحزب الله كي يفعل ما هو الأفضل للبنان وللشعب اللبناني. أمنيا، شنت مسيرة إسرائيلية مساء غارة على النبطي الفوقة وترافقت مع تحليق متواصل للطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء مدينة صور. هذا وقامت مروحية أباتشي إسرائيلية بعملية تمشيط برشاشاتها الثقيلة باتجاه أطراف زوتر الشرقية. أكد وزيرا خارجية مصر بدر عبد العاطي وتركيا هاكان فيدان خلال اتصال هاتفي على أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة وخفض التوتر والعمل على استعادة المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة. وشدد الوزيران على ضرورة التمسك بمذكرة تفاهم إسلام أباد بما يهيئ الأجواء للتوصل إلى تفاهمات شاملة ومستدامة من شأنها الإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. سخر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف من ادعاء وزير الخزانة الأمريكي بشأن عبور 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الأخيرين، فقال: الأرقام الحقيقية لل130 هي 130 مليار دولار تكاليف الحرب على إيران أو 130 مليون دولار خسائر لشركة تدخلت سرا بالنيابة عن الإدارة الأمريكية في أسواق النفط الورقية وتمكنت إيران من معرفة ذلك. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: الفنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور جورجيو شدياء الاختصاصي في الأمراض الجلدية.
1: جلد الميت حوالي ضفيركن منه موجود على الفاضي. هذا الجلد اسمه كوتيكول وشغلته أنه يحمي الضفير من الجراثيم والبكتيريا والفطريات. وإذا شلتوا هذا الجلد بتعرضوا ضفيركن لنوع

طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الأمطار تفاديا للانزلاقات والاصطدامات المرورية، وأفادت بأن حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات ومداخل العاصمة. إلى ذلك اشتدت سرعة الرياح في طرابلس بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد على طول الخط الساحلي حتى عكار، وسط أجواء عاصفة تشهدها المنطقة. أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن اتفاق الإطار ينص بوضوح على أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة إجراء النقاشات بشأن مستقبل لبنان والتحدث باسم الشعب اللبناني. وقال في تصريح نشرته السفارة الأمريكية في بيروت إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني وتريد أن يكون لبنان بلدا آمنا وذا سيادة، مشددا على أنه لتحقيق ذلك يجب على حزب الله نزع سلاحه، وعندما يقرر ذلك يمكنه عندها التحدث مع الدولة اللبنانية التي تتواصل معها الولايات المتحدة وإبلاغها باستعداده لتسليم أسلحته، مضيفا عندها يمكننا محاولة تقريب وجهات النظر بين الجانبين. وتابع: لكن في الوضع الراهن لا يريد حزب الله حتى الآن التحدث مع الدولة اللبنانية ولا معنا ولا مع إسرائيل، لأنه ببساطة يتلقى أوامره من إيران. وختم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قائلا: لقد حان الوقت لحزب الله كي يفعل ما هو الأفضل للبنان وللشعب اللبناني. قال نائب وزير الخارجية الإيراني قاذم غريب أبادي إنه تم التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، لكنه لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها وتصحح أخطائها، مشددا على أن مضيق هرمز يعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي الإيراني، وأن طهران ستمارس سيادتها عليه مهما كلف الأمر. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في سوريا محاولة تهريب دولية لشحنة من المواد المخدرة خلال عملية أمنية نفذت في الريف الشرقي لمحافظة السويداء، وقد تم ضبط ومصادرة 138 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و382 ألف حبة مخدرة كانت بحوزة مجموعات خارجة عن القانون في المحافظة. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من لبنان الحر.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور جورجيو شدياء الاختصاصي في الأمراض الجلدية.
1: جلد الميت حوالي ضفيركن منه موجود على الفاضي. هيدا الجلد اسمه كوتيكول وشغلته انه يحمي الضفير من الجراثيم والبكتيريا والفطريات. واذا شلتوا هيدا الجلد بتعرضوا ضفيركن لنوع من الالتهابات اسمها بارونيكيا، ممكن يكون علاجها كتير صعب وتؤدي لتشوه الضفر. اذا كانت جلد ضفيركن ناشفة ممنوع انه تشيلوها، بس في اعطيكم نصيحة هي انه ترطبوها كل يوم بدهن طبقة فازلين عليها، وهيك بتكون عم بتحافظوا على ضفير صحية.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

في موقف أمريكي رسمي لا يختلف عما سبقه، بل لتأكيد المؤكد ليس إلا، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مساء اليوم على أن اتفاق الإطار ينص بوضوح على أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة إجراء النقاشات بشأن مستقبل لبنان والتحدث باسم الشعب اللبناني. وقال في تصريح نشرته السفارة الأمريكية في بيروت إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب لبنان وتريد أن يكون لبنان بلدا آمنا وذا سيادة، مشددا على أنه لتحقيق ذلك يجب على حزب الله نزع سلاحه، وعندما يقرر ذلك يمكنه عندها التحدث مع الدولة اللبنانية التي تتواصل معها الولايات المتحدة وإبلاغها باستعداده لتسليم أسلحته، مضيفا عندها يمكننا محاولة تقريب وجهات النظر بين الجانبين. وتابع: لكن في الوضع الراهن لا يريد حزب الله التحدث مع الدولة اللبنانية ولا معنا ولا مع إسرائيل، لأنه ببساطة يتلقى أوامره من إيران. وختم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قائلا: لقد حان الوقت لحزب الله كي يفعل ما هو الأفضل للبنان وللشعب اللبناني. جنوبا، في التطورات الميدانية مساء، شنت مسيرة إسرائيلية غارة على النبطي الفوق وترافقت مع تحليق متواصل للطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء مدينة صور. وقامت مروحية أباتشي إسرائيلية بعملية تمشيط برشاشاتها الثقيلة باتجاه أطراف زوطر الشرقية. في الأثناء نفذت القوات الإسرائيلية عملية نسف لدار المسنين للرعاية الاجتماعية في بلدة حولة في قضاء مرجعيون، كما سجلت عملية تفجير إسرائيلية في بلدة طلوسي في القضاء نفسه. إلى ذلك استهدفت غارة إسرائيلية منطقة مفتوحة بين بلدتي الجرمق وكفر رمان وأخرى بلدة المنصور في قضاء سور، تزامنت مع قصف طاول أطراف زوطر الغربية. وكان الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرين ضخمين، الأول بين بلدتي مركبة وروب 30 والثاني بين بلدتي المنصوري وبيوت السيد. ومنذ نحو ساعة استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة علي الطاهر. نفذت مديرية المخابرات عملية دهم نوعية في منطقة صبرا بعبدة، حيث أوقفت أحد أخطر المطلوبين بجرم الإتجار بالمخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى جرائم التواصل مع جماعات متطرفة وأطلاق نار بتواريخ مختلفة وإصابة أشخاص وفرض خوات وافتعال إشكالات وترويع المواطنين في بيروت. وخلال عملية الدهم جرى تبادل لإطلاق النار مع المطلوب من دون وقوع إصابات. لمناسبة انتخاب هيئة إدارية جديدة لاتحاد العائلات البيروتية، كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة إكس: تحتاج بيروت اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى كل يد تعمل من أجلها، وإلى كل مبادرة تعيد الثقة إلى أهلها وتحفظ تراثها وتعزز الحياة فيها. لبيروت منا كل الوفاء ولأهلنا فيها كل المحبة. طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الأمطار تفاديا للانزلاقات والاصطدامات المرورية، وأفادت بأن حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات ومداخل العاصمة بيروت. إلى ذلك اشتدت سرعة الرياح في طرابلس بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد على طول الخط الساحلي حتى عكار، كما تساقطت الأمطار بغزارة في مختلف المحافظات اللبنانية وأفسدت عددا من حفلات الأعراس التي كانت مقامة في الهواء الطلق. قال نائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي إنه تم التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، لكنه لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها وتصحح أخطائها، مشددا على أن مضيق هرمز يعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي الإيراني وأن طهران ستمارس سيادتها عليه مهما كلف الأمر.
وفي السياق سخر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف من ادعاء وزير الخزانة الأمريكي بشأن عبور 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال أسبوعين، فقال الأرقام الحقيقية للمئة وثلاثين هي 130 مليار دولار تكاليف الحرب على إيران أو 130 مليون دولار خسائر لشركة تدخلت سرا بالنيابة عن الإدارة الأمريكية في أسواق النفط الورقية وتمكنت إيران من معرفة ذلك. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال عندما نتحدث عن الوحدة فهذا لا يعني أن جميع الدول الإسلامية متشابهة أو تسير في الاتجاه نفسه أو تتبنى الموقف ذاته، فمن الطبيعي أن تكون هناك اختلافات، لكن ينبغي وضع جميع هذه الاختلافات في إطار هدف أكبر لكي يدرك العالم الإسلامي قدره ومكانته ويتمكن من الوقوف في وجه أطماع القوى الكبرى وممارساتها الظالمة. أكد وزيرا خارجية مصر بدر عبد العاطي وتركيا هاكان فيدان خلال اتصال هاتفي على أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة وخفض التوتر والعمل على استعادة المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة. وشدد الوزيران على ضرورة التمسك بمذكرة تفاهم إسلام أباد بما يهيئ الأجواء للتوصل إلى تفاهمات شاملة ومستدامة من شأنها الإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. هدد وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهين بضرب إيران إذا ما استأنفت برنامجها النووي أو الصاروخي. في هذا الوقت أكد جهاز الشباك الإسرائيلي أن هناك تهديدا خطيرا يحدق بيائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مما استدعى اتخاذ قرار بإجلائه وفريقه الأمني بشكل عاجل من الولايات المتحدة. في هذا الوقت ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما قام به مستوطنون في الضفة الغربية، مستنكرا في خطوة نادرة من نوعها ما وصفه بأعمال عنف إجرامية ارتكبت في قريتي قصر وجلود الفلسطينيتين من قبل مجموعة من مثيري الشغب الخارجين عن القانون والذين يلحقون ظلما فادحا بالمجتمع اليهودي الملتزم بالقانون ويعرقلون عمل الجيش الإسرائيلي في تأدية مهامه ويضرون بمكانة إسرائيل على الساحة الدولية. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على قائد في وحدة النخبة في حركة حماس داخل مجمع أحد المستشفيات في قطاع غزة. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في سوريا محاولة تهريب دولية لشحنة من المواد المخدرة خلال عملية أمنية نفذت في الريف الشرقي لمحافظة السويداء، وقد تم ضبط ومصادرة 138 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و382 ألف حبة مخدرة كانت بحوزة مجموعات خارجة عن القانون في المحافظة. أخيرا في الرياضة، احتل منتخب لبنان للسيدات في كرة السلة المركز الثالث في مسابقة كأس جونز الودية التي أقيمت في تايوان بمشاركة منتخبات لبنان واليابان وكوريا الجنوبية وتايلند وفريقين من تايوان، وذلك بعد فوزه على كوريا الجنوبية 78-66 اليوم. وسجلت قائدة منتخب الأرز ريبيكا عائل 24 نقطة واللاعبة مورغان جونز 17 نقطة. كان هذا العرض الأخير للأخبار، أعده وقدمه جورج الهاني وأخرجه إذاعيا مارك البيطار. تصبحون على خير.

0: النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: في كتير أشخاص بيروحوا على اليونان وأنا منهم، حتى نشوف هالجمال بالبناء، أبيض وأزرق، وكمان البلاط منوير وكله أبيض ومهندس بطريقة كتير تريح النظر. شو رأيكن إنه هالبلاط وهالهندسة كلها باليونان إلى أهداف من زمان وجه؟ فينا نقول إنه اللون الأبيض بيعكس أشعة الشمس، وبالتالي بيوفر إضاءة وبيساعد على تقليل سخونة المباني، وهيدا الشيء كتير مهم لأنه اليونان مثلنا بالصيف في شو. وكمان الأبيض رخيص وأسهل ونظيف وبيقاوم بعض الميكروبات. والبعض بيقول كمان إنه باليونان بيستعملوا الأبيض، وخصوصا مثلا بسانتوريني وميكونوس، حتى يقدروا يجذبوا أكثر وأكثر السوح. وفينا نقول كمان إنه بفترات سابقة كانوا يستخدموا البويا البيضاء أو الدهان الأبيض كرمال الصحة، يعني أنظف، وكرمال التعيم.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور جورجيو شدياء الاختصاصي في الأمراض الجلدية.
1: الجلد الميت حوالي ضفيركن منه موجود على الفاضي. هيدا الجلد اسمه كوتيكول وشغلته انه يحمي الضفير من الجراثيم والبكتيريا والفطريات. واذا شلتوا هيدا الجلد بتعرضوا ضفيركن لنوع من الالتهابات اسمها بارونيكيا، ممكن يكون علاجها كتير صعب وتؤدي لتجوه الضفر. اذا كانت جلد ضفيركن ناشفة ممنوع انه تشيلوها، بس في اعطيكم نصيحة هي انه ترطبوها كل يوم بدهن طبقة فازلين عليها، وهيك بتكون عم بتحافظوا على ضفير صحية.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: وين؟ وين؟
1: وين رايح؟
2: Thank you.

زيدي نعيش قمح هو غناها خلاص بعد مرة ثانية.

0: دجان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور جورجيو شدياء الاختصاصي في الأمراض الجلدية.
1: الجلد الميت حوالي ضفيركن منه موجود على الفاضي. هذا الجلد اسمه كوتيكول وشغلته أنه يحمي الضفير من الجراثيم والبكتيريا والفطريات. وإذا شلتوا هذا الجلد بتعرضوا ضفيركن لنوع من الالتهابات اسمها بارونيكيا، ممكن يكون علاجها كتير صعب وتؤدي لتشوه الضفر. إذا كانت جلد ضفيركن ناشفة ممنوع أنه تشيلوها، بس في أعطيكم نصيحة هي أنه ترطبوها كل يوم بدهن طبقة فازلين عليها، وهيك بتكون عم بتحافظوا على ضفير صحية.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور جورجيو شدياء الاختصاصي في الأمراض الجلدية.
1: جلد الميت حوالي ضفيركن منه موجود على الفاضي. هيدا الجلد اسمه كوتيكول وشغلته انه يحمي الضفير من الجراثيم والبكتيريا والفطريات. واذا شلتوا هيدا الجلد بتعرضوا ضفيركن لنوع من الالتهابات اسمها بارونيكيا، ممكن يكون علاجها كتير صعب وتؤدي لتشوه الضفر. اذا كانت جلد ضفيركن ناشفة ممنوع انه تشيلوها، بس في اعطيكم نصيحة هي انه ترطبوها كل يوم بدهن طبقة فازلين عليها، وهيك بتكون عم بتحافظوا على ضفير صحية.

0: عزيزي السائق، من ملاحظاتنا اليوم كثرة المطبات على طرقاتنا، ويلي بمعظمها مش كتير مدروسة ولا معمولة بشروط الصحيحة والصحية لسلامتك وسلامة سيارتك. عدا عن الأذى الجسدي لظهرك، في أذى كبير للسيارة، ميزانيتها ودوليبها وشاسيتها. أولاً تنتفادى شوية أضرار وما تكون كتير مؤذية، خفف سرعتك على المطبات وتخطيها بروية قدر الإمكان، هيدي إذا كان حظك كبير وشفتها من مسافة، لأنه كلنا منعرف أنه الأصول يكون فيه إشارات تحذير لوجود مطبات، وهيدي شبه مفقودة، وتكون ملونة ومخططة بألوان عكسة تتكون ظاهرة واضحة ليلا ونهارا. ثانيا، جرب تتجنب الفريم المفاجئ عند المطب، لأنه قوة الفريم بتضاعف تقل السيارة ومحركها على الدوليب والميزانية، فبتزيد زخم الاحتكاك وبتكون الصدمة قوية. فالحال أنه تشيل إجرك عن الفريم عند ملامستك للمطب، تضمن وزن أخف وأضرار أقل.
1: هدفنا سلامتكم.

0: من عناصر الوقاية للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام ومراقبة كل ما بيدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقة وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان تعبان سكران مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق. عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشيء بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين. عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منعا للضرر.
1: هدفنا سلامتكم.

0: لأنه سلامتك بتهمنا لازم تتأيد بشوية إرشادات وتوصيات بتفيدك، شرط تفكر فيها وتنفذها. واحدة من هالتوصيات لما تكون سيئة وبدك تغير وجهة سيرك، تلتف يمين أو شمال أو تدخل لمفرق أو لساحة محلات أو مدخل بناية، لازم تعطي خبر وتحذر الغير من هالمناورة يلي عم تقوم فيها من خلال استعمالك للإشارة يلي بتحدد توجهك. بس انتبه، هذه الإشارة بتستعملها قبل مسافة 50 متر تقريبا بعد ما تخفف سرعتك، ومش بشكل مفاجئ إشارة وانعطاف بآخر لحظة، وهيدي كتير عم نشوفها وعم بتسبب أرباك وحوادث، لأنه الغير ما بيكون انتبه أنه عم تعمل أو تعملي مناورة لأنه تبلغ متأخر، صارت المفاجأة كتير قريبة وهون بيندفع الثمن غالي.
1: هدفنا سلامتكم.

0: من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع بول عباس على لبنان الحر.
1: الله معكم من لبنان الحر.

موعد جديد بيجمعنا وبرنامج جذور من هلأ لحين موعد الجولة المحلية. أكيد والرابط بيناتنا موجات لبنان الحر ثلاثة العاملة بلبنان 102.5 102.3 و102.7. بالإضافة عم نرافقكن عبر أبليكيشن لبنان الحر على الإنترنت. بالبداية لكم أطيب التحيات من مارك البيتار، بيتر حشاش وبول عباس. ومنرجع للفقرة الأولى بكل حلقة من برنامجنا أغاني الزمن الجميل وأرشيف إذاعة لبنان الحر. اليوم رح نسمعكم أغنية صدرت بستينيات القرن الماضي للمطرب الراحل وديع الصافي. الأغنية اسمها يا بلادي المزروعة، الكلمات لأسعد السبعلي والألحان لوديع الصافي. إذن بنبقى هلأ مع مقطع من أغنية يا بلادي المزروعة.

الأحد اللي جاي عيد سيدة المراحم بستة أيلول، وبستة أيلول أيضا ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية. لهيك حبينا مشوارنا اليوم يكون لكنيسة أثرية بدير الأحمر اسمها سيدة 350 شهيد.

هالكنيسة خلدت ذكرى 350 راهب ماروني استشهدوا بالعام 517، وصارت هالكنيسة نبع للإيمان والقدسي.

هذه نظرة تاريخية على هالكنيسة بالعام 452 شيد الأمبراطور ماركيانوس دير على اسم القديس مارون بمنطقة أفاميا على نهر العاصي، وبلغ عدد رهبان هالدير 800 راهب. بهالدير تبلور مهد الكنيسة المارونية، وكان رهبانه يطلق عليهم اسم رهبان بيت مارون. وبما أنه نحن بمنطقة دير الأحمر، مننصحكم تزوروا كنيسة سيدة البرج العجائبي. الكنيسة بناها الرومان بدير الأحمر، وكانت معبد لجوبيتر. تحول أوائل القرون الوسطى لبرج عسكري، ما بقي من بنائه إلا طابق واحد. بالقرن العاشر تحول هالدير لدير يعقوبي، وبالعام 1759 دمر زلزال ضخم كنيسة سيدة الزروع القديمة، فتداعى الأهالي لبناء عقد سريري كبير فوق أثار البرج ليصبح البناء كنيسة جديدة وكبيرة. كرست بالعام 1843 ورممت بالعام 2017.

0: بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد، رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور.
1: صندوق الذكريات.

اليوم رح نخبركن عن السلطانية. السلطانية هي وعاء من الفخار، كانت تستخدم قديما بالمنازل اللبنانية لتقديم الأطباق الرئيسية المشتركة مثل الأكلات الشعبية المعروفة لليوم، الكبة بلبن، الأرنبية والشوربات. السلطانية كانت تتوسط مائدة الطعام العائلي، الأمر اللي بيعكس روح المشاركة بين أفراد العائلة. والسلطانية أداة اعتمدت عليها ربات البيوت لما تنتها وكبرة لتحضير وحفظ الطعام قبل انتشار الأواني الحديثة المعروفة اليوم بالصحون السيراميك والزجاجية وإلى ما هنالك.

هلأ رح نبتدي مشوارنا بين العائلات اللبنانية، وأول عائلة معنا لليوم عائلة حنة. حنة اسم عبراني الأصل بمعنى الرحمة والحنان. وحنة اسم للعديد من الأسر، ما في جامع بيناتها إلا الاسم. مثلا أسرة حنة بيت الدين بحسب المراجع أصلا من آل حويك، أما أسرة حنة الشويفات فهي فرع من آل شلهوب دوما. وبساقية المسك أسرة حنة يقال إنها وصلت من طول البترون وتفرع منها أسرة الحج بطرس. وإلى الجنوب أسرة حنة جزين يقال إنه جدها الأول وصل من صغرتها، أما أسرة حنة الكفير فالمعروف إنها من سكان هالضيعة من 4 قرون، ومن هالفرع سافر كتار للبرازيل. أسرة حنة الأبيات بفروع السبعة، حنة موسى أنطون جبور الياس وجبور حنة ملحم ورفقة، بينتسبوا كلهم لأصل واحد.

الصيفي من الأسر المسيحية بجبيل وبشري زبدين بلاط بعبدة الكفور وغزير. والصيفي اسم عربي منسوب للقصيف مصغر الأقصف.

حسب بعض المراجع أصل هالأسرة من إهمج، كانت تعرف هناك ببيت القوبة وأبي رمية، وبعض النسابين بينسبوها لعبد المنعم حنا مقدم بشري. كما ورد ببعض المراجع أنه جد هالأسرة يوسف عبود القصيفي ترك إهمج لغزير، ومن هناك توسعت زريته لزبدين والكفور ولعائلة القصيفي فرع بالريحانية بعبدها.

معكوسة من الأسر المشتركة بين المسيحيين بجون وأهدن وحدث الجبة بزبينة كرم سدة طرابلس والمسلمين ببيروت والقلموت. أصل الاسم تركي وقيل أيضا أنه اسم عربي نسبة إلى بن منصور بن كوسة. أسرة كوسة أهدن من الأسر العريقة وهي من أقدم الأسر الأهدنية، ومنها كان متصرف لبنان فرانكو باشا بن نصر الكوسة، إضافة للكاردينال كوسة اللي كان رئيس الديوان الشرفي بالفاتيكان.

بحسب بعض المراجع نزح فرع من هالأسرة بالقرن السادس عشر لحلب بناء على طلب السلطان سليم الأول، وما زال هالفرع موجود حتى اليوم. ومن حلب توسع الفرع للقدس والأستانة. ومن أهدن توسعت عائلة كوسا لعكار، خصوصا رحبي بزبينة وجبرة.

صهيون اسم لثلاث أسر مسيحية بتسكن حصبية صليمة وصربة بالبداية قبل ما تتوسع للعديد من المناطق اللبنانية. أصل اسم صهيون عربي بمعنى الحصن، ومنه سميت قلعة بجبل القدس. بحسب المراجع أسرة حصبية إجت من القدس، أما أسرة صليمة فيقال أنه أصلا من بيقون قضاء الشوف، من أسرة عيد اللي وصلت لبيقون من حائل. كما ورد بكتاب للخوري سعادة أنه صهيون وصلوا من كفرطاب وعكار فسكنوا بشعلي، واليوم بالمنطقة في مواقع بتدل عليهم مثل خرايب صهيون، كرم صهيون، وأموع صهيون. ومن سلالة صهيون إجا آل رزق مبارك حرفوش جبران، وبتحمل اسم صهيون أسر عدة بتسكن رشعين، كفر عبيدة، كفرفو قضاء صغرتا، كفون، جبيل، القلمون، برمينة، إهدن وغيرها من المناطق

صمت من الأسر المسيحية اللي بتسكن دير القمر والحدث، أصل الاسم عربي بمعنى حبل الخيمة، وقيل إنه جد الأسرة لقب فيه نظرا لطوله الفارع، وقيل أيضا إنه هالأسرة أصلا من معاد الجبيلية. العائلة الثانية معنا لليوم عائلة إسحية. من الأسر المسيحية أرامي الأصل بمعنى كنز الحياة، وهو اسم لقديس تسكن هالأسرة الإبرامية برج الملوك ووادي بعن أودين. أما العائلة الأخيرة معنا لليوم عائلة كيلو. كيلو من الأسر المشتركة بين المسيحيين والمسلمين. ورد أنه هالاسم فرنسي من أصل يوناني، كما ورد أنه كيلو اسم إجا نسبة لمدينة كيل الفارسية، وأبرز وجوه العائلة المخرج الراحل ألبير كيلو.

وصلنا لنهاية لقائنا فيكم لليوم. نتمنى لكم أوقات سعيدة برفقة برامجنا المقررة. أما مسك الختام راح يكون مع أمير الطرب هاني شاكر وأغنية ياريتك معايا. هالأغنية من كلمات مجدي نجيب وألحان محمد سلطان. لكم منا أطيب التحيات، ومنلتقي الأسبوع اللي جاي. تضلوا بألف خير، ومنبقى مع

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: في كتير أشخاص بيروحوا على اليونان وأنا منهم، حتى نشوف هالجمال بالبناء، أبيض وأزرق، وكمان البلاط منوير وكله أبيض ومهندس بطريقة كتير تريح النظر. شو رأيكن إنه هالبلاط وهالهندسة كلها باليونان إلى أهداف من زمان وجه؟ فينا نقول إنه اللون الأبيض بيعكس أشعة الشمس وبالتالي بيوفر إضاءة وبيساعد على تقليل سخونة المباني، وهيدا الشيء كتير مهم لأنه اليونان مثلنا بالصيف في شو، وكمان الأبيض رخيص وأسهل ونظيف وبيقاوم بعض الميكروبات. والبعض بيقول كمان إنه باليونان بيستعملوا الأبيض وخصوصاً مثلاً بسانتوريني وميكونوس حتى يقدروا يجذبوا أكثر وأكثر السوح. وفينا نقول كمان إنه بفترات سابقة كانوا يستخدموا البويا البيضاء أو الدهان الأبيض كرمال الصحة، يعني أنظف، وكرمال التعليم.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

في موقف أمريكي رسمي لا يختلف عما سبقه، بل لتأكيد المؤكد ليس إلا، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مساء اليوم على أن اتفاق الإطار ينص بوضوح على أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة إجراء النقاشات بشأن مستقبل لبنان والتحدث باسم الشعب اللبناني. وقال في تصريح نشرته السفارة الأمريكية في بيروت إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب لبنان وتريد أن يكون لبنان بلدا آمنا وذا سيادة، مشددا على أنه لتحقيق ذلك يجب على حزب الله نزع سلاحه، وعندما يقرر ذلك يمكنه عندها التحدث مع الدولة اللبنانية التي تتواصل معها الولايات المتحدة وإبلاغها باستعداده لتسليم أسلحته، مضيفا عندها يمكننا محاولة تقريب وجهات النظر بين الجانبين. وتابع: لكن في الوضع الراهن لا يريد حزب الله التحدث مع الدولة اللبنانية ولا معنا ولا مع إسرائيل، لأنه ببساطة يتلقى أوامره من إيران. وختم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قائلا: لقد حان الوقت لحزب الله كي يفعل ما هو الأفضل للبنان وللشعب اللبناني. جنوبا، في التطورات الميدانية مساء، شنت مسيرة إسرائيلية غارة على النبطي الفوق وترافقت مع تحليق متواصل للطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء مدينة صور. وقامت مروحية أباتشي إسرائيلية بعملية تمشيط برشاشاتها الثقيلة باتجاه أطراف زوطر الشرقية. في الأثناء نفذت القوات الإسرائيلية عملية نسف لدار المسنين للرعاية الاجتماعية في بلدة حولة في قضاء مرجعيون، كما سجلت عملية تفجير إسرائيلية في بلدة طلوسي في القضاء نفسه. إلى ذلك استهدفت غارة إسرائيلية منطقة مفتوحة بين بلدتي الجرمق وكفر رمان وأخرى بلدة المنصور في قضاء سور، تزامنت مع قصف طاول أطراف زوطر الغربية. وكان الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرين ضخمين، الأول بين بلدتي مركبة وروب 30 والثاني بين بلدتي المنصور وبيوت السيد. ومنذ نحو ساعة استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة علي الطاهر. نفذت مديرية المخابرات عملية دهم نوعية في منطقة صبرا بعبدة، حيث أوقفت أحد أخطر المطلوبين بجرم الإتجار بالمخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى جرائم التواصل مع جماعات متطرفة وأطلاق نار بتواريخ مختلفة وإصابة أشخاص وفرض قوات وافتعال إشكالات وترويع المواطنين في بيروت. وخلال عملية الدهم جرى تبادل لإطلاق النار مع المطلوب من دون وقوع إصابات. لمناسبة انتخاب هيئة إدارية جديدة لاتحاد العائلات البيروتية، كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة إكس: تحتاج بيروت اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى كل يد تعمل من أجلها، وإلى كل مبادرة تعيد الثقة إلى أهلها وتحفظ تراثها وتعزز الحياة فيها. لبيروت منا كل الوفاء ولأهلنا فيها كل المحبة. طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الأمطار تفاديا للانزلاقات والاصطدامات المرورية، وأفادت بأن حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات ومداخل العاصمة بيروت. إلى ذلك اشتدت سرعة الرياح في طرابلس بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد على طول الخط الساحلي حتى عكار، كما تساقطت الأمطار بغزارة في مختلف المحافظات اللبنانية وأفسدت عددا من حفلات الأعراس التي كانت مقامة في الهواء الطلق. قال نائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي إنه تم التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، لكنه لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها وتصحح أخطاءها، مشددا على أن مضيق هرمز يعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي الإيراني وأن طهران ستمارس سيادتها عليه مهما كلف الأمر.
وفي السياق سخر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باكر قاليباف من ادعاء وزير الخزانة الأمريكي بشأن عبور 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال أسبوعين، فقال الأرقام الحقيقية لل130 هي 130 مليار دولار تكاليف الحرب على إيران أو 130 مليون دولار خسائر لشركة تدخلت سرا بالنيابة عن الإدارة الأمريكية في أسواق النفط الورقية وتمكنت إيران من معرفة ذلك. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال عندما نتحدث عن الوحدة فهذا لا يعني أن جميع الدول الإسلامية متشابهة أو تسير في الاتجاه نفسه أو تتبنى الموقف ذاته، فمن الطبيعي أن تكون هناك اختلافات، لكن ينبغي وضع جميع هذه الاختلافات في إطار هدف أكبر لكي يدرك العالم الإسلامي قدره ومكانته ويتمكن من الوقوف في وجه أطماع القوى الكبرى وممارساتها الظالمة. أكد وزيرا خارجية مصر بدر عبد العاطي وتركيا هاكان فيدان خلال اتصال هاتفي على أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة وخفض التوتر والعمل على استعادة المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة. وشدد الوزيران على ضرورة التمسك بمذكرة تفاهم إسلام أباد بما يهيئ الأجواء للتوصل إلى تفاهمات شاملة ومستدامة من شأنها الإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. هدد وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهين بضرب إيران إذا ما استأنفت برنامجها النووي أو الصاروخي. في هذا الوقت أكد جهاز الشباك الإسرائيلي أن هناك تهديدا خطيرا يحدق بيائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مما استدعى اتخاذ قرار بإجلائه وفريقه الأمني بشكل عاجل من الولايات المتحدة. في هذا الوقت ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما قام به مستوطنون في الضفة الغربية، مستنكرا في خطوة نادرة من نوعها ما وصفه بأعمال عنف إجرامية ارتكبت في قريتي قصر وجلود الفلسطينيتين من قبل مجموعة من مثيري الشغب الخارجين عن القانون والذين يلحقون ظلما فادحا بالمجتمع اليهودي الملتزم بالقانون ويعرقلون عمل الجيش الإسرائيلي في تأدية مهامه ويضرون بمكانة إسرائيل على الساحة الدولية. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على قائد في وحدة النخبة في حركة حماس داخل مجمع أحد المستشفيات في قطاع غزة. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في سوريا محاولة تهريب دولية لشحنة من المواد المخدرة خلال عملية أمنية نفذت في الريف الشرقي لمحافظة السويداء، وقد تم ضبط ومصادرة 138 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و382 ألف حبة مخدرة كانت بحوزة مجموعات خارجة عن القانون في المحافظة. أخيرا في الرياضة، احتل منتخب لبنان للسيدات في كرة السلة المركز الثالث في مسابقة كأس جونز الودية التي أقيمت في تايوان بمشاركة منتخبات لبنان واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وفريقين من تايوان، وذلك بعد فوزه على كوريا الجنوبية 78-66 اليوم. وسجلت قائدة منتخب الأرز ريبيكا عائل 24 نقطة واللاعبة مورغان جونز 17 نقطة. كان هذا العرض الأخير للأخبار، أعده وقدمه جورج الهاني وأخرجه إذاعيا مارك البيطار. تصبحون على خير.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور جورجيو شدياء الاختصاصي في الأمراض الجلدية.
1: جلد الميت حوالي ضفيركن منه موجود على الفاضي. هيدا الجلد اسمه كوتيكول وشغلته انه يحمي الضفير من الجراثيم والبكتيريا والفطريات. واذا شلتوا هيدا الجلد بتعرضوا ضفيركن لنوع من الالتهابات اسمها بارونيكيا، ممكن يكون علاجها كتير صعب وتؤدي لتجوه الضفر. اذا كانت جلد ضفيركن ناشفة ممنوع انه تشيلوها، بس في اعطيكم نصيحة هي انه ترطبوها كل يوم بدهن طبقة فازلين عليها، وهيك بتكون عم بتحافظوا على ضفير صحية.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.